0: باب له أسرار.
1: سايف في البحر سكبي
0: نغم على أوتار.
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
3: طربيات
4: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به

بكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر.

فاقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى

تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.

سبيل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون

تباركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير

من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون

الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ

آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما

منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا

ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

نار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسالى تفدوهم وهو محرم

0: ينصرون.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم

0: عظيم.
1: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا

مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب

تنال عهدي الظالمين. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

0: الظالمين
1: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما يعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.

ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

وتصنيف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج

أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا

من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر.

الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، واذكروا

غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.

0: فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القاتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

ك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أَبَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف،

واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

معروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

أنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

أن يعفون، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز.

يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله

تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هدى

به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم

فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها،

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

يعلمون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

حولهم مثليهم راي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.

من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب

إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا.

ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهل.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا

حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتب

حاصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك.

أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا

إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.

والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

فاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.

0: يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا

إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

0: أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة

يضلكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

جليل. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.

مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.

النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أليكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك،

راجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم

من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

لله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا من

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم

النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من

بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا

إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا

ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.

من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا.

يره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطرا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات

بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاقا

تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

أولئكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً.

وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً.

فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا

وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوا

0: أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
1: صدق الله العظيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على

بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان

أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني

خيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.

المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن

قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله

الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك

يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حُلِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك

رحمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار.

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،

فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم

واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النير وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقتلوا

كفرنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه

ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

القادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكله بالسحوت لبئس ما كانوا يعملون.

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يد

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا

فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا

دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً.

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.

فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار.

أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

0: مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. تحمل عن أبيك الثقل يوما، فإن الشيخ قد ضعفت قواه، أتى بك عن قضاء لم ترده، وآثر أن تفوز بما حواه. أبو العلاء المعري.

ما مات حي لميت أسفا أعذر من والد على ولدي. أحمد بن عبد ربه. من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة لا يحق له أن يتزوج. جان جاك روسو. ليس هناك مكان ينام فيه الطفل بأمان مثل غرفة أبيه. نعرف قيمة الملح عندما نفتقده وقيمة الأب بعد وفاته. مثل هندي. الحقيقة يتيمة الزمن وحزينة الدهور، دائما حاضرة ودائما غائبة. نقترب منها بخوف مع أننا ندعيها. هي فينا لكننا لا نراها، ونحن فيها لكنها لا ترانا. الحقيقة كم حاول كثيرون إخفاءها، وحاول كثيرون إظهارها، وفي الحالتين بقيت وحدها صامتة تنظر لمن ينكرها ولمن يعترف بها النظرة نفسها. كلها حياد لا تنحاز إلى جهة دون أخرى. البعض يرى الحقيقة هنا، والبعض الآخر يرى الحقيقة هناك. لذلك كانت مهنة القضاء صعبة، لا يقبل عليها ولا يتصدى لها إلا القلائل الذين يستطيعون الوقوف بين كل خصمين وبين كل أمرين في المنتصف تماما. وهي لحظة شاقة لمن يحرص على الحقيقة أو يحرص على إظهارها. كثيرون يمشون في شوارع النهار وشوارع الليل. أجساد تروح وتأتي، وجوه عليها ابتسامات ووجوه عليها أحزان، ووجوه لا يظهر عليها شيء، والحقيقة مخبأة في كل الوجوه، ولا يدري أحد أين هي بالضبط. هذا الذي يعبر الشارع الآن لا تدري هل تراه ثانية أم لا، ولا تعرف ما الذي يفكر فيه. ربما يكون حاملا لهم كبير، أو ناقلا لمرض، أو ساكتا على ظلم، أو ذاهبا لارتكاب جريمة، أو لشراء كتاب. حتى لو تساءلت بينك وبين نفسك عن هدفه فإنك لن تعرف الحقيقة. سنكتشف صعوبة إظهار الحقيقة، لأن السؤال يتطلب إجابات كثيرة ودقيقة. فالسؤال من حيث الميلاد ومكان الميلاد يحتاج إلى إجابات تختلف لو كان السؤال من حيث فصيلة الدم ولون البشرة وعدد الأشقاء والحالة الاجتماعية والحالة المزاجية والمؤهل الدراسي ونوع الأمنيات والسيرة الذاتية. سؤال من أنت يكشف كم نجهل حقيقة أنفسنا، وما نعرفه عن حقيقة أنفسنا لا نعترف به بسهولة، لتظل معرفتنا بالحقيقة ناقصة. كان جلجامش يعرف استحالة وجود نبتة الخلود التي تحمي الإنسان من الموت والفناء، لكنه تجاهل هذه الحقيقة وراح يبحث عن النبتة المستحيلة التي لا وجود لها
إلا في أمنيات الإنسان العاجزة عن الفهم الكلي والغارقة في الجزئيات. لو كنا نعرف الحقيقة لما فاجأتنا زوبعة أو داهمنا زلزال ونحن نيام. أكاد أرى الحياة بحثاً مضنياً عن الحقيقة دون جدوى، وكلما زاد بحثنا زاد اختفاء الحقيقة التي حاول المتصوفة كشفها وما زالوا يحاولون، وحاول العلماء كشفها وما زالوا يحاولون. وكلما اكتشفوا حقيقة عرفوا أكثر بحقيقة أخرى تحتاج إلى المزيد من البحث والمزيد من التفكير، حتى أن الإنسان ما زال يتعثر أمام سؤال البيضة والدجاجة أيهما وجدت أولاً. لا أحد يعرف، مع أن الدجاج والبيض في حظائرنا الخلفية.

مزون الحكمة. كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. قلب يظل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب. ابن الرومي. لا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام. ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. عنترة بن شداد. السابقون أقف عند أسمائهم كثيرا وأتذكرهم رغم إيقاع العصر الذي يأخذنا إلى النسيان. صمتهم يملأ أمكنة ارتحالي بالكلام، وغيابهم يؤكد لي بأنني غائب محتمل وحاضر ممكن. كل واحد منهم ترك لي شيئا ورحل. منهم من ترك لي لغته، مثلما ترك المتنبي لغته على وجه الصحراء وعلى بوابات قصر سيف الدولة وبمحاذاة شواطئ النيل التي ترفض حتى الآن البوح بأسرار الفراعنة وأصول تحنيط الموتى. ومثلما ترك لي المعري أوصاف الوجود ومعنى المستحيلات وحزنه الطالع كالضوء من عتمة العمى وضيق المحبسين، ومثلما ترك لي عمر الخيام قلقه من نهاية لا يعرفها وبداية لا تعرفه حتى في الرباعيات. السابقون هم أهلي الذين لا أعرفهم، والذين خرجوا من الوضوح إلى الغموض ومن البوح إلى سرية سرمدية معرفتها أملنا والذهاب إليها خوفنا الذي يلازمنا منذ الولادة. السابقون أهلي الذين لم أكن موجودا في توقعاتهم، ورغم ذلك توقعوني وتوقعوا قدومي من الغيب، لذلك كتبوا لي وتركوا لي ما كتبوا محفوظا في بطون كتبهم وفي الحكايات التي تروى عنهم في دفاتر التلاميذ.

السابقون كانوا هنا قبلي، لمسوا الهواء ووقفوا على شاطئ البحر ونظروا إلى النجوم وناموا مع أحلامهم واشتاقوا لأحبتهم وندموا على أخطائهم وشربوا من ينابيع الدهشة قبل قدومي. وعندما جئت وجدتهم قد تركوا لي كل الأسرار وكل الأخبار، وإلا كيف عرفت بما كان يعتمل في صدر امرئ القيس عندما عرف بمقتل أبيه؟ وكيف عرفت أسباب حزن أبي فراس عندما سجنه الروم وتأخر عن نجدته ابن عمه سيف الدولة؟ وكيف عرفت مأساة الحلاج وشقاوة عمرو بن أبي ربيعة؟ السابقون قالوا لي كل بطريقته.

وماء النهر يرمقنا بلطف من الوادي ويبتسم ابتساما. أنيس المقدسي. إذا كان الكريم عبوس وجه فما أحلى البشاشة في البخيل.

إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنما قد حشى قلبي محباتي. الإمام الشافعي.

انثر الابتسامات يمينا وشمالا على طول الطريق، فإنك لن تعود للسير فيه ثانية. أحمد أمين.

أجمل جواب لأعقد سؤال: من أنت؟ هكذا قال لنا فيلسوف كان هنا قبل آلاف التجارب الفاشلة والأحلام العائدة من جنون المستحيلات. لا أعرف هذا هو الجواب، لا أعرف من أنا، خاصة حين أكتب. هل أنا ذلك الباحث عن معناه دون جدوى؟ هل أنا مستحيل جديد في عالم المعرفة الذي يظل يتغير ويظل يتجدد؟ لا أعرف. هل أنا خبر قديم جاء به الراوي من خبرته في أسرار الحكايات؟ لا أعرف. قد أعرف أين وضعت مفتاح غرفتي، وقد أعرف صوت المتصل بي هاتفيا في أوقات قيلولة قليلة، وربما أعرف أنني أعاني من بدايات مرض، خاصة حين يستعد مارس لافتتاح أحلام اللوز وأزهار البرتقال في موسمها السنوي. قد أعرف أيضا مواعيد قدوم النعاس الذي يأتي بين ذكرى وذكرى، لكنني لا أعرف كيف تستولي الكلمات على معانيها، وكيف يحين موعد البكاء لعينين محرومتين من التذكر. عند الكتابة تهجم على الذاكرة أشياء كثيرة: أصوات ساهرين على هامش اللحظة، منادات أم على طفلها الذي ابتلعته ممرات السوق، قراءة تلميذ لقصيدة مقررة في الواجب المدرسي، لغة ماء لا يفهمها غير العشب وهو يصلي للعطش.

مزون الحكمة. احترس من قرني الثور وحوافر الحصان وابتسامة بعض الناس، مثل صيني. لتكن البسمة على وجوهنا كيما نزرع الفرح في قلوب الآخرين، حكمة هندية. الابتسامة الرقيقة زورق حالم يسعى نحو شاطئ الأمان. بايرون.

وجوهنا نوافذ، عيوننا نوافذ، أشياؤنا نوافذ، لكن قلائل هم الذين يطلون من تلك النوافذ لكي يقولوا لأرواحنا مرحبا، أو يشربوا الشاي مع همومنا التي جعلتنا ندمن الضحك المزيف والنظر في الفراغ والسفر المجاني إلى الخديعة. لا عيب في النوافذ لأنها تبوح وتقول وتفسر. انظر في وجوه العابرين بقليل من التمعن، ستجد العيون تحكي والوجوه تعترف، أو هي جاهزة للتكلم والاعتراف ومستعدة لكل شيء، لولا أن المستعدين للإنصات لا وجود لهم، أو لم يرجع منهم أحد منذ أن سكتت الأسئلة على شفاه الأطفال وهم يتدافعون عند حافة مذبحة. لا أحد يقرأ التفاتة رجل اشتعل رأسه شيبا ناحية أطفال يركضون خلف غيمة ويرسمون على الغبار ملامح الأسطورة وينتظرون عودة الحمام في المساء. قلائل هم الذين يتأملون وجه المعتذر حين يرتبك الكلام على شفتيه ويبتل صوته بالندم. إنها لحظة يقترب فيها الإنسان من البدء، حين لم يكن هناك ذنوب ولم تكن هناك تفاحة الوجود التي علقت في حلق آدم لتذكرنا بالخطأ الأول. حريصون دائما على وجود نوافذ في المنازل، بعضها يطل على الشارع وبعضها يطل على الحديقة، نتفرج منها على سفر العربات وسفر الوقت في الأعمار، ونتثاءب ونحن نتابع مرور الريح بالقرب منا، لكننا قليلا ما نتفرج على القلق الساكن في أرواح المارة حتى وهم يتكلمون بحماس عن شقاوات أولادهم قبل الخروج إلى حافلة المدرسة. قليلا ما نهتم بسكوت الجالس بالقرب من جدار لا يلتفت إليه أحد، والمنافي تتوالد من عينيه منفى على أثر منفى، وكلما زاد ضجيجنا زاد سكوته. الروح تطل من نوافذها علينا كل لحظة، لكن العيون لا ترى غير ما اعتادت أن تراه من شكل خارجي. كذبت عليه الموضة فكذب هو على نفسه، واعتادت حقائقه على التخفي والهروب حتى لم تعد فيه حقيقة واحدة.

منذ الوعي الأول في بداية العمر ندرب نوافذنا على إخفاء الحقيقة وقتل الاعتراف لكي نبدو بشكل مختلف يخيف الآخرين ولا يصادقهم، يمنعهم من الفهم ولا يسهل عليهم المعرفة. لذلك نعيش ونموت وفينا شيء مجهول لا نعرفه نحن، فكيف يعرفه القريبون منا؟

المرأة دمعة وابتسامة، دمعة من سماء التفكير وابتسامة في حقل النفس. فيكتور هوغو.

يجب عليك أن تشفق على ولدك من إشفاقك عليه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أولادنا أنتم لنا فتن وتفارقون فأنتم محن. ابن الرومي. أجدر الخلق بحمد من رعى تاعسات الجد في النشء الصغار. خليل مطران.

لا تزدرن صغارا في ملاعبهم، فجائز أن يروا سادات أقوامي. وأكرم الطفل عن نكر يقال له، فإن يعش يدعى كهلا بعد أعوامي. أبو العلاء المعري.

من عاش بلا أولاد لم يعرف الهم، ومن مات بلا أولاد لم يعرف السرور. مثل إنجليزي.

عامل ابنك كأمير طوال 5 سنوات، وكعبد خلال 10 سنين، وكصديق بعد ذلك. مثل هندي.

الكرة الأرضية تحركت، وآلاف الطائرات أقلعت أو هبطت، والعصافير استقبلت صغارها، والحافلات في المدن الكبيرة أفرغت حمولاتها لتمتلئ من جديد بمسافرين آخرين، والقطارات ذهبت بمن فيها إلى البعيد، والمواليد أكملوا صراخهم خلف شبابيك المستشفيات، والسجناء يحسبون الوقت قبل إعدامهم، والموتى لا يسمعون، وتلاميذ المدارس يتناوبون على حفظ نشيد ممل، وأنا أنهيت احتساء قهوتي في انتظار صديق لم أعرفه بعد. كل ذلك وغيره حدث في ساعة. منذ قدومنا الأول وحتى رحيلنا الأخير، ونحن نبحث عن شيء ما، شيء يجعلنا ننتظر المستقبل، مع أن المستقبل يعني الغياب. نفرح بالولادة مع أنها مقدمة طبيعية للموت، ونحزن أمام الموت مع أنه النهاية الطبيعية للولادة، لكننا نظل نبحث عن هذا الشيء الذي نسميه السعادة دون أن نصل إليه، وكل ما نصل إليه هو التعب والكهولة والوحدة والموت. ليس أوديب فقط صاحب عقدة، لكل منا عقدة تحركه وتملي عليه ما يفعل. منا من يعرف عقدته، ومنا من لا يعرفها. منا من يعترف بعقدته، ومنا من لا يعترف بها. ونظل نبحث عن مبررات وعن أسباب لتفسير سلوكياتنا، ونظل نكذب ونحن أول مصدقين، وتظل العقدة فاعلة رغم التظاهر بأنها غير موجودة. يا صديقي، لن تعرف نفسك إذا لم تعرف عقدتك.

مهما يفعل الأب فإنه لا يستطيع أن يجعل ابنه رجلاً، إذ يجب على الأم أن تأخذ نصيبها من ذلك. مازيني. من غرائب الدنيا أن بعض أبنائنا هم أعداء لنا. بلزاك. تماماً كموجات البحر قبل نعاس المعنى في فجر النهوض، تجيء إلى خاطري كلمات تجر أفكارها على رمل المسافة بين الخطيئة والتفكير فيها. موجات تأتي بشكل عدواني، تهجم على قناعات المعتادة، موجة تتبع موجة دون أن تكتمل الإجابة، ودون أن يرتاح اليقين الذي ما زال يئن في صدري طالباً المزيد من الأجوبة على أسئلة متوارثة منذ اقتتال قابيل وهابيل. لم أفهم وقتها سر عصبيتك وتوترك يا صديقي حين تراني من بين زوارك. قلت وقتها إنه الملل أو ربما الانشغال. لم أفهم أنك تريد استبدالي بصديق آخر، وبقيت أبحث لك عن أعذار طوال 30 سنة حتى فهمت.

يا صديقي، ما أصعب أن أفهم متأخرا. ما زلت لا أصدق أخبار هبوط الإنسان على سطح القمر، ربما لأنني أحفظ حكاية قديمة يسأل فيها الطفل أباه عن مكان أمه التي ماتت، فأجاب الأب بأنها صعدت إلى السماء عندما أنزل لها القمر حبالا من ضوء. ومن وقتها وأنا أنظر إلى السماء منتظرا من القمر إنزال حبال ضوئه. أحاول التخلص مما أحمل على كاهلي. منذ الولادة تتراكم على كاهلي عادات القبيلة وأسماء القتلى وعرف المجتمع وقصص الهروب من الواقع التي كان يرويها جدي، وحكوات المقهى عن الزير سالم وجساس وكليب واصطياد الأسود. تعبت من حمل همومي الخاصة وهمومي العامة، وكأنني المسؤول عن ضياع الأشياء، حتى أنني لا أستمتع إلا بحزني وبكائي المتقطع على أشياء ليست لي. لماذا الحرص على الظهور بمظهر البطل مع أنني أخاف كثيرا في الليل وأتردد قبل غضب مباح؟ هذا ما قاله جدي قبل موته بسنة. هزتني قصة أنطوان تشيكوف القصيرة موت موظف. حزنت كثيرا على الموظف الذي مات ندما لأنه عطس فبلل قفا الجنرال، لكنني حزنت أكثر حين تخيلت لو كان هذا الموظف عربيا. كان ابني يخربش في دفتره ويرسم، وجدته رسم شرطيا وبخته وطلبت منه أن يرسم شجرة أو حمامة أو أي شيء آخر. كبر ابني وسألني عن عدم جرأتي في الكتابة. قلت له الجرأة في الكتابة تماما كالجرأة في الرسم، لذلك مات ناجي العلي وبقيت أنا.

كان يتكلم عن مزايا حرية الرأي والتعبير، قال كلاما جميلا وأسهب في الإيضاح والشرح لدرجة أن أحدا من الجالسين لم يقاطعه. ساعتها عرفت أنه يقصد حرية رأيه هو.

أناس راحلون وأحلام باقية، هذا ما وجدته صدفة وأنا أفتش في جيوب العمر عن معنى للقدوم والرحيل، وهذا هو السطر المتكرر في دفتري منذ تعلمت الخوف من المدرس واجتياز السور إلى حيث فوضى اللعب بالوهم.

نحتكم إلى المنطق حين نريد منع حرية أحد في أن يبتكر أو يفكر بطريقة لم نعتد عليها، نحاصره بالمنطق، مع أن نجاح كثيرين لم يخضع أبداً للمنطق.

تحتشد في الذاكرة أحداث وأفكار، منها ما يؤلم ومنها ما يخفف عبء النظر إلى الماضي، لكن للذاكرة قانونها الذي لا أفهمه أحياناً، فهي تنسى عندما تريد هي أن تنسى، وتظل توقظ ما لا أريد إيقاظه لتجلدني به، كما كانت تجلدني نظرات أبي عند عودتي متأخراً، تفاجئني بصور نسيتها، وتحاصرني بأحداث أريد أن يبتلعها الزمن، لكنني أفشل كل مرة، لذلك لا أسمع حبيبتي حين تناديني.

أيها الواقف مثلي عند باب الليل، تدخن سيجارتك وتنظر إلى الريح العابرة، وجهك متشح بحزن قديم يذكرني ببكاء الأشجار بين يدي غيوم مسافرة إلى انتهائها. أنت مثلي تماما، عبارة عن مجموعة ظروف تعاونت لتكون أنت، كما تعاونت ظروف غيرها لأكون أنا. ثلاثة جئت لا أعرفهم، أبي وأمي واسمي، وبعد ذلك عرفت أن المعرفة لا يملكها أحد، وكل من عرف شيئا ساعدته ظروف لكي يعرف، ظروف تتدخل لتجعلك تعرف حقيقة إنسان أو حقيقة موقف أو حقيقة خبر، ظروف جعلتنا نعرف التاريخ، وظروف أخرى حالت بيننا وبين معرفة التاريخ.

لا أطمئن لما أعرفه تماماً. يظل وميض من الشك يلمع بين لحظة وأخرى ليطرح سؤالاً ليست له إجابة. هل الظروف من صناعتنا أم نحن من صناعتها؟ أم أنها العذر الباقي لدينا لكي نهرب من الحقائق؟ لا أستطيع دعوة صديق إلى مقهى دون أن أسأله إن كانت ظروفه تسمح أو لا تسمح، وكأن الظروف هي صاحبة القرار، وهي من يملك الإرادة التي يسير الإنسان على نهجها. الإنسان نفسه الذي يملأ الدنيا ضجيجاً وبكاءً على حريته المسلوبة، إذا اقترب من تلك الحرية أحد لكنه ببساطة يهدي حريته للظروف بخنوع كامل، وتصبح ظروفه ذلك الطوطم الذي يقف أمامه مطيعاً لا متأملاً، مسيراً لا مخيراً.

ظروف تدخلت لتجعل هذا أسود الملامح يقضي عمره مدافعاً عن لونه، رازحاً تحت عبء ذلك اللون أمام تفرقة لا ترحم. وسط هذه الظروف ولد عنترة بن شداد، ومات ولد مارتن لوثر كينغ، ومات أيضاً، وظروف أيضاً تدخلت لتجعل ذاك أبيض البشرة يهيمن على كل الميزات بفوقية متوارثة، يتكلم ويمشي ويصول ويجول. ترى لو أبعدنا عن كل إنسان ظروفه، هل سيتغير أم يتشبث بظروفه التي لا يشعر بكينونته إلا بها؟ سؤال يبدو مستحيل الإجابة، لكنه يبقى سؤالاً على كل حال. ولكن من ناحية أخرى نجد سطوة الظروف أقوى من صاحبها، نجدها هي الفاعلة في حياة المتنبي وموته، وهي التي أحاطت بعبد الرحمن منيف فجعلته يصور لنا مدن الملح وشرق المتوسط. الظروف هي التي أحاطت أيضاً بمحمد شكري وجعلته يكتب عن الخبز المر. الظروف هي التي وقفت بجانب قائد فانتصر ولم تقف بجانب قائد آخر فانهزم. الظروف هي التي ساعدت أمة على محو أمة أخرى وساهمت في جعل هذا سيد ذاك. ظروف ساهمت في بدء حرب وانتهائها، ظروف ساعدت على انتشار فكرة وانحسار فكرة أخرى، وجعلت هذا عالماً وهذا جاهلاً. لا تستطيع فصل إنسان عن ظروفه، لكنك تستطيع فصل إنسان عن أمه وأبيه ووطنه وعاداته. علاقة جدلية بين الإنسان وظروفه تبدو واضحة مرة وغامضة مرات، قد تشرح سلوك صاحبها وقد لا تشرحه، قد تتسق الظروف مع المنطق وقد لا تتسق. فالمنطق يقول إن الظروف الثري تجعله يسعى إلى لذاته الجسدية يعب منها ويتلهى بنشوة بعذابات الفقراء وبؤسهم، لكن الظروف لم تفعل ذلك ولم تتسق مع المنطق في حالة ماو تسي تونغ مثلا، المولود في عائلة إقطاعية ثرية، وكانت ظروفه تسمح له بأن يعيش كثيرا ويلهو بما لديه من مال وسلطة. هذا أيضا ما فعله تولستوي عبقري الرواية الروسية حين قام بتوزيع أراضيه على الفلاحين. تظل الظروف هاربة دوما من التفسير، وكأنها بذلك تحافظ على غموضها الذي بدوره يجعل الإنسان منساقا لها، كما ينساق المطبوع لضبع يستدرجه إلى مغارة بعيدة ليفترسه دون أن يملك القدرة على النجاة بنفسه كما تقول الخرافة. الظروف سيدة الموقف دائما إذا لم يكن صاحبها نبيا، فالأنبياء هم سادة ظروفهم، يجعلونها تقف معهم مرغمة لكي ينشئوا قواعد العدل والمساواة. لذلك قاوم في ظروفك سطوتها، لأن شراسة الظروف نحن من يجعل لها أظافر وأنياب. لا شيء في الحياة غير خاضع للتغيير، حتى الظروف. هذا ما نعرفه ولا نعترف به. تعال نبدأ الآن ونضع حدا لاصطلاح يسمى ظروف.

مزون الحكمة. يظل الحب جميلا حتى ينهمك في التفاصيل، ساعتها سيصبح الابتسام فعلا لا إراديا، وتصير الكلمات حامضة في أعياد الميلاد، ويختبئ شيء ما في لحظات السكوت المتعمد. كنا ننام بلا أغطية، لكن كانت لنا أحلام. اليوم ننام تحت الأغطية ولكن بلا أحلام. بعد أن نولد نظل نحتفل بيوم الميلاد، ونظل نهرب من لحظة الموت، مع أن أحدا منا لا يعرف ولا يذكر لحظة ما قبل الميلاد. كانت عتمة لا ترى شمسا ولا تعرف قمرا ولا شمعة، فمن أين لنا هذا البكاء على فقد حياة ما كنا نملكها أصلا؟ ألا يمكن أن يكون الموت ميلادا أجمل من ميلادنا الأول؟ لا أدري سببا لبكائي بمجرد أن طرحت السؤال. اصطياد الفرائس أول مهنة مارسها الإنسان، هكذا أظن، وما زال الإنسان يصطاد، لكن دون عناء هذه المرة، فهو يصطاد أخطاء غيره، لذلك تفشل الصداقات والزيجات والمفاوضات والحوارات. هذا ما اكتشفته من أخطائي. الشلة نظام اجتماعي قديم، لا نهاجمه إلا إذا لم نكن من أعضائه، ولا يهاجمنا إلا إذا لم نكن من أعضائه. الشلة موجودة بدرجات، منها شلة على مستوى سهرة بريئة، ومنها شلة على مستوى نميمة وكلام يسبب تزايد نسبة الكوليسترول في المزاج، ومنها شلة على مستوى سرقة أوطان واغتيال شعوب وتجارة مخدرات ولحم بشري. قل لي من شلتك، أقول لك من أنت.

أكاد أجزم أن سبب معظم الخلافات بين الناس وبين الشعوب وبين الحاكم والمحكوم وبين الشركات والشركاء حتى الشراكة الزوجية هو الملكية بكسر الميم وتسكين اللام. ولو تصرفنا على أن الكون لنا جميعاً بهوائه وبحاره وأشجاره وأطياره وأعشابه لن نختلف أبداً على شيء. الحياة اكتشاف، وأخطر اكتشاف على الإطلاق هو اكتشاف الإنسان نفسه. هذا ما قاله لي مؤلف كتاب مات مديناً لصاحب المقهى المجاور.

اللص يتلفت قبل أن يسرق. سألت نفسي مرة، لماذا يتلفت اللص؟ ربما لأنه حريص على ألا يراه أحد. لا يخيفني لص يتلفت. ترى كم من اللصوص سرقوا دون أن يراهم أحد؟ ليس هذا هو السؤال. السؤال الأهم يقول: ترى كم من اللصوص يسرقون جهارا نهارا دون أن يلتفتوا؟ أعتقد أن هذا هو سبب الإدمان عند أبناء الشعوب الفقيرة.

لا يراه غيري. أحيانا يتعبني وجوده معي. كثير الأسئلة يتكون من قلق وخوف وحب وانتظار. أسمع صمته المليء بالتوجس. هو الوحيد الذي يبقى معي ليلا حين يتعب الضوء من حديث النجوم وتسكت في المذياع الأغنية الأخيرة. أراه ينظر لي بعمق حين أستعد لمصافحة الآخرين، ويفتش في قشور ابتسامتي باحثا عن مدى صدقها، وهذا ما يزعجني فيه. يظل يلاحقني بابتسامته الساخرة حين أستعرض قدرتي على الكلام أو قدرتي على العزف أو قدرتي على الحوار. لا يجعلني أستمتع بكذبتي ولو قليلا. يحاصرني بمنطقه الذي لا أحبه. يعرف جيدا ما أخفيه وما أريد أن أخفيه، مع أنه يختفي حين يحضر الآخرون، إلا أنه يجيء بعد ذهابهم بنظرته المؤنبة التي تشبه نظرة والدي بعد أن يعرف نتيجة امتحان البائسة. رأيه واضح رغم صمته، ونظراته جارحة رغم غيابه بين فترة وأخرى، وحديثه معي موجع في معظم الأحيان، لكن أحيانا أشعر بحنانه ودفئه، خاصة حين يجتاحني تعب لئيم وحزن أكثر وجعا من غربتي. أحس وقتها أنه الوحيد الذي يسمعني، والوحيد الذي يعرفني ويريد أن يكون معي. أتعرفون من هو؟ إنه أنا.

حنانه من النوع المؤقت، لكنه حنان يحملني إلى رعشات الضوء حين يتثاءب قمر السهل. يسألني كثيرا عن حالي الذي يعرفه تماما، لكنني أعرف قصده من السؤال. إنه يريد أن يبدأ في سرد ملاحظاته بثقة العارف وفلسفة الحكيم الذي يعرف البداية والنهاية. أهرب منه أحيانا، أتوارى عنه حين أرغب في اللعب مع شقاواتي القليلة، أو حين ألوذ إلى شاي لأعتصر منه شيئا جميلا وسكرا حلوا. في عز جنوني أراه يصلي، وفي عز فوضاي أراه يرتب كلمات القصيدة، وحين أتضايق من زائري يتضايق هو مني. إنه أنا. عندما أستجمع تعبي لأبكي، يستجمع هو غضبه مني. لا أجرؤ على أن أسأله من أنت، لكنه دائما يسألني من أنا، مع أنه الوحيد الذي يعرفني. لا يهتم أبدا بمبرراتي مهما بانت قوية ومقنعة. يرميها على كرسي قريب ويشعل سيجارته وكأن الأمر لا يعنيه. لا أستطيع أن أصرخ في وجهه كما يصرخ هو في وجهي. لا أستطيع النظر في عينيه كما يفعل هو حين أنظر إلى المرآة أثناء حلاقة دقني أو عند التأكد من أناقتي. يعرف أفكاري السرية مهما حاولت تجميلها. حين أصحو مرددا بعض الأدعية، أراه يرمقني بنظرته الساخرة، وعلى شفتيه يحوم سؤال لئيم كما يحوم ذئب في الليل. هل أنت خائف؟ هذا هو السؤال. أسكت، أحاول عدم الالتفات إليه والنظر عبر نافذة الليل العمياء هربا منه أو هربا من الإجابة. لا فرق، فهو دائما السؤال وهو دائما الإجابة التي أهرب منها. لا يرضى بسرعة، لكنه يسامح. لا يقتنع بسهولة، خاصة حين أكون أنا المتكلم. حين أسترسل في الحنين يسترسل هو في الأنين، وحين أنظر إلى ساعة يدي يسألني عما فعلت قبل ساعة من الزمن. يعرف كل أخطائي مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ويحفظ أسماءها وتواريخ ولاداتها، ويذكرني بها ما بين شهيق وزفير. لا أذكر يوما أنه نام قبلي. يظل يشكك في قناعاتي مهما كانت راسخة، ويمنعني من الاطمئنان التام إلى حقيقة تامة. دائما لديه ملاحظة ما على شيء ما، ولديه استعداد دائم لتذكيري بما أريد نسيانه. إنه أنا. كثيرا ما أستسلم له دون نقاش. المهم في الأمر أنه لا يظهر معي في الأماكن العامة أو الخاصة. لا يراه المارة ولا زملاء العمل ولا باعة الصحف. من يراني في المكان يحسبني بمفردي، مع أنه معي يتنفس ويتكلم ويعترض ويقول آراءه التي أخاف أن يعرفها أو يسمعها أحد، لأن آراءه دائما عارية لا تتسق مع منطق أوجده عرف مجتمعي أو سائد توافق عليه المجموع. لذلك أبذل مجهودا كبيرا لكي يبقى رأيه مختبئا في حلقي ولا يظهر حتى ولو على شكل نظرة في عيني. هو موجود وغائب، قريب وبعيد، صارخ كالفضيحة، صامت كالحلم. حين أحاول نسيانه أكون في أشد حالات تذكره. هو يعرف مكمن الخلل في قصيدتي، ويعرف البيت الضعيف وقافية المستعارة. لو غمرني شعور بالزهو تهجم علي نظراته الحارقة، فلا تبقي من زهوي غير رماد. لذلك أسرق لحظات الزهو أحيانا رغم أنه يعاقبني عليها. هو هذا الذي أعرف الآن أنه يراقبني ويقرأ الأسطر بعد كتابتها مباشرة. حتى الآن لم يعلق بشيء، لكنه سيعلق في لحظة ما يختارها هو بكلمات يحددها هو ولا أحد غيره. أظن أنه أصبح معروفا الآن، فليس هو سوى أنا، ولست أنا،
سوى هو.

الدنيا تلك الفاعلة في عالم اليوم كما كانت فاعلة في عالم الأمس القريب والبعيد، كانت فاعلة وقاتلة ترفع عشاقها حتى أعلى نجمة ثم ترميهم إلى أعمق هاوية لترفع غيرهم، وهكذا حتى أنني رأيت عشاقها الذين سكنوا المقابر أكثر بكثير ممن ما زالوا فوق كتفيها الأنيقين. الدنيا مثل سيدة مجتمع تتباهى بشالها الحريري وفراء معطفها ورائحة عطرها الفاخر، تتهادى بابتسامة مفتعلة ونظرات موزعة بالتساوي بين حاضرين في مواقيت محددة، كلما رمقتهم بنظراتها نظروا هم إلى ساعاتهم وهزوا رؤوسهم متبعين ذلك بابتسامات لا معنى لها. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، مع أجمل تحية من سعد الكواري وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.

0: شوق لا يوصف شعور. كنت يعني أحلم أني أروح مكة أحج، كنت أشوف الحج وأشوف الصور وأشوف كذا على يوم، فكنت مشتاق أني أبره.
1: ما هو الأفئدة؟ برنامج إذاعي وثائقي يروي حكاية الحج انطلاقا من أحكام الفريضة المقدسة مع نخبة من العلماء والفقهاء، مرورا بأجمل اللحظات والذكريات يرويها حجاج قصدوا بيت الله في العقود الماضية، فتحملوا مشقة السفر وتذوقوا نفحات الإيمان. إنها رحلة المشاعر بامتياز، فيها يقصد الحجاج المشاعر المقدسة، وفيها تهوي أفئدتهم وتمتزج مشاعرهم شوقا وطمأنينة. فإلى ما هو الأفئدة؟
2: ما هو الأفئدة؟

0: الحق.
1: هذه الرحلة شرعها الله تعالى لحكم كثيرة وفوائد عديدة، ترجع هذه الفوائد إلى الحاج نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فغني عن العالمين. ولذلك قال سبحانه في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
2: هذه الآية الكريمة تمثل جوهر منهج الإسلام. الإسلام ليس دين تعبد اعتزالي، هو دين اجتماعي، دين إنساني، دين عالمي، ولذلك ليس غريبا أن يقدم المنافع على الذكر.
1: فأخبر سبحانه وتعالى بأن المنافع تعود إلى الحجاج أنفسهم، والمنافع هنا منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. ومن أعظم المنافع التي رتبها الله تعالى على الحج مغفرة الذنوب، فإن الحج يهدم ما كان قبله ويمحو الله تعالى به الذنوب السابقة.
3: ولذلك يكثر الحاج من التلبية والحمد والإقرار بأن الله هو المالك والخالق والرازق والناصر، وتلبية لنداء الإيمان والعقيدة. يتجرد الحاج من مظاهر الدنيا وزخارفها ومتاعها وما فيها من مال وملذات، ويقبل على الله استعدادا لليوم الآخر، سائلا العفو والعافية والتوبة والمغفرة والقبول والجنة.
4: لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت عليك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك. لبيك والآمال والأفضال من نعمى يديك، لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك.
5: وردت أحاديث في فضائل بعض أركان الحج، يعني مثلا ما ورد في عرفات أن الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين واشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي الحديث الآخر أن الشمس لا تغيب إلا بذنوب هؤلاء الحجاج جميعا. وفي الحديث الآخر أن الحجاج أجابوا الله تبارك وتعالى فاستجاب دعوتهم.
6: هي فرصة قد لا تتكرر لأكثر من مرة في العمر، أتاحها الرحمن لطلاب الرحمة والمغفرة، فتراهم مقبلين بقلوب خاشعة وألسن ذاكرة ملبية، وعبادة جعلها الله تبارك وتعالى ركنا خامسا من أركان الدين الحنيف. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فحدد الشارع شروط وجوب هذه الفريضة على المكلفين بالحج من المسلمين.
7: وهذا يدفعنا أن نتكلم عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في من أراد الحج أو العمرة. أول شرط أن يكون مسلما، فهذا شرط أساسي. والأمر الثاني العقل، أن يكون عاقلا، كذلك البلوغ، كذلك الحرية، كذلك الاستطاعة. والاستطاعة هنا تشمل الاستطاعة البدنية، وتشمل الاستطاعة المالية، وتشمل أيضا وجود الزمان الذي تستطيع فيه أن تؤدي الحج، كذلك تشمل ما يعرف بأمن الطريق.
1: المرأة تزيد على هذه الشروط الخمسة بشرط سادس لوجوب الحج، وهو وجود المحرم، لأنها منهية عن السفر بغير محرم، كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين. ومن العلماء من يرى بأن الرفقة المأمونة من النساء، جماعة النساء، إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة من النساء فإن هذه الرفقة المأمونة من النساء تقوم مقام المحرم، كما هو مذهب الشافعية.
3: يسن لمن وجب عليه الحج والعمرة أن لا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان، ليبادر إلى براءة ذمته ومسارعته في طاعة ربه واستفادته من قوته وقدرته وصحته. قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات.

0: في موسم استباق الخيرات يحزم الحجاج أمتعتهم للمضي في ركب الطاعة والتجرد من لباس الدنيا. فالرحلة تبدأ من لحظات الاستعداد الأولى حين ينوي المسلم التوجه لأداء مناسك الحج، فيعد نفسه ويهيئها ويتحلى بصفات المؤمن المهاجر إلى ربه.
1: أولا لنعلم ما الغاية من هذه الآداب. اعتبر نفسك مودع الناس وكأنك لن تراهم بعد ذلك، ولهذا العلماء يركزون على قضاء الديون، لأن الدين هذا من أخطر الأشياء على الإنسان إذا توفي وعليه ديون، يحبس عن دخول الجنة. ولهذا قالوا إذا أراد أن يسافر عليه دين شخصي غير الديون البنكية، لكن الشخص الذي يريد منك مالا وأنت تريد السفر الحج تخبره وتحيل إلى شخص آخر، تقول فلان سيعطيك في حال لا قدر الله أن نمت في الحج. فهذه من أهم الأشياء. الشيء الثاني والأدب الثاني التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن الذنوب تكون في الغالب عائقا عن فعل الطاعات، بل يتوب توبة نصوحا إلى الله تبارك وتعالى. ونعلم أن الحج يجب ما قبله، فهو الآن يتوب ثم الحج يكفر بقية الذنوب. كذلك ما الآداب ما تفضلت به توديع الناس، وهذا من حسن العشرة وحسن الأدب مع من تتعامل معهم. أول شيء أرحامك، وقبل الأرحام الوالدين ثم الجيران ثم الزملاء في العمل، تستسمحهم وتودعهم، فيقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يقولون له نستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. كذلك ترضي الوالدين، هذا من أهم الآداب قبل السفر.
0: يسارع حجاج البيت الحرام قاصدين الكعبة المشرفة، يقود الشوق رحالهم إلى ديار عرفها بعضهم واشتاق لها البعض الآخر حتى قبل أن يحين اللقاء الأول. ومن سابق الأيام والأعوام يستذكر الحجيج تفاصيل رحلاتهم التي لم تخل من المشقة والملذة في آن، فالسفر في الماضي كان أشد وأصعب على قوافل الراحلين.
2: أنا والله حجيت حوالي 37 حجة، حتى الآن 37 حجة حجيت. والله والله يعني أقول لك شوق لا يوصف شعور. كنت يعني أحلم أني أروح مكة وأحج أدي، كنت أشوف الحج وأشوف الصور وأشوف كذا على يوم، فكنت مشتاق أني أبى أروح. كل إنسان إحنا طريقنا نروح المدى ونشوف الحجاج ونشوف كذا ونشوف استعداداته ونشوف يجهزون حق رحلة الحج من بدري، من بعد رمضان كذا شهر شوال يبدأ التجمع، يبدأ إلى يوم الانطلاق، والشوق يأخذنا الشوق والحنين أن نروح كون معاهم ضمن حجاج بيت الله الحرام.
3: كان بدايات الحج في السنين السابقة، نتكلم عن الستينات مثلا، 62 65 67 والأشياء هذه، ورايح وانت جاي، كان عبارة أثناء وقت الحج ما فكان هناك تنظيم مثلا لبعثة حج. الحج صعب ومشقة، ويعني الإنسان كان ذاك لما ينوي الحج أولا يروح يستسمح من جميع جيرانه أصدقائه زملاء، لأن المودع رايح كأنه لم يرجع، ويأتي كل ما هو الديون عليه، يعني قبل أن يعزم للحج يؤدي ديونه يؤدي كذا، يستسمح من الناس لأن كانوا يروحون بالبر، منهم كانوا على الجمال تأخذ بالأشهر الأيام السابقة، ومنهم بدت على السيارات بعد فيما بعد الفترة في زمن نحن على الحق نحن في سيارات، ولكن السيارات هي عبارة عن بياكم يركبون وراها، تتخيل بيكب وغير مفروش ولا كذا، غير كان كل واحد يحزم فرشة معه وسفنجته معه، وفرشته إذا كان عنده سفنجة ولا غير ربطها مع مخدته وتوكل على الله وحطها فيها البكم وقعد عليها.
0: مسافات البر الطويلة كانت تفرض على القاصدين المضي في رحلة طويلة الأيام والالتحاق بركب الحجاج بطرق ووسائل لم تكن لتثني إرادتهم، ليلتئم شملهم مع جموع المسلمين وتتوحد صفوفهم في رحاب مكة المكرمة.
3: تخيل واحد يطلع من قطر إلى أن يصل مكة 1700 كيلو، متى يصلها؟ وكان الطريق ليس معبد، في بياكم تغريسات، يعني ياخذ على اسبوع 10 أيام لما يصل مكة تغريسات، يجي يتغرس الناس اشتغلوا وحفروا وسلب بنشات السيارة، الناس اشتغلوا براحة نفس، يخيمون على مثلا الطريق، يوقفون يصبصادي، يبنون لهم خيام، يرتاحون، يتعشون، يذبحون لهم ذبايحهم، يسلم معاهم، يشترون من هناك. فكانوا يعزمون وشوق الناس، ولكن ما عندهم، برغم من ذلك عندهم متعة رايحين مكة محتسبين الأجر.
2: وإحنا كنا في منطقة كان تجمع، نقطة تجمع الحجاج في الجسرة عند مصلى العيد عند قلعة الكوت، كان هنا يتجمعون جميع حملات الحجاج دولة قرى، ينطلقون من هذا المكان بالضبط عند مصلى العيد جنب قلعة الكوت في جنب سوق واقف الحين حاليا. هنا تجمع مقاولين الحج، يعني 90% اللي من مقاولين الحجاج القدام كانوا هنا يتجمعون، بصاتهم استعدادهم من بعد شهر رمضان، يصبوا لهم خيام ويجهزوا، يجي وانت تبغى تسجل تجي هنا الخيمة عندهم في احد حاطين لهم مكتب، يسجل الحجاج اللي بيروحون عن طريق دولة قطر بكل بساطة. استعدادك، احرامك، اغراضك اللي تبغيه اللي تحتاج له، حتى الاكل، اكلات الخفيفة كذا حق الطريق، لانه ما في خلاص، انت بتودع اهلك بتروح، ما الله اعلم ترجع ما ترجع، تاخذ فترة تاخذ.
0: الراحلون الى ديار احبتي، عتبي عليكم، قد اخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا ها هنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي.
3: والناس يمشون معاهم لما تتحرك الحملة هذه، العائلة اللي رايح لهم، واحد رايح هنا لا أب ولا أم ولا غير، يتحركون معاهم، يمشون ما بس يدعوهم عند الباص ولا مشوا، لا يمشون معاهم بسيارة ثانية كان عندهم وسيلة إلى أن يصلون إلى سلوى، يعني يمشون معاهم 100 كيلو يودعون فيهم إلى أن يرجعون فيما بعد.
0: ومع لحظات الوداع كانت تنطلق مواكب المسافرين إلى الديار المقدسة، هناك سيصلون إلى مواقيت الإحرام ويتجردون من ثيابهم وخطاياهم استعدادا للقاء الكعبة المشرفة، وهناك سيكون موعدهم مع الركن الأول من أركان الحج والمحطة الأولى من رحلة ما هو الأفئدة. فإلى ما هو الأفئدة،
4: ما هو الأفئدة.
0: يواصل حجاج بيت الله طريقهم، يحثون الخطى نحو الأرض المباركة، وينفرون إلى اللقاء من كل حدب وصوب، قبلتهم جميعا واحدة ولو تعددت الدروب. أما وسائل السفر فكانت خير شاهد على مشقة الحج في السنوات الماضية.
5: حج أول لما كان يحزمون أمرهم ويحج إنسان عالم فقيه من المغرب إلى مكة المكرمة ماشيا، صعوبات وقتها كانت الحقيقة موجودة، لا نقول بس بأنها يعني صعوبات غير منطقية، لا صعوبات طبيعية عادية، لكن لو قسناها بالآن نراها مشقات، لكن إلى جانب هذه المشقة كنا نشعر أن الأمور ميسرة. يعني مرة من المرات المدرسين، نقابة المدرسين اختاروني بالانتخاب رئيس لمؤتمر المديرين، هاي الناحية شجعتهم يعملوا قضية مشتركة، لك عوض أنا بالطائرة ما أدفع 600-700 ريال، هون دبرها ب300 ريال. استأجرنا طيارة، 50 واحد كنا، استأجروا طيارة وأخذوا الفلوس وسافرنا، وصلنا الحمد لله بالليل. لكن قبل عودة أنا كنت منهك، ما بعتبر كنت مسؤول عن الرحلة يعني إداريا وكذا، منهك. لما ركبت في الطائرة بس بدي نام، نام وزوجتي تنحرني، حكيت لي بعدين قالت لي تطلع الطائرة وتنزل أبو محمد وأنت مالك هون. فكان في عذاب فيها، لكن الحمد لله كان فيها لذة كبرى. ما خرجنا إلا بدأت المطبات والناس يستغيثون، بس خلصنا الحج. يعني واحد لو مات مات كما وردت أمه، يقولوا الأطفال يبكوا والصغار والكبار. لما اقتربنا من الدوحة الحمد لله اعتدل الجو وتيسر ورجعنا بسلام.
2: في بصات ب25 راكب، وفي بصات اللي عمل نفس الجمس القديم الصفر ابو 50 راكب، هذا البصات القديم الكبير اللي مش الحين السوبر جيت وما السوبر جيت، هذا ما في انسى يعني تكييف وتكييف ولا بص في مكيفك. والله انا عجيت 7 سنوات عن طريق حتى ايام البعث الحج القديم، يعني اول ما جيت البعث ما كان بصت فيها تكييف ولا في هذه تنشي البصر على لا بشكل جماعي ورا بعض سياره ورا الثانيه، يعني هاي معروف ان هاي حمله فلان طالعين رايحين يمشوا الى سلوى الى ابو سمره مركز السعوديه تنتظر فتره لما تخلص الجوازات ولا يعني مره تقعد تطلع الصف تطلع المغرب مره تطلع في الليل ليه ما التفتيش ولا ما الجوازات فتره تاخذ لك والله. بعد ابو سمره خلاص نطلع على سلوى مركز السعودي نطلع من مركز السعودي الى الحسا،
3: يعني ممكن يقعد في الحسا يقعد لا يوم مشاكل او نص يوم يرتاح وكذا وغيره، هذه يمشي منكم يوصل الرياض يوقف يمشي بعد الرياض يوقف وهكذا كذا محط في اماكن مجرد ما شاف حي سكني غير لو حجار وغرف كذا والناس فيهم كرم، يعني هل خط المواجيد وغيره هذه جاهم شافوا حاج ولا غير تبادر له بالماء تبادر له بالاكل تبادر له بالمساعده، يعني كانوا في ناس ايضا في حب في التواد في كذا. فهو لما يوصل عده محطات يعني اكثر من 10 محطات يمكن يقعد يرتاح
2: في خيام او في عند الباص تحت الباص مكان كله في الليل فرش فراشك هنا تبدا الرحله ثاني. بعدين نمشي من الرياض الى لا لا وين الميقات بعد في لح في منطقه يا اما تروح على شقره يا اما الدوادمي يا اما في المناطق اللي قبل الطائف قبل الميقات، يعني هاي 400 450 كيلو يعني يبقى عن الميقات 200 كيلو 300 كيلو نريح. والليل الثالث إذا جينا قبل الليل الثالث الأخير يا إذا جينا المغرب فما ندخل مكة يريح عند الميقات يخيم هناك يقعدوا الحجاج على أساس أن الصباح يحرموا وندخل مكة. كانت يعني الميقات بعد ما كان مثل الحين حمامات وما شاء الله الحكومة السعودية اجتهدت في هاي الأمور الله يجزيهم خير، أول كان مجرد عريش وحوطة محوطة بشينكو وتستأجر تشتري لك كلك الماء تسبح فيه عساس تسبح حق الحرام، يعني ما يحار يسخنوه على درامات ويبيعك الكلك بنص ريال ولا بربع ريال ولا بريال الكثر، تاخذ لك كلك وتسبح فيه وتحرم وتبدل حرامك وتدخل مكة.
0: إلى الميقات يصل الحجاج لينزلوا عند المحطة الفارقة الأولى، هنا يبدأ الإحرام ويشرع المؤمنون بالتخلي عن مظاهر الدنيا وارتداء اللباس الموحد والالتزام بشروط الإحرام وأحكامه والانتهاء عن محظوراته.
6: الإحرام ينبغي أن يكون من الميقات. وقت الإحرام متى يحرم الإنسان بالحج؟ الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، فهذه الأشهر هي الزمان الذي جعله الله تعالى وقتا للإحرام بالحج. وهناك مكان يحرم منه الإنسان حدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال كما في حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه الأماكن يسميها الفقهاء المواقيت، الواحد ميقات، فلكل بلد ميقات يمر أهله بهذا الميقات، إذا وصلوا إلى الميقات لزمهم أن يحرموا من الميقات أن ينووا من الميقات. وعادة أو غالبا الطيارات تمر فوقه والرحلات البرية تمر فيه، فصار هو الميقات الذي يمر به أهل هذه البلاد فيلزمهم أن يحرموا منه.
7: حدود البر الأمر عندهم في ساعة لأنهم يظلون على ما هم عليه حتى يصلوا إلى الميقات، وطبعا ميقات المقات أهل قطر معروف أنه هو السيل الكبير في الطائف أو بعد الطائف، في هذه الحالة ما عندهم أي إشكال يظلون على ما هم عليه حتى يصلوا إلى الميقات. الميقات فيه مغاسل أنزل أغتسل الرجال والنساء وفي ماء حار وماء بارد وفي خدمات رائعة. في هذه الحالة أنا أتجرد من المخيط، وإذا كان نسيت أنا أظافري أو نسيت بعض الشعر الزائد من الممكن أن أتخلص منه وأنا في الميقات.

0: بالملابس المعتادة التي اعتادت أن تلبسها، ولكن المرأة تكلف وقت الإحرام بأن تكشف وجهها وكفيها إذا كانت بعيدة عن الرجال. أما المستحبات التي ينبغي له أن يفعلها قبل الإحرام فأهمها الاغتسال. يستحب كذلك للإحرام يعني قبل الإحرام التطيب في البدن، أن يطيب الإنسان بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسه كما قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم. وبعد أن يلبس ملابس الإحرام يصلي ركعتين، وبعد الصلاة يحرم بما يريده من أنواع الحج، ينوي شيئا واحدا من الثلاثة المفصلة من أنواع الحج.
1: بعد وصول الحاج إلى الميقات يعزم النية على أداء الفريضة وفقا لأنواع الحج التي حددها العلماء، فيختار التمتع أو الإفراد أو القران.
2: التمتع هو أن يأتي الحاج إلى الميقات فينوي العمرة ثم يدخل مكة فيؤدي مناسك العمرة كاملة، يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين صفا والمروة سبعا، ثم يحلق ويكون قد تحلل من عمرته، ثم ينتظر اليوم الثامن من أيام الحج اللي هو يوم التروية فيحرم بالحج. هذا يسمى متمتع. لماذا؟ لأنه بين العمرة والحج تمتع بما هو محظور على المحرم، الطيب، إتيان النساء، ما شابه ذلك. أما المفرد فهو يأتي عند الميقات فيقول لبيك اللهم حجا، ولا يخلع إحرامه إلا يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه. ولهذا المفرد حجه صعب للغاية، ولهذا التمتع أيسر في الأداء. ولهذا العلماء بالإجماع أوجبوا عليه ذبح هدي على المتمتع. الآن خلي بالك، القارن هو كالمفرد سواء بسواء، غير أنه يقول نويت الحج والعمرة، في النية يقرن بين النسكين، وأعماله كأعمال المفرد، لا فرق بينه وبين المفرد، يظل على إحرامه ويؤدي المناسك كلها ولا يخلع إحرامه إلا يوم العيد.
1: ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنحناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه، ونادى مناد للحجيج ليحرموا، فلم يبق إلا من أجاب ولباه، وجردت القمصان والكل أحرموا، ولا لبس لا طيبة، جميعا هجرناه.
0: هناك أشياء حرمها الله تعالى على الشخص إذا أحرم لا يجوز له أن يفعلها حتى يتحلل من إحرامه. هذه الأشياء تسمى محظورات الإحرام. أولها حلق الشعر، يعني إزالة الشعر سواء من الرأس أو من غيره من شعر الجسد، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الشيء الثاني تقليم الأظافر. الثالث من المحظورات المشتركة الطيب، فإنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه أو في ثيابه، ولا أن يتناول الطيب على هيئة مأكول أو مشروب إذا كانت أوصافه لا تزال، مثل الزعفران مثلا. المحظور الرابع من محظورات الإحرام المشتركة عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج. الخامس الجماع. السادس مقدمات الجماع، فهي داخلة في الرفث، مثل القبلة والضم ونحو ذلك من المقدمات. السابع قتل الصيد، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد معناه الحيوان البري المتوحش المأكول. النوع الثاني خاص بالرجل وهو أمران. الأول تغطية الرأس، فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بشيء ملامس لهذا الرأس، يعني لا يجوز له أن يلبس القحفية مثلا، أن يضع الغترة على رأسه ليغطي رأسه ونحو ذلك. أما تغطية الرأس بالشيء المنفصل عن الرأس مثل الشمسية المظلة أو الدخول في السيارة أو نحو ذلك من الأشياء التي تغطي الرأس لكنها منفصلة عنه، فهذا لا حرج فيه، لا شيء فيه. الثاني من المحظورات الخاصة بالرجل لبس المخيط،

0: الخاص بالمرأة شيء واحد وهو تغطية الوجه، فلا يجوز لها حال الإحرام أن تغطي وجهها، أما لبس المخيط فلها أن تلبس ما شاءت من أنواع اللباس إلا أنها لا تغطي وجهها.
1: ومع التلبية الأولى لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، يستأنف الحجيج مسيرهم مقبلين على ربهم، وقد تركوا الدنيا خلفهم قاصدين بيت الله المعظم.

0: أشريك لك.
1: سيحين اللقاء بمكة، وهناك تتجلى رؤية الكعبة المشرفة لقاصديها، وأمام عظمتها تحط رحالهم في رحاب الحرم الشريف، ويبدأ على بركة الله طوافهم فيما هو الأفئدة.
2: ضيوف البرنامج: الشيخ أحمد خضر حسنين، السيد أحمد الجابر، الشيخ أحمد الفودعي، السيد عبد الرحمن الحمادي، الشيخ عبد الله السادة، الشيخ مصطفى الصيرفي، والشيخ موافي عزب.

0: دليل الحاج والمعتمر، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرض الله سبحانه وتعالى على عباده حج بيته الحرام، وجعل ذلك من أركان الإسلام التي قامت عليها هذه الشريعة وانبنت عليها هذه الملة السمحة. فحج بيت الله الحرام من أركان الإسلام الخمس، فما معنى الحج؟ وما هو الركن الأساسي، أو ما هي الأركان الأساسية فيه؟ وما هي الأعمال التي يؤديها الحاج في هذا الحج؟ الحج معناه في اللغة القصد. قال الخليل بن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه، أي بمعنى أن من حج إلى كذا أي قصده، فكل معظم وكل محترم وكل إنسان أو كائن ما كان له عظمة وله مكانة، فقد حججت إليه أي قصدته. ورجل محجوج أي مقصود لمكانته وكرمه وشرفه وعظمته. وأما اصطلاح الفقهاء أو تعريفهم للحج هو قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. وأما حكم الحج فإنه أحد أركان الإسلام كما قلنا، ومبانيه العظام. من جحد وجوبه مع علمه كفر، ومن كان جاهلا عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر. والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج أي فرض وألزمتم به. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت ولم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الإمام أحمد في المسند. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أو قال في رواية: وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من له جده، أي له غنى وله مال وله استطاعة مالية، فينظروا من له جده ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية: ما هم عندي بمسلمين، ما هم بمسلمين. أي أنه وصفهم بوصف غير الإسلام، لأنهم قصروا وتهاونوا بما فرض عليهم مع استطاعتهم ومقدرتهم عليه. وأما تأخير الحج إلى وقت غير الوقت الذي وجب على المسلم فيه فهي مسألة كبيرة ستأتي معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على قول من قال إن الحج فرض في السنة التاسعة، فيحتمل أنه كان في آخرها، أي فرض الحج في آخر تلك السنة، أي في السنة التاسعة، أو لأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يموت حتى يحج، فيكون على يقين من الإدراك، أي من إدراك فريضة الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأما سائر البشر فلا يعلمون من ذلك شيئا ولا يأتيهم الوحي، أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع أكثر أصحابه خوفا عليه، أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراه، لأن المشركين كانوا يحجون إلى بيت الله في جاهليتهم ولكنهم يحجون عراتا، فكره الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يحج مع المشركين عراه حول البيت أو غير ذلك من الأمور. وأما ما يقوله كثير من الناس من أن الاستطاعة إلى الحج هي استطاعة مالية ثم يتلو ذلك، أنه على التراخي، بمعنى أن الإنسان إذا استطاع ماليا وبدنيا وأمن الطريق، كل الاستطاعات التي أردها الفقهاء قد توفرت فيه، ومع ذلك فإنه يؤخر الحج، فنقول إن ذلك من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، وسترد في حلقات أخرى إن شاء الله. والذي ننصح به المسلمين الذين يريدون أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن يبادروا بالحج، وأن يسرعوا، لأنهم لا يعلمون متى الأجل سينقطع، ومتى ستأتي الموانع فتمنع السبيل، أو تمنعه الصحة أو الفقر أو أي أسباب أخرى. فإنه ينبغي على المسلم أو الذي يجد سبيلا إلى حج بيت الله الحرام أن يبادر إلى الحج وأن يسرع في ذلك. فإذا علمنا ذلك أيها الإخوة، فما الذي ينبغي على المسلم إذا أراد أن يحج ويتوجه إلى بيت الله الحرام في هذه العبادة وفي هذه الرحلة التي هي رحلة دينية يؤدي فيها عبادة، يتحمل كثيرا من المشاق ويتحمل كثيرا من الأمور التي في سبيل هذا الحج العظيم؟ السفر أيها الإخوة له آداب، والسفر له أمور، له عدة، لا سيما إذا كان هذا السفر سفر عبادة، أي سفر إلى الحج، فإنه ينبغي له أن ينظر في أمره وأن يعد العدة لهذا الحج ولهذا السفر، لأن السفر فيه مفارقة للوطن ومفارقة للأهل، ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية، وحكمه أي حكم السفر حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن كان السفر أنشئ لعبادة كان ذلك السفر عبادة كسفر الحج والجهاد وما شابه ذلك، وإن أنشئ السفر لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. وينبغي لمن سافر للحج أو يريد أن يسافر للحج عليه أن يعتني بما يلي: أولا، إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي التقرب إلى الله في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، أي في فمها، من الطعام الذي تضعه فيه. وهذا الحديث متفق عليه. أن يحرص الحاج على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والقدر والخيانة وغير ذلك من معاصي الله عز وجل، فإن هذا من الأمور التي تفسد الحج أي تذهب أجره وفضيلته وثوابه، أن يتخلق الحاج بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاتهم. وفي السفر تظهر أخلاق الرجال، فينبغي للإنسان المسلم الذي يتصور فيه أنه يكون كريما ببدنه وعلمه وماله، وأما كرمه ببدنه فإنه يبذل المساعدة بدنيا للمحتاجين من الضعاف والنساء والشيوخ والذين يحتاجون إلى المساعدة، أو حمل شيء من متاع إخوانه، أو نصب الخيام، أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجونها أو يحتاجها كل مسافر. وإن كان من أصحاب العلم أو من طلبة العلم وعندهم شيء من الفقه في الشريعة، فإنه عليه أن يعلمهم كيف يصلون في السفر، وكيف يتطهرون في السفر، وكيف يتعاملون مع الناس في السفر، كل ذلك من الجود والكرم بالعلم. وأما إن كان من أصحاب الأموال الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالمال، فعليه أن يبذل ماله بالمعروف، وأن يتصدق، وأن يوسع على نفسه وعلى إخوانه وعلى رفقائه الذين سافروا معه، فإن ذلك شيء عظيم من أخلاق الناس وأخلاق الرجال. وينبغي للحاج أن يكثر من النفقة، أي الاستعداد لها، أن يستعد وأن يكثر من النفقة وحملها معه وجميع حاجات السفر. وينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، يعني في معاملته مع إخوانه وأخلاقه عليه أن يكون طلق الوجه، بمعنى أنه طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته، ليكون أليفا مألوفا، ويبتعد عما ينفرهم، ويبتعد عما يكدر عليهم، بل عليه أن يكون طيبا، رفيقا، رقيقا، باشا، ضاحكا، مبتسما، مساعدا لهم، فإنهم في حاجة إليه وهو في حاجة إليهم، وهذه من أخلاق المسلمين. وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته، لأنه قد يحصل من بعض الرفاق بعض الجفوة لحدة في طبعه، أو لسوء تقدير في أمر من الأمور، فيحصل منه بعض الكلام، أو يحصل منه بعض العبارات التي قد تؤثر في نفسه، فعليه أن يصبر على ما يحصل منه من هذا الكلام، أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك إذا وضع رجله على مركوبه فليقل، سواء كان طائرة أو سيارة أو باخرة أو أي وسيلة أخرى من الوسائل، عليه أن يقول بسم الله. فإذا ركب واستقر عليه فليذكر نعمة الله عليه بتيسير هذا المركوب له، ثم ليقل، يعني في سفره، ثم ليقل وهو دعاء السفر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وينبغي أن يكبر كلما صعد مكانا مرتفعا، ويسبح إذا هبط مكانا منخفضا، لأن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرضنا حكم الحج وأدلة وجوبه، فإن للحج شروطا ينبغي معرفتها، وهذه الشروط هي الإسلام والحرية والتكليف، أي البلوغ والعقل والاستطاعة. والاستطاعة تشمل أمورا، منها استطاعة في المال، واستطاعة في الأمن، أي أمن الطريق، واستطاعة في الصحة. وتزيد المرأة شرطا آخر وهو وجود محرم. أما شرط الإسلام لأن الكافر لا يصح منه الحج وهو على كفره، ولأنه ممنوع من دخول الحرم، فلذلك اشترط الفقهاء أن يكون الحاج مسلما، لأنه هو المخاطب أي المسلم مخاطب بفروع هذه الشريعة بعد أن دخل في الإسلام. وأما الذي لم يدخل في الإسلام وإن كان مخاطبا في فروع الشريعة فإنه لا تقبل منه هذه الفروع إلا بعد أن يسلم، فندعوه الذي يريد الحج ندعوه أولا لأن يسلم، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وشهد أن الدين حق ودخل في الإسلام بعد ذلك يخاطب بهذه الفروع الأخرى. لذلك اشترط الفقهاء أن يكون الحاج مسلما وهو أول الشروط، لأنه يدخل في عبادة دينية، وهذه العبادة الدينية وهي أحد أركان الإسلام لا بد أن يدخل فيها وهو مسلم. وأما المجنون أي اشتراط العقل في النسبة للمكلف، المجنون فلا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادات، فلم يصح حجه ولا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وكذا الصبي لا يجب عليه للخبر الذي ذكرناه ويصح منه، الصبي يختلف عن المجنون، المجنون لا يصح منه ولا يقبل يعني ولا يكلف بهذا الحج لأنه غير مكلف لأنه ليس من أهل التكليف. وأما الصبي فإنه ليس من أهل التكليف لا يجب عليه، ولكنه إذا فعل ذلك فإنه يصح منه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. رواه أحمد ومسلم في صحيحه. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري وأحمد والترمذي. وعلى هذا فإن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح، ولكنه لا يجزئه حجه ما لم يبلغ عن حجة الإسلام، وأما حجه فصحيح، فهو يفارق المجنون الذي لم يكلف أصلا ولا يصح منه لأنه ليس من أهل الخطاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق: وعن المجنون حتى يفيق. فدل هذا على أن المجنون إذا لم يفق لا يصح منه الحج. وأما شرط الأمن فإنه ينبغي أن يكون الحاج آمنا في عبادته، فإذا رأى أو سمع أو قلب على ظنه أو تيقن أن الطريق غير آمن وأنه هناك من يعتذر الطريق ويمنعه ويؤذيه أو يقضي على حياته أو ينهب ماله أو يعمل أعمالا تضر به ضررا يعني واضحا بينا، فإنه يصبح ليس من أهل الاستطاعة لعدم الأمن. وأما الصحة فإن الصحة أيضا شرط من شروط الحج، فإذا يعني لأنها من داخلة في الاستطاعة، الصحة داخلة في شرط الاستطاعة، فإذا كان الإنسان الذي أراد أن يحج لم يكن مستطيعا في صحته، بمعنى أنه مقعد أو أنه عليل بعلة طارئة أو مزمنة، فإن كان من أصحاب العلل الطارئة والتي يقول عنها الأطباء أهل الخبرة بأنها علة قد تزول وأنها يعني ستمتثل للشفاء، ولكن الحج أو السفر سيؤخرها أو لا يستطيع، فإنه ليس من أهل استطاعة ولا يجب عليه أن يحج ويؤخر ذلك. أما إن كان من الزمنى أي الذين مرضهم مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه بتقرير أهل الخبرة أو ما هو معروف عند الناس بمرض معين، فإنه يصبح من غير المستطيعين وليس من أهل استطاعة. وفي هذه الحالة فإنه يجوز للذي حاله كذلك أن يكلف أحدا أو يؤجر أحدا يحج عنه، أي يدفع له نفقة السفر فيكلفه بأن يحج عنه، أو أحد من أهله أو من أقاربه أو من المتطوعين، فإنهم يحجون عنه لأنه أصبح ليس من المستطيعين وغلب أو تيقن أنه ليس من أهل التكليف لأنه ليس مستطيعا. الشرط الذي تزيد به المرأة على هذه الشروط، أي الإسلام والحرية والتكليف، والتكليف هو البلوغ والعقل والاستطاعة، وقلنا الاستطاعة في المال والأمن والصحة، تزيد المرأة شرطا آخر وهو وجود محرم. وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر من غير ذي محرم، والفقهاء على أن سفرها لا يجوز وأنها لا يجب عليها أن تحج لأنها لم تكن من أهل الاستطاعة، لأن وجود المحرم شرط لاستطاعتها. فإذا لم تحج هذه المرأة لأنه ليس عندها محرم فإنها معذورة شرعا، وأما إذا وجد المحرم ووجدت كافة الشروط الأخرى فإنها تحج. والذي نريد أن نقوله ونؤكد عليه أن المرأة لا ينبغي لها أن تتهاون في سفر الحج وهي في سفر طاعة، فلا ينبغي لها أن تتجاوز أحكام الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتسافر من غير محرم. وما يقوله كثير من الناس أن الرفقة آمنة وأن كذا وكذا، صحيح أن بعض الرفقة آمنة، ولكن ليس هذا يعني ليس المنع معلقا بهذه أمن الرفقة، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها المحرم، لأن المحرم سيلبي حوائجها وأغراضها ويساعدها ويعني تحتاج إليه في كافة الأمور، فإنه إذا حجت من غير ذي محرم فإنها تحتاج إلى أشياء لا يؤديها لها إلا ناس أجانب، فقد تضطر إلى الاختلاط بهم أو إلى الاقتراب منهم أو إلى حصول شيء من الأشياء الممنوعة شرعا. فالمرأة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أنها مخاطبة بهذا الحج إذا استطاعت. أما إذا استطاعت المرأة يعني توفرت الشروط بأن كانت مسلمة مكلفة مستطيعة والمحرم موجود، ولكنها صاحبة زوج وزوجها رفض أن يسمح لها بالحج معه، توفر هذه الشروط والمحرم غير الزوج، محرم آخر مثلا أخوها أو أبوها أو ابنها، ولكن الزوجة منعها، فإن سفرها هنا سفر طاعة، فإنها تسافر ولا يعني بعد أن تستأذنه فلم يأذن لها، فإنها تسافر لأنها أصبحت من أهل الوجوب، وفي سفر هذا نفقتها واجبة على زوجها لأن سفرها سفر طاعة، ولا يحق له أن يمنعها لأنه تعسف في استعمال حق له وهو منعها من السفر أو من الذهاب أو الإذن لها، ولكنه والحال هذه مع توفر الشروط فإنها أصبحت من أهل الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أراد زوجها أن يمنعها من أن تؤدي فريضة فلا تطيعه، كالذي يمنعها ألا تصوم أو يمنعها ألا تصلي أو يمنعها من أداء الواجبات الشرعية عليها، فإن زوجها قد تعسف وقد ظلمها، فبالتالي لا يجوز له أن يمنعها، ولها أن تذهب وأن تحج، ونفقتها عليه واجبة لأنها لم تكن ناشزة ولم تكن عاصية له. والمحرم نفقته على المرأة لأنه لا يكلف أن يدفع مالا إلا إذا تطوع أو جرى عرفهم فيما بينهم أن بعض الأقارب يساعد بعضا، فهذا من أعراف الناس التي درجوا عليها، وهي من الأشياء الحسنة التي يتواصل فيها الأرحام ويتساعدون فيها في أمور دينهم وأمور دنياهم، فإن ذلك ليس من الأمور المحرمة، بل هو قد يكون محببا لأن فيه صلة وفيه تعاون وفيه تكاتف، والمسلمون مطلوب منهم مثل ذلك. أما إذا كان المحرم فقيرا أو غير يعني صاحب مال ولا يستطيع أو يعني شرط على المرأة التي أرادت أن تحج أن تكون نفقته عليها، فهذا من حقه، وعلى المرأة أن تنفق على محرمها الذي يحج معها، لأنه حج من أجلها، ولأنه ترك جميع أموره وتفرغ من أجل أن يرافقها في سفرها، ومن أجل أن تؤدي هذه الفريضة، فإنها عليها أن تتكلف بمثل هذه الأمور وأن تساعده في نفقته، لأنه يرعاها ولأنه ساعدها على أداء فريضتها. هذه الأمور أو هذه الشروط التي يعني هي شروط وجوب الحج، إذا لم تتوفر في المسلم فإنه لا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل سبيل العبادة ميسرا، والمسلم ينبغي عليه ألا يكلف نفسه، فلا ينبغي له أن يستدين من أجل أن يحج لأنه غير مكلف، ولا ينبغي له أن يطلب الناس صدقات أو إعانات أو من أي جهات أخرى من أجل أن يحج به أو من أجل أن يحج، فإن ذلك لا ينبغي له، لأن المسلم إذا توفر لديه المال فينبغي أن يحج من ماله، وإن لم يتوفر لديه فإنه ليس من أهل التكليف، فلا ينبغي له أن يريق ماء وجهه وأن يسأل الناس من أجل أن يحج، لأن الله سبحانه وتعالى الذي كلفه بهذه العبادة وأمره بهذا الواجب بهذا الركن العظيم لم يكلفه وهو غير مستطيع، وإنما كلفه عندما يكون مستطيعا، فينبغي للمسلم أن يتحرى ذلك وأن يحج من حر ماله، وأن لا يسأل الناس، وأن لا يستدين، ولا يفعل من هذه الأمور التي يفعلها بعض الناس. وأما إذا دعاه إنسان وقال له حج معي وسأتحمل نفقتك وسأتحمل جميع كل شيء ولبى دعوته، فإن حجه صحيح ولا شيء في هذا، لأنه إذا تطوع إنسان يجعل المسلمين أو جماعة من المسلمين أو فقراء غير محتاجين أن يحجوا تطوعا منه في بذل ماله لهم من أجل تيسير الحج لهم وأن يصلوا إلى بيت الله الحرام ويسقطوا الفريضة، فإن الفريضة تسقط عنهم وإن لم يحجوا من أموالهم، وعمله ذلك عمل مشروع إن شاء الله. ولكن لا ينبغي ذلك أن يكون سبيلا للتنافس بين الناس، فيتنافسون ويتباهون لأن فلانا حج كذا أو فلانا حج بكذا، لا، عليه أن يتحرى وأن يجد الفقير، وأن نكون ذلك خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يتحرى المسلم أيضا في جميع أموره الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون صادقا مع نفسه ومع الآخرين. فالمسلم لا ينبغي له كما قلنا أن يطلب من الناس أن يحججوه وأن يسعى من أجل أن يحج بأي وسيلة من الوسائل، لأنه يقف عند حدود الله، لأن الله قد أوجب عليه الحج عندما يكون مستطيعا. وأما إذا لم يكن مستطيعا فإنه لا ينبغي، أو لا، فإنه من أهل الرخصة الشرعية أو أهل العذر الشرعي الذين لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذه الشروط التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم وأن يحرص عليها، وهي الإسلام والحرية والتكليف، والتكليف معناها أن يكون بالغا عاقلا، والاستطاعة، والمحرم بالنسبة للمرأة. هذه الشروط هي شروط وجوب الحج، فمن توفرت فيه شروط الحج فإن عليه أن يحج وأن يبادر، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فإنه من أهل الأعذار الشرعية ومن المعذورين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل الحاج والمعتمر، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري.

0: السماء في القرآن. السماء في القرآن مع الدكتور زغلول النجار.
1: ما هي مرحلة الرتق؟ ما هي مرحلة الفتق؟ ما هي مرحلة الدخان؟ ما هي مرحلة الإتيان؟ وهل الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار؟
2: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
3: أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي أي حديث عن القرآن الكريم لا بد لنا من التأكيد على أنه الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظة بحفظ الله تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو في حد ذاته من أكبر المعجزات لهذا الكتاب العزيز، لأن البشرية لا تعلم كتابا في تاريخها الطويل بقي بين أيدي الناس لمثل هذا المدى دون أن يتعرض لشيء من التغيير والتحريف والتبديل. فنحن نعلم أن الله تعالى قد أوحى بهذا الدين الإسلام العظيم على فترة من الرسل، يبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء فاق 120,000، وأن الله تعالى قد تخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا. ومع إيماننا بهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين، إلا أننا نؤمن في نفس الوقت أن هذه الرسالات السابقة قد ترك حفظها لأهلها فضيعوها، وما بقي منها من ذكريات تعرض لقدر هائل من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أصحابها. ولذلك لا بد لنا من التأكيد على فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وعلى فضل الإسلام كما تكامل في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، فضل هذه الرسالة الخاتمة على غيرها من رسالات السماء. مع إيماننا بها جميعا وتسليمنا بصدق الوحي الذي جاء معها، إلا أن هذه الكتب وهذه الرسالات السابقة قد ترك حفظها لأهلها فضيعوها. ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم إلى قيام الساعة، لأنه ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. ونحن نعلم أن القرآن الكريم جاء يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله، أو بعشر صور مفتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم فيقول: نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. هذه الحقيقة، يعني الإعجاز النظمي البياني اللغوي للقرآن الكريم، جعل علماء القرآن يركزون على هذه القضية، قضية الإعجاز النظمي، على أنها الحجية الرئيسية للشهادة للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، والشهادة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، انطلاقا من الحقيقة التاريخية أن كل نبي وكل رسول قد أيده ربنا تبارك وتعالى بعدد من المعجزات والخوارق، وأن هذه المعجزات كانت مما تميز به أهل عصره. والميزة الرئيسية للعرب في زمن الوحي كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان.
2: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
3: لذلك أفاض الأقدمون في استعراض الإعجاز البياني النظمي اللغوي للقرآن الكريم. ومع تسليمنا بأن نظم القرآن الكريم معجز، إلا أننا نؤمن في نفس الوقت بأن النظم هو إطار لمحتوى، وأن المحتوى أهم من الإطار. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا بعين الموضوعية والحيدة إلى كل قضية من هذه القضايا في كتاب الله، وجدنا أن فيها ما يشهد للقرآن العظيم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا القرآن العظيم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. ولكن الله يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله سبحانه وتعالى فيه من أسرار هذا الكون على الإنسان ما لم يفتح من قبل، فيغتر الإنسان بالعلم ومعطياته، وينسى الموت، وينسى رقدة القبر وحساب القبر، ينسى هول البعث، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، هول الميزان، هول الصراط، ويطالب بالحجة العلمية على كل قضية تطرح أمامه. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم العديد من الإشارات الكونية التي تحوي حقائق علمية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. وهذا السبق العلمي للقرآن الكريم ولسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هو الذي نسميه باسم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لأنه لا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لهذا العلم من قبل 14 قرنا. هذا العلم الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، لا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى. فتكون هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الدلالات في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه على حجية القرآن الكريم، وعلى ربانية هذا الكتاب العظيم، وعلى نبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القضية الخلافية الرئيسية بيننا وبين غيرنا، أنهم يشككون في نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويشككون في ربانية القرآن الكريم، ويدعون كذبا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن العظيم. ولكي نقيم الحجة عليهم لا بد لنا من إبراز هذه الحقائق العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحقائق استعراض القرآن الكريم للسماء. والسماء شغلت بال الإنسان منذ القدم، ما تكوينها، ما شكلها، ما حجمها، ما هي أبعادها، ما هذه النجوم المتلألية فيها، ما هذه الكواكب الدائرة في وسطها. شغلت السماء بال الإنسان منذ القدم، وكان المسلمون في الصدر الأول للإسلام من الأمم التي اهتمت بقضية الفلك اهتماما كبيرا، وكانت لهم إضافات أصيلة استفادوا بجهود الأمم السابقة وأضافوا إليها إضافات كثيرة تعتبر القاعدة الأساسية التي يبنى عليها علم الفلك في أيامنا هذه. والسماء لغة: كل ما علاك فأظلك. والسماء شرعا: كل ما عدا الأرض، كل ما يحيط الأرض من خلق، النجوم، الكواكب، الأقمار، المذنبات، الشهب، المادة بين هذه الأجرام كلها، والتي تحيط بالأرض إحاطة كاملة. وقد بدأ الإنسان منذ القدم يتأمل هذه النجوم، ولكنه لم يستطع إدراك حقيقتها إلا في مطالع القرن العشرين حينما تطورت أجهزة الرصد تطورا كبيرا باستخدام التلسكوبات. من الآيات التي عرضت للسماء في القرآن الكريم، وهي كثيرة، يعني جاء ذكر السماء في القرآن الكريم في 310 آيات، جاءت بالإفراد في 120 آية قرآنية كريمة، وجاءت بالجمع السماوات أو سماوات في 190 آية قرآنية كريمة. من هذه الآيات آية مبهرة جاءت في سورة الذاريات، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
3: هذه الآية الكريمة التي جاءت في 5 كلمات فيها من الحقائق العلمية ما لم يتوصل الإنسان إلى إدراك شيء منه إلا في منتصف القرن 20. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، باقتدار، بعظمة، وإنا لموسعون. في بدء القرن 20، العقدين الأولين من القرن 20، بدأ العلماء في رصد نجوم السماء، وشغلت نجوم السماء فكر العلماء كثيرا، فبدأوا برصدها، وانبهر العلماء من حقيقة أن النجوم بالرغم من أبعادها الهائلة قد سخر لنا ربنا تبارك وتعالى وسائل لإدراك كنهها، تركيبها الكيميائي، درجة حرارتها، درجة لمعانها، حجمها، كتلتها، بعدها عنا أو قربها منا، سرعة دورانها، هذه كلها القضايا من قبيل التسخير. وبدأ العلماء في رصد نجوم السماء فأدركوا أمرا عجبا، أن هذه النجوم تتباعد عنا، وتتباعد عنا بمعدلات مذهلة للغاية لم يكد العلماء في أولها أن يدركوا شيئا منها. ونحن لا نرى من السماء إلا شريحة صغيرة، فقال علماء الفلك بأن كوننا كون منحن، وأن هذه الشريحة بها بلايين النجوم. بدأ العلماء في رصد هذه النجوم فأدركوا أن هذه النجوم تتباعد عنا، وتتباعد بسرعات مذهلة، وتحير العلماء في بادي الأمر كيف يمكن لهذه النجوم أن تتباعد وهي مرتبطة مع بعضها البعض برباط الجاذبية. فاختلف العلماء كثيرا بين الذين يدرسون الفلك والذين يحسبون بالفيزياء الفلكية رياضيا، وبين قوانين كل من هذين العلمين، حتى استقر الرأي بأن الذي يتباعد هي المجرات، النجوم في المجرة الواحدة مرتبطة برباط الجاذبية ارتباطا وثيقا. وحينما رصد العلماء هذه النجوم من على سطح الأرض أدركوا أن الذي يتباعد هي المجرات وليست النجوم. النجوم في المجرة الواحدة علاقاتها النسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا، وأدرك العلماء هذا التباعد بظاهرة بسيطة للغاية، ظاهرة كونية بسيطة يسميها العلماء ظاهرة دوبلر باسم مكتشفها. وهذه الظاهرة أدركها النمساوي دوبلر من استماعه لصوت القطار القادم إلى محطة الركوب، وأدرك أن القطار إذا

بالتدريج حتى تختفي. وتساءل هل يمكن لنفس الشيء أن يكون للضوء؟ وبتجربة بسيطة يعني مصدر للضوء يرصد في منشور زجاجي، وأن هذا المصدر يبعد مرة ويقترب مرة، فلاحظ أن نفس الفكرة تنطبق على الضوء، وأن الضوء ينتقل في موجات. إذا كان مصدر الضوء يقترب منا تتضاغط هذه الموجات فتنزاح إلى الطيف الأزرق، وإذا كان يتباعد عنا تنزاح الطيف بأكمله إلى الطيف الأحمر. ثبت العلماء في مطلع القرن العشرين، يعني في الثلث الأول من القرن العشرين، أن النجوم تتباعد عنا، وأن المجرات تتباعد عنا في داخل النجوم في داخل هذه المجرات، وأن هذا التباعد يعطي لكوننا صفة الكون المتمدد أو الكون المتوسع. حقيقة تحرك المجرات أو تباعد المجرات أو تمدد الكون أو توسع الكون أثارت جدلا طويلا بين العلماء ابتداء من سنة 1914 ميلادية، ولم تحسم إلا في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين، ولم يقبل بها كل علماء الفلك، فظلت مدرسة فلكية كبيرة في جامعة كامبريدج تنادي بثبات الكون وتنادي بأزلية الكون انطلاقا من إنكارهم لوجود الخالق العظيم. طبعا بعد الخمسينات من القرن العشرين أصبح الإيمان بتوسع الكون إيمان عام، حقيقة تقاس من أطراف الأرض، لها شواهد علمية كثيرة، منها وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون من حيثما نظر الإنسان، 3 درجات مطلقة تقاس على أطراف الجزء المدرك من الكون، تمدد الكون نفسه وتباعد المجرات يشير إلى ذلك، وجود العديد من الشواهد الأخرى التي حسمت هذه القضية وجعلت علماء الفلك وعلماء الطبيعة الفلكية يخرون على ركبهم سجدا لحقيقة توسع الكون. وأصبح من صفات كوننا التي لا يختلف عليها 2 من العلماء أنه كون دائم الاتساع. ويعجب الإنسان لهذه الومضة القرآنية المبهرة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة من سورة الذريات، فقال عز من قائل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد أي بقوة باقتدار. وهذه الآية الكريمة تحوي حقائق عديدة، منها أولا أن السماء بناء، وكان العلماء يتخيلون في القديم أن التناقص المستمر في ضغط الهواء بالارتفاع عن سطح البحر حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر، هذا التناقص لا يعني أننا يمكن أن نصل إلى فراغ كامل وإلى مناطق خالية من المادة وخالية من الطاقة، ولذلك تحدث العلماء عن الفضاء الكوني. وقال العلماء أن بعد 1000 كيلومتر لا يكاد يدرك للغلاف الغازي الأرض أي أثر، فتكلموا عن الفضاء أو الخلاء الكوني أو الفراغ الكوني. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كوننا بناء حقيقي منضبط محكم بالرغم من توسعه وتمدده. وقال العلماء بأن الكون مليء بالمادة ومليء بالطاقة مهما تبينت كثافاتها، وأن عملية الاتساع الكوني ترافق دائما بخلق المادة وخلق الطاقة لملء الفراغات الناتجة عن هذا الاتساع في الحال. ويمكن أن نرى في تباعد المجرات صورة من صور الخلق من العدم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لأن الله تعالى يرينا الخلق من العدم والإفناء إلى العدم في صفحة السماء. السماء بناء محكم، السماء شاسعة الاتساع، دقيقة البناء، منضبطة الحركة، مكورة كما وصفها القرآن الكريم. الكون لابد أن يكون على شكل كرة تحيط بالأرض إحاطة كاملة، وكل أجرام السماء كروية. الجزء المدرك لنا من الكون يقدر قطره بأكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية تقدر بحوالي 9.5 مليون كيلومتر. فحينما يقول رب العالمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني إشارة إلى ضخامة بناء السماء، إلى

دقة بناء السماء إلى اتساع أبعاد السماء إلى استمرار هذه السماء في التوسع إلى يعني لحظة يعني يوقفها ربنا تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يؤكد لنا على أن النجوم موجودة فقط في سماء الدنيا، ويعني السماوات الأخرى لها زينة مغايرة لزينة السماء الدنيا، فقال عز من قائل ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. هذه الآية الكريمة تشير أيضا إلى حقيقة أننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي كل مادة الكون وكل صور الطاقة فيه، وتلتقي كل من المكان والزمان في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. انفجرت هذه النقطة فأدت إلى تحول هذا الكم الهائل من المادة إلى سحابة من دخان، وأن هذا الدخان خلق الله تعالى منه الأرض وباقي أجرام السماء. وعملية الانفجار العظيم والتي وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم

والرتق في اللغة عكس الفتق. الرتق هو اللم والجمع والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. ولذلك سميت هذه النظرية بنظرية الانفجار العظيم، ونحن نؤمن بهذه النظرية لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة إليها بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وطبعا العلم يقول أن كتلة هائلة كهذه حينما تنفجر تؤدي إلى تكون سحابة من الدخان، وأن هذا الدخان يعني تخلقت فيه بعض العناصر البسيطة، ثم بتكدسه على ذاته بإرادة الله سبحانه وتعالى تخلقت النجوم، وتخلقت من النجوم الكواكب والأقمار وغير ذلك من أجرام السماء. ونرى الحقيقة في نظرية الانفجار العظيم صورة من صور القدرة الإلهية المبدعة. يعني طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وبعثرتها، أما انفجار يؤدي إلى بناء بهذا الإحكام وبهذا الانضباط في الحركة وفي الكتل وفي الأحجام وفي المدارات. يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا انفجار تلقائي عفوي مصادفي، ولكنه انفجار بتدبير الخالق الحكيم العليم المدبر سبحانه وتعالى. ونحن نرى طبعا في أجرام السماء الآن من ضخامة الأبعاد وتكدس الخلق وانضباط الحركة ما يشهد لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. توسع الكون حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك الإنسان إلا في منتصف القرن العشرين، وسبق القرآن العظيم بالإشارة إليها في هذه الآية القرآنية المعجزة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وموسع اسم فاعل تشير إلى أن الذي يأمر باتساع الكون هو الخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر سيستمر إلى أن يشاء الله بإيقافه فيوقفه ثم يعيده سيرته الأولى مرة أخرى، بلم أطراف هذا الكون في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، ويفجرها مرة أخرى، يحولها إلى سحابة من الدخان. يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ويبقي لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يؤكد على حقيقة الخلق، وما يؤكد على دقة الخلق، وما يؤكد على أن هذا الخلق للسماوات وللأرض لا يمكن أن يكون قد تم بعملية عشوائية، لأن كل دقيقة وصغيرة وكبيرة في صفحة السماء وفي الأرض فيها من دقة الخلق وإحكامه وانضباط الحركة وانتظامها ما يشهد للخالق العظيم بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية، كما يشهد له بالخالقية، ويشهد له أنه كما أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته هو قادر سبحانه وتعالى على إفنائه وعلى إعادة خلقه من جديد. ومن هنا تأتي الحكمة من تأمل هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وآيات السماء كما أشرت آيات عديدة، أكثر من 310 آية قرآنية. جاءت السماء بالإفراد في 120 آية قرآنية كريمة، وجاءت بالجمع السماوات أو سماوات في 190 آية. كل آية من هذه الآيات تحتاج إلى تأمل علمي دقيق حتى ندرك ما فيها من أسرار ونفهم ما فيها من دلالات. وكما أشرت هذه الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فيها الإشارة إلى أن السماء بناء محكم دقيق كما نرى في مجرتنا سكة التبانة، تشير إلى اتساع هذه السماء وضخامة أبعادها ودقة بنائها، تشير إلى الخلق من العدم في المسافات البينية الناتجة عن هذا التوسع، تشير إلى أن مجرتنا ليست هي المجرة الوحيدة في السماء، بل هناك على الأقل بين 200,000 مليون مجرة،
و300,000,000,000 مجرة اكتشفها علماء الفلك في المثلث الصغير الذي أدركناه من فسحة السماء الدنيا. وتباعد المجرات عن بعضها البعض يؤكد أيضا على أن هذا الكون ليس أزليا، بل كانت له في الأصل بداية يحاول العلماء حسابها، ولا يمكن أن يكون أزليا كما ادعى الغربيون في مطلع القرن العشرين، بل حتما له في يوم من الأيام نهاية يحاول العلم الوصول إليها، ولكن الآخرة غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن هذه الكلمات الخمس في هذه الآية القرآنية الكريمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تشير إلى كم هائل من الحقائق العلمية التي لم يصل إليها علم الإنسان ولا إدراك الإنسان إلا من بدايات منتصف القرن العشرين، والسبق القرآني بالإشارة إلى هذه الحقائق يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويؤكد على نبوة ورسالة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه. ولذلك نقول أن عرض هذه الحقائق على أهل عصرنا، أهل العلم والتقنية، هذا الزمن الذي فتن الناس فيه بالعلم والتقنية فتنة كبيرة، قد يكون من أفضل وسائل الدعوة إلى الإسلام العظيم الذي يعلو ولا يعلى عليه، وإلى القرآن الكريم وهو كلام الله في صفائه الرباني وفي إشراقاته النورانية وفي محتوى من حق لا يحتويه كتاب آخر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حديثنا عن السماء في القرآن الكريم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السماء في القرآن. السماء في القرآن مع الدكتور زغلول النجار.
1: ما هي مرحلة الرتق؟ ما هي مرحلة الفتق؟ ما هي مرحلة الدخان؟ ما هي مرحلة الإتيان؟ وهل الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار

المسجد الحرام هو أهم مسجد في الإسلام، ويقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية. تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بناء وضع على وجه الأرض، وهذه هي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض عند المسلمين. والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين في صلاتهم. سمي بالمسجد الحرام لحرمة القتال فيه منذ دخول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة منتصرا. ذكر القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، صدق الله العظيم. والمسجد الحرام هو أول المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فقد قال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الكعبة قديما. كانت الكعبة المشرفة في مبدأ الأمر أرضا فسيحة ليس حولها دور أو جدر، وذلك لأن القبائل التي قطنت مكة حينذاك كانت تسكن في شعاب مكة تاركة ما جاور الكعبة خلاء لا يرتادونه إلا لتكريم الكعبة. وبقي الحال كذلك إلى أن جمع قصي بن كلاب قومه وأشار عليهم بالسكن حول البيت حتى تهابهم العرب ولا تستحل قتالهم أو الهجوم عليهم. ومنذ ذلك الحين بدأت بيوت مكة تنسج للكعبة مساحة محددة بجدران البيوت المحيطة بها. وكان العرب في تلك الساحة الفضاء حول الكعبة يطوف الطائفون منهم، وتجلس قريش صباحا ومساء في أطرافها. هكذا كان الوضع قبل البعثة النبوية الشريفة في المسجد الحرام. ومن هذا القبيل ما أخبر الله سبحانه عن أمره لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يرفعا قواعد البيت وأن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد درج العرب في جاهليتهم على ذلك التكريم للكعبة المشرفة واحترام أهلها، فكانوا من جميع أطراف الجزيرة العربية يحجون البيت في الموسم ويوقفون القتال لإفساح المجال أمام موكب الحجاج ليصل من أطراف الجزيرة سالما ذهابا وعودة، كما كانوا يتناسون ثاراتهم ودماءهم داخل الحرم التابع للكعبة المشرفة. ولما جاء الإسلام احتلت الكعبة المشرفة والمسجد الحرام في مكة من القلوب أعلى منازلها، وأعطيت من الفضائل أغلى دررها، وليس ذلك بكثير على البيت الأول لله في الأرض. إن الحج وهو ركن من أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم يستطيع الوصول إليه مرة واحدة في العمر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم. وإذا كانت الصلاة تجمع المسلمين بوجوههم ونياتهم وقلوبهم حول المسجد الحرام، فإن الحج يجمع المسلمين بأبدانهم وأجسادهم في جمع واحد يؤم البيت العتيق من كل حدب وصوب. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صدق الله العظيم. وهذا الجمع المادي لأفراد الأمة الواحدة يجعل المسجد الحرام أداة تذويب للفوارق الشكلية والحواجز الدنيوية والسلوكيات الاجتهادية للمسلمين، ليحل مكانها الألفة والمودة والإخاء والتعاون والتعارف.

0: وخالق الناس مع فضيلة الشيخ عبد الله السادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أكلمكم وأخاطبكم عبر أثير صوت الخليج. اليوم نحن معكم مع خلق فضيل وهو الصدق. والصدق أحبتي بالله هو مطابقة الخبر للواقع، وهو من خصال أهل الإيمان ومن لوازم الاعتقاد والعبادة والعمل والأخلاق والسلوك. فلا تستقيم عقيدة أو إيمان من دون صدق، ولا تقبل عبادة من غير صدق، ولا يصح عمل يتجرد عن الصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل في بيان أوصاف المؤمنين والصادقين والصادقات: إذن هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات. وحذر الله سبحانه وتعالى من الكذب والكاذبين، فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لأن الكذب رذيلة وهز للثقة وقلب للموازين وسبب لتضليل الناس وإيقاعهم في وهدات اليأس والقلق والاضطراب. ووردت أحبتي في الله أحاديث نبوية تحث على الصدق وتأمر به، لأن الصدق يرشد إلى خصال الخير والبر، وأما الكذب فيرشد ويوصل إلى الفجور، أي الأعمال السيئة والمنكرات. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لأنه دائما يصدق فيكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذا داوم الشخص أو الإنسان، طبعا هنا الرجل مقصود بالرجل والمرأة، إذا داوم على الكذب يكتب عند الله والعياذ بالله كذابا. يرغب الله سبحانه وتعالى وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، لأن الصدق هو سبب كل خير، ويحذر صلى الله عليه وسلم من الكذب لأنه سبب كل شر ومرتع كل رذيلة. ومن اشتهر بشيء استحق أن يوصف به، إما صديق وإما كذاب. ومن صدق مع الله ومع غيره من المجتمع استحق الجنة، ومن كذب على نفسه وعلى الناس وجبت له النار. ويوضح هذا المعنى حديث آخر رواه الترمذي في سننه عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي إن فضيلة الصدق عظيمة جدا، فهي تؤدي إلى طمأنينة القلب وسكونه ومنع القلب عنه. وأما الكذب فيوقع الناس في الشكوك والأوهام، ويزرع الاضطراب ويهز الثقة بين الناس، ويؤدي إلى الأحقاد والضغينة والشحناء والمنازعات. إذن من هو السعيد؟ السعيد من كان صادقا، والشقي من كان كاذبا. ولا تصلح الحياة مع الكذب، وتستقر الأوضاع والأحوال مع الصدق. لذا كان الصدق من أصول دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل الصدق هو أساس الدعوة وتبليغ الرسالة عن الله سبحانه وتعالى. وحينئذ تكون تجربة الصدق خير دافع إلى الإيمان برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا ما قال عنه أبو سفيان حال شركه لهرقل العظيم الروم حينما سأله عن النبي، قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك بالله ونترك ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والعفاف والصلة. هذه هي فضيلة الصدق أحبتي في الله، واستودعكم الله على أمل اللقاء معكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم معه وخالق الناس وفضيلة الشيخ عبد الله السادات.

0: الشيخ جاسم بن محمد الجابر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحمد الله إليكم أيها المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقف مع حضراتكم حول محطات قرآنية، وأول حلقة من حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم، أقف مع فاتحة الكتاب، مع أول سورة في المصحف الشريف، ألا وهي سورة الفاتحة، التي يقول فيها ربنا عز وجل في عظيم فضلها ورفيع قدرها: ولقد آتيناك أي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أهل التفسير يقول سبع المثاني هي الفاتحة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي، ومعنى الحديث القدسي أي تقول: قال رسول الله، قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طبعا كثير من المستمعين والمستمعات يتساءل ما معنى، يعني يمر على خلده وعلى فكره ما معنى في كل وهو يصل لا سيما وهو يقرأه في اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة، أقل تقدير 17 مرة تقرأها فقط في الصلاة المكتوبة المفروضة، دون النوافل، دون السنن، دون أحياء أنت تريد أن تقرأ القرآن لوحدك أو تراجع أو تقرأها كرقية، تقرأها 17 مرة. فأحيانا يعني يبدر في بالك ما معنات الرحمن الرحيم، ما معنات ملك، ما المقصود بالصراط المستقيم، من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون. فنقف مع حضراتكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وحيثما كنا. أولا، يستحب للقارئ في بداية، يعني قبل أن يقرأ القرآن، أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، فيأتي بالصيغ الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونحوه. ما معنى الاستعاذة؟ ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ أي ألوذ وأستجير بك يا الله، والله سبحانه وتعالى هو المتأله للعبادة وحده دون سواه، المعبود المستحق للعبادة. فأستجير بك يا الله أيها المعبود الذي أتوجه إليك وأعبدك، من ماذا؟ من هذا الشيطان الرجيم. والشيطان من شطن أي بعد من هذا المبعود، والرجيم هو المطرود والملعون من رحمة رب العالمين. أستجير بك يا الله من هذا الشيطان الذي هو مبعود ومطرود من رحمتك، أن يصدني وأي يعني أن يضلني في أمر دنياي وأخرى. كأنك تقول: يا رب جيرني من هذا الشيطان الذي يعني يفسد علي دنياي وأخرى. ثم يقرأ الإنسان، يعني يشرع في قراءة البسملة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم كأنك تقول، أي أبتدأ بكل اسم لك يا الله. قد بينا أن الله هو المعبود بحق، وقد ذكرنا أنك تقول أبتدأ بكل اسم لك يا الله، فلله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا، فأنت تبدأ بكل اسم من أسماء الله عز وجل، لكن الله خص هنا نفسه بأنه الرحمن الرحيم. طيب يا ترى لماذا يعني الله خص نفسه في البسملة بأنه الرحمن الرحيم؟ لأن لله عز وجل رحمتان: رحمة عامة تشمل جميع الناس أو جميع ما في هذا الكون، مسلما طبعا وكافر، ذكرانا وإناث، كبار وصغار، يعني من الإنس والجان، وغيرها، حتى تجد يعني البهيمة أو تجد الحيوان كيف يعطف على ولده، فهذا من رحمة الله عز وجل العامة. هناك رحمة خاصة التي اتصف بها بأنه رحيم. لمن هذه الرحمة؟ هي لأوليائه، لعباده المتقين، لأوليائه المتقين، لعباده المؤمنين. جعلني الله وإياكم منهم، قولوا آمين. طبعا هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ فيها خلاف، ويعني بعضهم يرى أنها آية ويقول أنها موجودة في المصحف، مكتوبة في المصحف. طبعا هي كونها مكتوبة في المصحف هي ليست من وضع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من وضع سيدنا عثمان، هذا أولا. ثانيا هي موجودة في كل بداية صورة، فهل هي آية في كل صورة؟ لكن الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، لأن في الحديث هذا الذي بيناه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله دل على أنها أول آية من الفاتحة. ونكمل بإذن الله عز وجل في تفسير صورة الفاتحة في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أي يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: كنتم معنا محطات قرآنية مع الشيخ جاسم بن محمد.

0: إشراقة آية مع فضيلة الشيخ سالم القحطاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هناك فرق بين قراءة القرآن وبين تذوق القرآن، ونحن في هذا البرنامج نحاول بإذن الله عز وجل أن نتذوق القرآن وليس أن نقرأه قراءة سطحية فحسب، فإن تذوق القرآن من أعظم ما أنعم الله عز وجل به على هذه البشرية، بأن تتذوق حلاوة كلامه عز وجل. فهذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نسلط الضوء على آية نختارها من كلام الله عز وجل، في كل حلقة نختار آية ونحاول أن نتذوق هذه الآية وأن نلمس حلاوتها. الآية التي اخترتها لكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج هي قوله تعالى ألف لام ميم، وهذه الآية قد جاءت في صدر سورة البقرة وتكررت في أكثر من سورة كما هو معلوم. وهذه الحروف يسميها العلماء بالحروف المقطعة، ولطالما حيرت العلماء ولطالما كتبوا حولها الكتابات الكثيرة ووقفوا عندها وقفات طويلة جدا، وذلك أن هذه الحروف لم يأتنا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص واضح بين يبين لنا معناها، فترك ذلك لاجتهاد العلماء، فاجتهد العلماء في ذلك اجتهادا كبيرا وحاولوا أن يعرفوا معنى هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أكثر من 10 سور في القرآن الكريم. هذه الحروف وردت في سور معظمها مكية، من السور المكية، وعدد هذه الحروف المقطعة التي جاءت في هذه السورة التي أشرنا إليها عددها 14 حرفا. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع هذه الحروف في كلام مفيد، فجمعت هذه الحروف وظهرت الجملة التالية: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. هذه الحروف التي جمعت في هذه الجملة هي التي جاءت موزعة في هذه السور. وأما معناها فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحروف قصد بها التحدي، وقصد بها التعجيز، وقصد بها التبكيت. ووجه ذلك أن الله عز وجل يقول لكفار قريش وللعرب قاطبة، يقول لهم: ألستم تتكلمون باللغة العربية؟ ألستم تعرفون الحروف الهجائية؟ أليست هذه الحروف ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد عين سين قاف إلى آخره، أليست هذه الحروف معروفة لديكم، واضحة لديكم؟ فإذا كانت هذه الحروف معروفة لديكم، فما الذي يعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ ولذلك الله عز وجل قال بعدها بآيات يسيرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فهذا تحدي للبشرية جمعاء بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنى لهم ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتذوقين لحلاوة هذا الكتاب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: كنتم مع إشراقة آية لفضيلة الشيخ سالم القحطاني.
2: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نستعين بالله عز وجل في التفسير الميسر، وهو تفسير لكتاب الله عز وجل بأسلوب سهل ميسر قريب، على الله أن ينفع به جميع المسلمين. أقصد من ذلك القول الراجح والقول الذي عليه سلف الأمة، ولعل الله عز وجل أن يقربنا من كتابه عز وجل ويقرب معاني كتابه من قلوبنا. وهذا الكتاب هو سر السعادة، وهو مكنون النجاح ومخزون البركة والرحمة لهذه الأمة، من اعتصم به نجح ونجا وسعد في الدنيا والآخرة. ونبتدئ بإذن الواحد الأحد في جزء تبارك، مستعينين بالله، سائلينه جل في علاه أن يفتح علينا وعليكم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسددنا في القول والعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تنزه وتقدس وتكاثر خيره وعم بره جل في علاه، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله يثني على نفسه ويقدس نفسه جل في علاه، وينزه نفسه جل في علاه أن يكون له ند أو شريك أو مضاهي، فهو الواحد الأحد لا إله إلا هو، والبركة منه جل في علاه، فأسماؤه وصفاته مباركة وأفعاله فيها البركة، وهو الذي أنزل البركة في الأرض وأنزلها على من شاء من عباده، فكل بركة في العالم الله عز وجل هو الذي أنزلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فالملك كله لله، بيد الله، ولله يد تليق بجلاله جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والملك إنما هو لله عز وجل، لأن الملك المطلق الدائم الثابت المستمر لله. أما الذين يملكون في الدنيا يسمون ملوكا أو رؤساء، فإنما يملكون قطعة صغيرة من الأرض، وملك يعني زائل منقطع لا يستمر، هذا ليس بملك مطلق ولا شامل ولا عام ولا مستمر. أما الملك الحق فهو الله لا إله إلا هو، فهو القهار لما سواه، وملكه في الدنيا والآخرة، وهو يملك الدنيا ومن فيها، ويملك الآخرة، وهو المالك يوم الدين الذي يحاسب العباد. فملكه لا زوال له ولا تغير ولا انتهاء، ولهذا أضرب عن ذكر ملوك الدنيا فجعل الملك له سبحانه. حتى الملك في الدنيا الله الذي يهبه وحده سبحانه، قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالذي يعطي الملك حقيقة هو الله وحده جل في علاه، والذي يسلب الملك هو الله وحده جل في علاه. فبيده سبحانه وتعالى تصريف الأمور، وبيده سبحانه وتعالى قلب الدول من دولة إلى دولة، وكل كائنة أو حادثة لا تقع في الدنيا إلا بأمر من الله وبقضاء من الله. فملكه جل في علاه هو الملك القوي الباقي بعد فناء خلقه، وهو على كل شيء قدير. وهذا عموم لا خصوص له، فقدرته سبحانه وتعالى لا حد لها ولا نهاية، وقدرة العباد إنما هي من قدرته سبحانه وتعالى التي منحهم جل في علاه. فقدرة العبد قدرة ضعيفة منقطعة، أحيانا ينوي الشيء ما يقع إلا الواحد الأحد جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى: نفسي فعال لما يريد، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما قدرة العباد فقدرة ناقصة، وقدرة الله قدرة كاملة جازمة، لا يريد شيء سبحانه وتعالى إلا وقع. فسبحانه وتعالى أمره في بين الكاف والنون، كن فيكون، قال: وهو على كل شيء قدير. فهنا في باب المحسوسات الملك بيده، وفي باب المقدرات هو على كل شيء قدير جل في علاه، الذي خلق الموت والحياة. ويا لهذه العبارة والجملة من هذه الآية من قوة أسر ومن تأثير عظيم. هذا الموت وهذه الحياة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أتى بالموت والحياة لأنهما عارضان عظيمان ينهيان مسألة الحياة وينهيان مسألة الموت، وهما ينهيان الحياة في الأحياء والموت في الأموات. فالذي خلق الموت والحياة هو الله، وبدأ بالموت لأنه أعظم مفاجأة من الحياة، فإن الحياة تأتي تدريجيا، لكن الموت يأتي بغتة، فهو عند الناس أكثر مصابا وأكثر حدثا وأكثر ظهورا. ولهذا حينما يولد الطفل أو يولد يعني تلد البهيمة تجد الولادة تدريجية، أما الموت فإنه يعني مرعب مفزع يعني مرهب للناس. قال الذي خلق الموت والحياة، وبالله عليكم إذا كان الواحد الأحد هو الذي خلق الموت والحياة وهو الذي يمنح الإنسان حياته وينهي حياته متى شاء، فكيف يعبد غيره جل في علاه؟ وكيف يطاع غيره لا إله إلا هو؟ وكيف يعرض عن شرعه سبحانه وتعالى؟ فالله خلق الموت والحياة. الموت هذا الذي يفترس الناس ويعني يغاديهم ويماسيهم، خالقه الله يرسله على من يشاء، لا يتعزز أحد من الموت ولا يفر من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أين يذهب الذاهب من الموت؟ كتب الموت على الكل، فكم فل من جيش وأفنى من دول. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، كم تمنى ملوك وسلاطين وأغنياء ووجهاء ووزراء وحكماء وعلماء وشعراء وأطباء، كم تمنوا. حتى الطبيب الذي يعالج من الأمراض ويشافي من الأسقام بإذن الله لا يملك لنفسه أن يدفع الموت. تمنى أطباء العالم وعباقرة الدنيا أن يجدوا علاجا لدفع الموت فلم يجدوا. قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. فسبحان الذي تفرد بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم إليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكتب الموت وكتب الحياة، فالله الذي رزقنا الحياة ورزق النبات الحياة ورزق الحيوان الحياة، فكل ما ترى من حي الذي وهبه الحياة هو الله وحده الحي القيوم. فحياتنا نسبة من نسبة من جزء من جزء مما منحه الله سبحانه وتعالى. أما الحياة المطلقة الباقية الدائمة فهي حياة الله جل في علاه، حياة تليق بجلاله، فكل شيء يقوم بالله عز وجل، والله مستغن عن الكل، لا يحتاج إلى أحد، بل هو الذي يعطي كل أحد حياته ورزقه. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق الموت والحياة ليمتحننا سبحانه وتعالى أينا يعني نعمل أينا أحسن عملا. وبعض المفسرين قالوا أقبح عملا، لأن هذا معلوم من السياق. فالله عز وجل خلقنا لنعمل، ويظهر علمه سبحانه وتعالى فينا، يقول علم جزاء بعضهم، وقيل علم يعني وقوع وعلم ظهور، كل هذا قاله المفسرون. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل يمتحننا. فهو لم يخلقنا عبثا ولا سدى، والخطاب الآن للناس فهم الذين يحاسبون على أعمالهم. فالله خلقنا لنعمل في هذه الحياة، وليظهر علمه فينا جل في علاه حتى يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا عملنا الخير أثابنا الله، وإذا عملنا الشر عاقبنا الله. ولذلك يقول هنا أحسن عملا، لأن الأفضل في العمل هو الأحسن والأجمل والأكمل. وأحسن العمل هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال فضيل بن عياض: أحسن عملا المتابعة، الإخلاص واتباع السنة، فهذا هو الأحسن عملا، وهو العزيز الغفور. هنا انظر إلى الاسمين يحملان الصفتين. لماذا قارن بين العزيز والغفور؟ لأن العزيز المنتقم ممن أساء، والغفور الراحم لمن أطاع، وغافر ذنب من أطاعه سبحانه. فهنا العزيز هو القوي سبحانه وتعالى الذي ينتقم من العصاة، والغفور الذي يرحم ويغفر للطائعين. فجمع الثوابين والجزائين في هذين الاسمين العظيمين. ولذلك الكرام في القرآن أن يقترن اسمان في القرآن، في الغالب تجد بينهما تناسب عجيب. فلم يأتي باسم العزيز إلا لنكتة ولطيفة ومعنى، والغفور أيضا. فالله عز وجل يملك الجزاء، ومن صفاته في ملك الجزاء والثواب والعقاب أن يكون عزيزا غفورا. فإذا أراد أن يعاقب فلا بد أن يكون عزيزا، وهو العزيز وحده سبحانه. وإذا أراد أن يثيب وأن يغفر فهو الغفور، قال: وهو العزيز الغفور. وهنا تأتي معاني القرآن وإشراقاته، وأسأل الله عز وجل يفقهنا فيه. وإلى حلقة قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض.

في الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

إنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لربه.

مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الكسل يجعل كل شيء صعبا، بينما يحيل العمل كل شيء إلى بهجة. المتعب ينام على وسادة من الحجر ليستريح، أما الكسول فلن يجد الراحة فوق وسادة من الريش. ويليام شكسبير. لقد دخل الضجر إلى العالم من باب الكسل. لابروير. غبار العمل خير من زعفران الكسل. ليس لثلاث حيلة: فقر يخالطه كسل، وخصومة يخامرها حسد، ومرض يمازجه هرم. حكمة عربية. يستلقي الكسول على ظهره آملا أن يمطر عليه السحاب ذهبا أو فضة. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون. الكريزي. من أكثر كلامه كثر خطأه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. مزون الحكمة.

الحياة هي الفرصة الوحيدة التي يكون فيها الإنسان مع الآخرين، فقبل الولادة يكون منفرداً ليس معه أحد، وبعد الموت يكون منفرداً وليس معه أحد. وكثيراً يقضي الإنسان حياته في احتراب مع الآخرين، وفي صراع مع الآخرين، وفي خوف من الآخرين، وفي شك من الآخرين. يقفل بابه في الليل كي لا يراه أحد ولا يرى أحداً، يقفل هاتفه الجوال كي لا يتصل به الآخرون، وكأنه يهرب متعمداً من الحياة ومن الفرصة الوحيدة للتلاقي والحوار والسهر الجماعي حول حكاية. تذكرت ذلك وأنا أعيد قراءة حكاية ذلك الأعمى الذي ظنه أهل قريته أعمى، فتعروا أمامه دون خوف منه ودون حذر لأنه أعمى. وعندما عرفوا الحقيقة وتأكدوا من أنه مبصر، تدافعوا لقتله لأنه كشف كل حقائقهم التي يخفونها عن بعضهم البعض. وذنبه أنه عرف الحقيقة، ومن يعرفها يجب أن يموت لتموت معه الحقيقة. لذلك تعيش الأكاذيب بين البشر وتموت الحقائق، ومن هنا تضيع فرصة الحياة دون أن نعرف بعضنا البعض ودون أن نفهم بعضنا البعض، ونعيش كالعميان مع أننا مبصرون. عيوننا ترى ولا ترى، آذاننا تسمع ولا تسمع، ونعيش نعرف ولا نعرف. لذلك أشعر كلما عبرت جنازة شارع الحياة أن حقيقة ماتت وأكذوبة تعيش، ولا أدري ماذا أسمي هذه النظرة.

القناعة مريحة، تجعلنا نعيش بسلام، نشرب القهوة ونستأنف الكلام المعتاد، ونرجع إلى غرف نومنا بهدوء، ممتلئين بقناعاتنا التي نظل نحارب لكي نبقى مؤمنين بها، ونحارب لكي نقنع الآخرين بها. القناعة راحة من التفكير، وراحة من البحث، وراحة من إعادة ترتيب المفاهيم، واستناد إلى جدران منطق اعتادت على اجتراره حواسنا، مما يجعلنا نشعر بسلام غامض مع أنفسنا. ولا أدري مدى نسبة الوهم في شعورنا ذاك. أحاول أحياناً التسلل إلى قناعاتي تماماً مثلما كنت أتسلل إلى أعشاش العصافير بعد أن ينام أبي مباشرة عقب صلاة العصر، كي أعبث بالبيض والقش وأهدم ذلك النظام الذي يجعل العش دائرياً. كنت أشعر بعدها بذنب لذيذ أو بخطأ منعش، ربما لأنني خالفت قناعة عندي أو عند غيري، وهذا الإحساس يطالبني كثيراً بالعودة إليه. أخالفه مرة وأتبعه مرة، وفي كل الأحوال أظل أشعر بأن القناعة فيها معنى من معاني القيد، وما أكثر ما يتصالح الواحد منا مع قيوده حتى ينسى أنها قيود. وما يساعده على ذلك وجود شيء يشبه القيد نحبه كما نحب قيودنا، ونرتاح إليه كما نرتاح إلى الخديعة، وهذا الشيء هو ما نسميه قناعة.

حشو كلام المرء في الخطاب من عيه كذاك في الجواب ذو الرمة. فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها الكلام. رؤبة بن العجاج. زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل. فكم ندمت على ما كنت فهت به، وما ندمت على ما لم تكن تقل. ابن المقري. وإذا الكلام مهذبا لم يقترن بالفعل كان بضاعة الثرثار. إلياس فرحات. إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله. عبد الله بن مسعود. إن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأنفذ من وخز الإبر، وأمر من الصبر، وأحر من الجمر. وإن من القلوب مزارع فزرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها ينبت بعضها. لقمان الحكيم.

إن من يكون كلامه لطيفاً مشيراً إلى ما يريد بأحسن إشارة فهو من ذوي العقل والحكمة. يعرف الصديق من العدو بسقطات اللسان ولحظات العيون. طنطاوي جوهري. يعرف المرء من كلامه. مانزولي. الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع. عمرو بن العاص. مزون الحكمة. وقفت مرة عند حافة مكان واسع للعبادة، كان مليئا بالخائفين والتائبين والباكين والسائلين والمنتظرين الفرج، قادما على صهوة دعاء أبيض صادر من قلب أبيض وعقل أبيض. سمعت الجميع يطلب في دعائه تغييرا ما، وكل وله تغيير يريده. منهم من يدعو لتغيير الحال، ومنهم من يدعو لتغيير الوظيفة، ومنهم من يدعو لتغيير الأسعار أو تغيير الظروف أو حتى تغيير شريك أو شريكة الحياة. الدعاء للتغيير دعاء جماعي ومطلب جماهيري تلهج به ألسن الداعين، لكنني لم أرى أحدهم يسعى ولو لتغيير نوع سجائره أو يهم بتغيير عادة سيئة من عاداته. ساعتها شعرت كم أن التغيير يحتاج إلى قدرة على التغيير. قال: أشعر أحياناً أنك لا تسمعينني. قالت: أشعر دائماً أنك لا تسمعني. لا أحب الجمل الطويلة التي يضيع فيها المعنى ويتعثر اللفظ ويستحيل الفهم على المتلقي من عاشر مرة، لكن المحزن أن يلقي فرسان الجمل الطويلة باللائمة على صعوبة اللغة العربية حين يستفسر المتلقي منهم عما يريد. خير الكلام ما قل ودل، لا ما طال واستطال.

صورة خطأ، وفكرة خطأ، ورؤية خطأ. تلك رؤيتنا للخادم. الخادم ليس ذلك الإنسان الواقف في الجوار دائماً ينتظر التعليمات والتوجيهات ويحتمل تقلب مزاج المخدوم ليلاً ونهاراً، يهز رأسه في كل الأحوال وتلتصق على شفتيه ابتسامة لا معنى لها مشفوعة بكلمة حاضر. في كل منا يوجد خادم مخفي وسيد ظاهر. الخادم يسكن في أعماقنا، يظهره احتياجنا الدائم وجوعنا الدائم للمتطلبات. كل منا خادم لوظيفته، خادم لأولاده، خادم لاحتياجه، خادم لمعدته، خادم لمزاجه، خادم لزوجته، خادم لماله، خادم لخوفه من الفقر والمرض والموت. فأين السيد إذن؟ نظرة ساذجة لا تجتاز القشور، تلك النظرة التي نرى بها الخادم.

الخادم مخلوق جميل يقوم بالعمل الذي يرفض الآخرون القيام به كبرياء وغرورا. إنه يخدم الآخرين، يأتيهم بما يحتاجونه من أشياء، ويعرف أمزجة الآخرين تماما. لكن أحدا لا يعرف مزاجه هو، وأحواله هو، وأحزانه هو. يظل واقفا في الجوار، لا أحد ينتبه لوجوده، وهو منتبه لوجود الجميع. يصحو قبلهم وينام بعدهم، وعلى وجهه ينام الأنين، وتتخبأ في صدره أسرار الجميع. ونلقي عليه كل تفاهاتنا كبشر لا يفعلون شيئا سوى أن يكون خادما لأهوائهم وأمزجتهم واحتياجاتهم. وأبشعهم ذلك الذي يبالغ في إخفاء الخادم فيه وإظهار السيد على من هم دونه. إذا رأى من هو أقل منه شأنا، ترى مشيته أشبه بالقفز أو بالرقص، وتسمع صوته عاليا، وترى في عينيه ذئبا يتربص بالفريسة ولو كان له ريش لطار. وفي اللحظة ذاتها إذا رأى من هو أعلى منه، تنقلب كل الأوصاف السابقة إلى نقيضها. فالمشية تكتسي بالخجل، والعينان يظهر فيهما انكسار غريب، والكلام يقترب كثيرا من صيغة الاستجداء، والقامة تنحني بخضوع واضح، في حين أن الخادم تبقى مشيته كما هي، وابتسامته كما هي، وصوته كما هو. لا ينقلب من حال إلى حال، فهذا هو حاله، لأنه مثل الحقيقة تبقى ثابتة ويتغير ما حولها.

كل منا خادم ولكن بدرجات متفاوتة، فمنا من هو خادم بدرجة موظف، وآخر خادم بدرجة مدير، وآخر بدرجة أخرى. يتغير المخدوم ولا يتغير الخادم. هذا ما قرأته في إحدى صفحات دفتر الحياة في ليلة كنت فيها أنظر إلى الجانب المعتم من القمر بعد أن نامت أصوات سيارات الخدمات العامة واستراح الليل بعباءته السوداء على وجه البحر. ساعتها فقط استوقفتني تلك الكلمة التي نطلقها على غيرنا مع أنها موجودة في كل واحد منا، إنها كلمة خادم.

عالي الهمة ترقى في مدارج الكمال، بحيث صار لا يأبه بقلة السالكين ووحشة الطريق، لأنه يحصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس بالله ما يزيل هذه الوحشة. إن أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد، وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل واحتياجها إلى سواد كثير وعدد كبير من الأفراد.

الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقسى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. الغزالي. التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب. سيرفانتس.

غريب أن يلفت انتباهك ثوبي ولا يلفت انتباهك قلبي. يلفت انتباهنا ما يملكه فلان من أموال، ولا ننتبه إلى سعاله المتواصل، ولا إلى ملفه الصحي، ولا إلى أحزانه المتراكمة تماما كتراكم أرصدته. انتباه دائم إلى الخارج بكل ما فيه من خداع، أما الداخل فإنه متروك ومهمل، مع أنه هو الأهم وهو الأجمل، لأن فيه الحقيقة. وكلنا متورط بشكل أو بآخر في انتباه الآخرين إلى سطحنا، إلى قشرتنا، وعدم الدخول إلى ما هو أعمق. فأنا أريك جرأتي وأحكي لك عن صدقي وصراحتي بقدر ما أستطيع، وأخبئ عنك خوفي وضعفي وقلة حيلتي. تفضح ضعفنا المستشفيات التي تكشف ضعفنا أمام جرثومة ميكروسكوبية تسللت إلى الجسد في غفلة من الضوء على طبق من عشاء فاخر. انتباه الناس للخارج هو السبب في وجود القطيعة والخديعة، وهو السبب في أن للصداقة تاريخ صلاحية وللحب موعدا مع الانتهاء. يا صديقي، دعني أراك، ولا تحدد لي أين أنظر ولا كيف أنظر ولا متى أراك ولا أين. أنت جميل، وربما أنك أجمل مني، فلا تخف من نظرتي إليك، ولا تقلق لو أعرت داخلك بعض انتباه.

إذا أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهامك مع سهامهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتخلى عنهم وانهض. لقمان الحكيم.

احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة العامة. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

من ضاق صدره اتسع لسانه، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن ساء خلقه قل صديقه. حكمة عربية.

يأخذني الليل إلى مدن مهجورة حتى لو غصت بالساكنين، لأن فيه نداءات أخرى غير نداءات النهار. في الليل اختباء واختفاء، وفيه تتجمع كل أسرار الضوء وذكريات الغائبين، خاصة حين تنعس القناديل ويخفت همس الريح لأشجار الشوارع ويبالغ المحزون في الغناء. في الليل أرفف لكل بدايات القصائد ومخادع للأسئلة الحائرة ورهبة غريبة للمقابر. في الليل أذهب منفردا كصوت ناي إلى آخر أوجاع المقام، وأشعر أن للأصوات أصداء أخرى، وأن للإذاعات وجودا مهما، لذلك أرتاح كثيرا في الليل.

أرجوك قبل أن تستأنف حديثك المعتاد عن نفسك، توقف لحظة والتفت ناحية الشارع المقابل وانظر ملياً إلى الرجل الواقف هناك يحمل كيساً وينتظر وقوف السيارات ليعبر الشارع. هل ترى سحابة الهم التي تكسو وجهه؟ هل تصدق أن هذا الرجل ليست له أحلام ولا يعرف كيف يشتري قميصاً جديداً؟ توقف لحظة قبل أن تستأنف تعداد مشاغلك وانظر إلى ذلك الصبي الذي مات أبوه فجأة وترك له 5 إخوة وإنذار طرد من البيت وأماً تزوجت من آخر اشترط عليها عدم اصطحاب الأطفال في رحلة الحياة. أرجوك قبل أن تستأنف أي شيء كالمعتاد، توقف والتفت لحظة.

على مرمى دمعة من قلبي تهتز شجرة العمر أمام ريح الوقت. طويلة هي المرات التي انتظرت فيها تحقيق حلم أبسط من وجه فقير. مرت سنوات العمر وأنا في حالة انتظار. لا تأتي الأحلام في البريد ولا تجيء الأمنيات حسب الطلب. عرفت أخيراً أن الحياة لا تعني الانتظار، كما أنني عرفت أيضاً أن الموت هو حالة الانتظار الحقيقية. المحزن فعلاً أن تعرف الحقائق قبيل انتهاء صلاحيتك للحياة بقليل.

0: رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. مثل عربي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من سعد الكواري وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.
1: إن من البيان لسحرا. الشيخ يحيى بطن نعيمي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرنا أن يتجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج، برنامج الذي يحمل عنوان وإن من البيان لسحرا، لنتحدث ونسبح معكم في بحور البيان والخطب الشهيرة والكلمات البليغة التي بقيت إلى الآن ترن في الآذان ويتناقلها الركبان وتتردد في المجالس وفي المدارس وفي سائر الأماكن. فحقيقة إن أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية هي أمة بيان وأمة لغة وأمة فصاحة. فقد أخبر المولى جل وعلا في سورة الرحمن، قال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فامتن الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بعد خلقه بأن علمه البيان، وهذه هي السمة في الإنسان، السمة الفارقة له عن سائر الكائنات الحية التي ميزه الله بها. وأيضا تميزت هذه الأمة، أمتنا العربية والإسلامية، تميزت بأنها أمة فصاحة وأمة بيان. كانوا يجتمعون في الجاهلية في أسواقهم وفي أنديتهم فيتنافسون في هذا الجانب، في جانب البلاغة والخطابة والشعر. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم، هذا الكتاب المعجز، كان تحديا للعرب فيما برعوا فيه من بلاغة وحسن بيان. فجاء هذا القرآن الكريم، جاء في القمة والذروة في البلاغة وحسن التعبير. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العالم أجمع بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور منه، أو حتى أن يأتوا بسورة من مثله، فلم ولن يستطيعوا. في هذه السلسلة حقيقة من برنامج وإن من البيان لسحرا، سنتناول بعض الخطب وبعض الكلمات التي اشتهرت وكانت وحوت جميع أنواع البلاغة، وكانت لها صيتا ذائعة. وحقيقة خير ما نستفتح به البرنامج وخير ما نبدأ به هو خطبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أوتي جوامع الكلم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم أيها الأحبة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع المعاني الكثيرة، يجمعها في ألفاظ قليلة، وكهذا من بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم، ومما اختصه الله به جل وعلا. فسنقف في هذه الحلقة مع خطبة من خطب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة أخرجها الإمام البيهقي في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرجنا في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غلبه النوم، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرمح، أي ارتفعت ارتفاع رمح يعني تقريبا بعد الإشراق ربما بعشر دقائق أو ربع ساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر، أي احفظ لنا وقت الفجر وأيقظنا فيه. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، ذهب بي الذي ذهب بك. فانتقل غير بعيد ثم صلى عليه الصلاة والسلام. هذه من سننه عليه الصلاة والسلام، فإذا نام الإنسان في مكان عن فرض فإنه يغير هذا المكان فيصلي في مكان آخر. قال: ثم حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد. وبالمناسبة هذا الظرف الذي دائما ما تستفتح به الخطب هو مما ابتدعه أو مما ابتكره قس ابن ساعدة، قس وهو جاهلي يعني ومشهور بقوة بيانه وفصاحته، وله خطب شهيرة وستكون لنا وقفة معه إن شاء الله في هذا البرنامج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثاء جهنم، والكنز كي من النار، والشعر من مزامير إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر بآخره، وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يغفر الله له، ومن يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يتبع السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، أستغفر الله لي ولكم. هذه كانت خطبة أيها الأحبة جامعة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حوت حقيقة الكثير من الأحكام، وحوت الكثير من الحكم، وحوت الكثير من القيم وجاءت في هذا الأسلوب البليغ للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبارات الموجزة، وكانت جملا قصيرة إلا أنها تحوي معاني عديدة، كل ذلك مما خصه الله به من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذا ما تسنى لنا جمعه في هذه الحلقة. أترككم على أمل أن نلتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إن من البيان لسحرا، الشيخ يحيى بطن عيمي،
0: قيم قيمة، الشيخ الدكتور محمد حسن المريخي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقات إخوة الكرام عن القيم الإسلامية، نذكر بها أنفسنا وإخواننا المسلمين لما للقيم من أهمية في المجتمع، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه. أقول وبالله التوفيق، القيم هي الخصائص والصفات النابعة من عقيدة الأمة، والتي توجه سلوك الجماعة، وهي أساس للحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع، ووازع بين الحلال والحرام والخطأ والصواب. وإن القيم التي تسود أي مجتمع تعد مؤشرا على نضجه وإدراكه لدوره في الحياة، وطريقا إلى الإبداع، وإن الطريق إلى الإبداع والنجاح يمر على القيم والمبادئ. وديننا الإسلامي هو دين القيم السامية المستقاة من السماء ومن رسول السماء. القيم الإسلامية إخوة الكرام ناشئة من الدين والخوف من الله عز وجل، فهي ثابتة في النفس، راسخة في القلب، لا تتبدل بتبدل المصالح والأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فينتج ذلك الإخلاص والأمانة والشعور بالمسؤولية وخشية الله تعالى قبل خشية الناس، وعندها تصلح الأحوال في كل المجالات. أما إذا تكلمنا عن أهمية القيم، فللقيم أهمية عظمى في حياة الفرد والمجتمع، تساهم في بنائه وتكوينه، ومن أهميتها بناء شخصية قوية ناضجة ومتماسكة صاحبة مبدأ ثابت، واكتساب الفرد القدرة على ضبط النفس، ومن أهميتها التحفيز على العمل وتنفيذ النشاط بشكل متقن، حماية للفرد من الوقوع في الخطأ والانحراف، حيث تشكل القيم درعا واقيا. ومن أهميتها إحساس الفرد بالسلام الداخلي، ومن أهميتها الاستقرار والتوازن في الحياة الاجتماعية، إحساس الفرد بالمسؤولية وكسب ثقة الناس ومحبتهم. ومن أهميتها إكساب الفرد القدرة على التأقلم مع الظروف برضا وقناعة، وتشكيل نمط عام للمجتمع وقانون يراقب تحركاته. أيها الإخوة في الله، القيم كما أنها إرث جميل، فيجب أن تكون حاضرا مصانا، فتهوينها في نفوس الناس شر، والتقليل من شأنها خذلان، وإحلال غيرها مكانها خيانة. وكلما كانت القيم موقلة في القدم، مسطورة في التاريخ، كانت أنقى وأبقى، لأنها في الغالب إرث ديني تمثلتها قرون فاضلة، إذ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولئن درج بعض المخذولين على التهوين من القيم باعتبارها من الرجعية، ويدعون لأن يحل محلها قيم العالم الجديد، فإن هذه دعوة ترفع عنها كفار قريش ومشرك العرب. أيها الإخوة في الله، حضارات الأمم تنهض بنهضة الأخلاق وتنهار بانهيارها. كم من أمة كانت قوية فدبت مساوئ الأخلاق بين أفرادها فدب فيها الضعف. أما مصادر هذه القيم، يعني من أين نستقي هذه القيم، فأول مصادر القيم هو الدين، من خلال الشرائع السماوية التي أنزلها الله تعالى للناس، ومن خلال الكتب السماوية التي جاءت لهداية البشرية وتوجيهها لما فيه صلاحها، فما وافق الشريعة هو صالح، وما خالفها فهو فاسد. وهناك مصادر أخرى كالعقل نتيجة قدرته على تحليل الأمور والنظر في عواقبها واستنباط الخير والشر. وهناك مصدر ثالث هو المجتمع، إذ يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن لكل مجتمع ظروفه وخصوصياته وتطلعاته ومستقبله الخاص به، وبالتالي فإن القيم التي تلائمه قد لا تلائم غيره من المجتمعات. ونعتقد نحن المسلمين أن القيم هي التي يكون مصدرها دين الله تعالى القويم الإسلام الحنيف، لأنه ليس بعد اعتماد الله ورسوله اعتماد، فإذا اعتمد الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بأنه حق أو باطل أو مستقيم أو معوج أو طيب أو خبيث أو نافع أو ضار، فهو كما اعتمده الله تعالى ورسوله، لا يتبدل ولا يتحول. فإذا اعتمد الله تعالى مثلا أحقية أمر من الأمور، أعني بأنه حق أو أنه باطل، فهو كما اعتمد الله تعالى، ولا تبديل لكلمات الله وكذلك لسائر الأمور. أما اعتماد العقل للأمور أو اعتماد المجتمع فإنه اعتماد غير يقيني وقابل للتغيير والتبديل، وهذا موجود ومشاهد وملحوظ عند غير المسلمين، فما يكون اليوم خلقا وقيمة ومقبولا فإنه يمكن أن يكون غدا في القريب العاجل فسادا ومفسدة ومردودا. فكم تتبدل عندهم القيم، وكم تتحول، وكم من الطعون توجه إليها، والشكوك والظنون والاتهام، لأنها وجهات نظر لبشر وإفرازات عقول بشرية يصيبها ما يصيبها من العوارض والأمراض والنسيان والخرف. فلذلك أقول وبكل ثقة، ليس بعد قيم الإسلام قيم، ولا بعد أخلاق الإسلام أخلاق، لأنها من لدن حكيم خبير. خصائص هذه القيم الإسلامية، تمتاز القيم الإسلامية إخوة الكرام بعدة خصائص. الخصيصة الأولى هي أن القيم الإسلامية ربانية، لأن القيم الإسلامية تصدر من القرآن والسنة. القرآن كتاب الله تعالى، والسنة شارحة له، وكلاهما مليء بالتوجيهات الربانية. الخصية الثانية الموافقة للشريعة الإسلامية، فإن القيم الإسلامية موافقة للشريعة الإسلامية تماما. الخصية الثالثة القيم الإسلامية لا تستطيع أن تخرج من دائرة حدود الله وشريعته إلى ما حرمته الشريعة، أو أن تبتعد القيم عما أذن الله تعالى به وما أحلته الشريعة. الخصية الرابعة الشمولية، فالقيم الإسلامية تمتاز بالخصيصة الشمولية، إذ أنها تشمل جميع نواحي البشرية، وأنها تراعي عالم الإنسان وما فيه والمجتمع الذي يعيش فيه. الخصية الخامسة هي الوسطية، فإن القيم الإسلامية تمتاز بالوسطية، لا إفراط فيها ولا تفريط. الخصية السادسة الأبدية، فإن من خصائص القيم الإسلامية أنها ليست صالحة للزمن أو البلاد فقط، بل إنها صالحة لكل زمان ومكان، فإنها لا تتغير بتغير البيئة والأمصار والأزمان. أيها الإخوة في الله، القيم الإسلامية حاجة الناس إليها ماسة في هذا الزمان، ولا بد من أخذها واعتمادها، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى ستحفظ الناس من الانزلاق أو من التحول. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: كنتم مع قيم قيمة، الشيخ الدكتور محمد حسن المريخي.
5: الإنسان في القرآن، إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، مستمعي الكرام، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته. لماذا الإنسان في القرآن؟ لماذا هذه السلسلة في هذا الموسم المبارك تدور حول الإنسان في القرآن؟ لأن الإنسان هو محور رسالات السماء، فهو خليفة الله في أرضه، وهو خليفته على عباده. خلقه الله سبحانه وتعالى ليقيم رسالته ويحمي شريعته ويكون خليفته على أرضه وخلقه. من أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أقام الله عز وجل الكون بما فيه وبأطرافه وخوافيه، حتى يكون الإنسان إنسان القرآن لا إنسان الشيطان، وإنسان الشهود لا إنسان الجحود، وإنسان العرفان لا إنسان النكران، أن يكون إنسان القرآن بحق كما أراد الله عز وجل. فالإنسان هو المقصود غاية وهدفا في ابتعاث الرسل واختيار الأنبياء وإنزال الكتب والصحف. وإن الله سبحانه وتعالى الذي جعل آدم خليفة في الأرض اقتضت حكمته ومشيئته ورحمته بالإنسان ألا يخلق هذا الإنسان عبثا، وألا يتركه سدى، وإنما يتكفل بهدايته وإرشاده والأخذ بيده إلى الطريق الأقوم والمنهاج الأمثل والصراط المستقيم. وطمأنه منذ استقراره الأول على ظهر البسيطة أنه لن يدعه لقمة سهلة لوساوس الشيطان، ولن يتركه نهبا للوهم والخبط والضلال والشهوات، ولن يسلمه للجهالة والحيرة والضياع، وإنما أكرمه بالهداية والرشاد بالتي هي أقوم وللتي هي أقوم، حتى يكون إنسان القرآن لا إنسان الشيطان. قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوضع الله سبحانه وتعالى له المنهاج المستقيم والصراط القويم، وبين له طريق الحق وطريق الباطل، وطريق الصواب وطريق الخطأ. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون. وإن أصابهم التعب والمشقة فشتان شتان بين الشقاء والمشقة. فمن الناس من يعيش مجهدا متعبا لكنه رضي النفس، سوي القلب، مستقيم السيرة، حسن السريرة، لا يبالي بالدنيا وما فيها ولو قسمت بين يديه. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمعيشة الضنك التي تصيب الإنسان عندما يتنكب الصراط المستقيم ليس معناها أن يكون قليل المال ولا كثير الأحمال، وإنما معناها أنه يكون مجهد النفس ولو تقلب في الدمقس والحرير، وأن يكون كئيب النفس ولو كان يعيش بين الزروع والجنان. إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود، هي بنت نفسك بنت ذاتك، ليس تشرى بالنقود، فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد.

0: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فكونوا حماكم الله إنسان القرآن لا إنسان الشيطان، وإنسان العرفان لا إنسان النكران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإنسان في القرآن، إعداد وتقديم الدكتور رمضان خميس.

0: تزكية النفس الإنسانية وتهذيب طبائعها وتربيتها وفق منهج قرآني متكامل لتسمو بسلوكها مع الناس. القرآن وسلوك الإنسان مع الشيخ بدر الدين عثمان.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الأخلاق الإسلامية والتي جاءت نصوصها من الكتاب والسنة وكانت ولا تزال سمات المؤمنين المتقين الصالحين، علم يجب علينا تعلمه ومنهاج لا بد أن نسير على طريقته، إذ أنها لا تزيغ بحاملها إلى مواضع النقد والعيب واللوم، ولا تميل بصاحبها إلى أماكن الذنب والخطيئة، ولا توقع بمالكها إلى المواطن الرديئة ومنابت الرذيلة، فهي وحي إلهي وهدي نبوي، وهي خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهي سلوك المسلم الفقيه بأمور دينه، المتيقن بزوال دنياه ومجيء آخرته، وهي الأجر العظيم ومثوبة من عند الرب الكريم لمن جعلها رداء فلبسها، وعمامة وضعها فوق رأسه، وأمارات أمام عينيه يهتدي بها إلى الطريق المستقيم. لذا إنني سأورد في هذه الحلقات المباركات مستعينا بالله تعالى مجموعة من هذه الأخلاق السامية، والتي اخترتها لكونها لصيقة بتصرفات المسلم في يومه وليلته، ولأننا أصبحنا في مجتمع أصابت أخلاقه الشهوات الدنيوية واعترتها الاهتمامات الدنية. أقول إن تهذيب سلوك الأفراد وتوجيهه نحو المثل العليا والمعاني السامية غاية عظيمة وهدف مقصود من غايات ديننا، بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء لإحياء هذه المعاني في النفوس والسلوك. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وإن مصدر تهذيب السلوك وأساسه وترسيخ المعاني والقيم الإسلامية السامية في النفوس وتعزيزها هو القرآن الكريم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. إن القرآن الكريم بما له من سلطان على النفوس وأثر في القلوب وتأثير على المشاعر والأحاسيس، وبما فيه من آيات عظيمة وتوجيهات حكيمة، يورث تربية سلوكية قويمة للفرد وفق منهج رباني حكيم، فلا تعثر أو انحراف بل التزام واستقامة. إن القرآن الكريم في جملته وتفصيله إرشاد وتوجيه لما يجب أن يكون عليه الإنسان ليأخذ من الكمال بحظ وافر في هذه الحياة، وليعد نفسه لجوار ذي الجلال في حياة أبقى وأرقى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن للقرآن الكريم أثر كبير على قارئه وحافظه، فمنه يستقي الأدب والتهذيب والخلق الحسن، وهو الذي يدثر صاحبه بدثار التقوى، ويسربله بسربال الإيمان، ويلبسه حلل الكرامة والسمو. ذلك أن مناجاة الله عن طريق التلاوة والذكر تقوي العزم وتسمو بالنفس، فيبدو إنسانا سويا هينا لينا منشرح الصدر متفائلا، لا يتقاصر عن خير ولا يقصر عن غاية ربانية. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الكريم أساس الفضائل وقوام الضمائر، وهو حياة القلوب وسر السعادة في الدنيا والآخرة، بل هو مصدر السعادة الحقيقية، وبه تستقيم مسيرة المرء في الحياة فيشعر بالبهجة والارتياح والأمن. إن تأثير القرآن الكريم يصل إلى أعماق القلب فيغمره بالسعادة والطمأنينة، ويحفظه من الأهواء والمغريات وجواذب الشهوات، ليرتقي صاحبه إلى درجات التقوى ومنازل الورع. إن القرآن الكريم يضيء لصاحبه جوانب الحياة كلها، ويجعلها أكثر انسجاما ومنطقية، وأكثر تهيئا للنمو والتقدم والاستمرار. كل ذلك مرهون بالإخلاص والالتزام بالقيم الأخلاقية القرآنية، حتى يعلو صوت الالتزام والاستقامة، وترفرف في أرجائها إشراقات الاتصال بالله تعالى. إن القرآن الكريم يورث صاحبه الإجلال والتقدير والهيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وتأملوا معي إخوة المستمعين إلى ما شبه به نبينا صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الله أكبر. الحديث: إن أدب القرآن هو أدب الحياة، فالمجاهدة بشرف والإقبال بتفاؤل والمدافعة بعقل وحكمة والسير بقوة الحق والتعامل بحب والتعاون بوفاء والتقدير برحمة ووقار وتواضع، والقوة في القرآن عزة للقوي ورحمة للضعيف، وإنفاق الأموال في السر والعلانية، وكظم الغيظ في الخصام، والعفو عن الناس والمسامحة، وتأدية الأمانات إلى أهلها، ورد التحية بأحسن منها أو ردها، والوفاء بالعهد وعدم الخيانة، وصلة الأرحام، والبر بالوالدين، والتثبت في الكلام، واجتناب الكبر والاحتيال. كل هذه القيم السلوكية الإسلامية وأمثالها هي أخلاق حملة القرآن وأصحابه، وهي نعمة عظيمة ومنة جليلة يهدي الله إليها من يشاء. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم. آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جمال العتق والقدم. إن هذا القرآن الكريم كلام الله المنزل للناس كافة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ليكون نذيرا وبشيرا وهدى للمتقين. كتاب امتاز عن غيره من الكتب المخطوطة بأيدي بشرية، فهو كتاب محفوظ من الزلل والتحريف والتبديل، أنزله بدلائله وحججه وقصصه وأمثاله، ليتناسب مع كل ما يخص الحياة الإنسانية على الأرض. نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم متوافقا مع ما يحدث من مواقف وأحداث تتعلق بالحياة البشرية واستقرار الحياة واستوائها وصلاحها للناس كافة، فهو كتاب السعادة الذي لا يشقى جليسه، المخرج من عنة الدنيا وضيقها لسعتها وراحتها، فهو مأدبة الله التي لا يشبع منها الطائعين، وهو العين التي لا تنتهي ينابعها لتروي زرعا يبقى حيا بفوائده، وهو الشفاء لكل داء للجسد والنفس والروح. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهو النجاة من كل كرب وبلاء، وهو الكلام الذي تلين به القلوب وتخشعر له الأبدان، وهو لباس لأهل التقوى يرتدى بالخوف والرجاء، وهو الكنز المكنون الذي لا تنتهي عجائبه وفوائده. لقد كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس في أخلاقه وسلوكه وفي حياته كلها. حينما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. هذه كلمات عاجزات عن بعض ما تكشف عنه آيات من القرآن الكريم من نور ساطع وهاج وخير سابغ عميم وبيان وضيء مشرق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وما من شك عندي أن ما يصيب المسلمين اليوم من خبط وتخبط وفوضى واضطراب وتنازع وتناحر سببه الأول ومرده الأخير إلى أنهم قد حجروا هذا الكتاب المحكم المجيد. علينا أن نفهم قول الرحمن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما أردنا العزة القعساء والمجد الباذخ والشرف المتمكن والعزة الفارهة، فعلينا أن نلتفت التفاتة كلية لهذا المنبع النضاخ وهذا الأصل الفاره الذي لا يبخل علينا بحل لمعضلة أيا كان نوعها، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع القرآن وسلوك الإنسان مع الشيخ بدر الدين عثمان.

0: أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأجواء الإيمانية العطرة وفي هذه الساعات المباركة التي تتنزل فيها الرحمات وترفع فيها الدعوات وتفيض فيها القلوب، رجاء وخشوعا نلتقيكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج في تغطية خاصة عن يوم من أعظم أيام الله، يوم عرفة. ذلك اليوم الذي اكتملت فيه النعمة وعظم فيه الفضل، فقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويكفي يوم عرفة شرفا أن الله تعالى أقسم به وأنه يوم المغفرة والعتق من النار، اليوم الذي تتعلق فيه القلوب بالدعاء وترتفع فيه الأكف إلى السماء طلبا للرحمة والقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه يوم المباهاة، يوم يباهي فيه ملائكته بعباده فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. ومن هنا مستمعين الكرام نصحبكم في هذه التغطية الخاصة ليوم عرفة على الهواء مباشرة، والتي تبدأ من الآن حتى السادسة مساء، وسوف أكون معكم في هذه الساعة الأولى للتغطية والحديث عن يوم عرفة. في البداية نرحب بطاقم العمل معنا من الهندسة والإخراج أخوي أحمد عنان، ومعكم من خلف الميكروفون أخوكم أحمد المالكي، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الساعة فضيلة الشيخ فيصل العشاري الداعية الإسلامي، حياكم الله شيخ. طبعا احنا نتحدث اليوم عن جوانب اجتماعية. بداية نبارك لكم هذه الأيام الفضيلة، وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام بخير أخي أحمد، أنت وطاقم البرنامج والمستمعين الكرام، وأسلم وأحيي بالسلام على المستمعين الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوما جديدا في حياتنا يمحو به الذنوب السابقة وكذلك السنة المستقبلة، كما جاء ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام: نحن نأنس بك يعني في كل عام الحمد لله نلتقي، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للخير، وأن نتحدث عن عظمة هذا اليوم والقصص يعني خلنا نقول التي توجد في الشعائر في مكة المكرمة. نحن طبعا سنفتح مجال المشاركات للمستمعين الكرام، لمن يرغب في التواصل معنا عليه الاتصال على رقم البرنامج 440-30000. نستقبل طبعا مداخلاتكم أسئلتكم لفضيلة الشيخ. طبعا دعنا نذكر في البداية قبل أن ندخل على القصة العظيمة، قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، لأن أذكر فضيلة الشيخ بالنعم العظيمة التي تتوالى علينا في هذا اليوم الفضيل. الناس دائما ما يظن أنه فقط للحاج، لكن كما تفضلت صيام مثل هذا اليوم، ذكر الله، الدعاء. فدعنا نتحدث عن عظمة هذا اليوم سواء كان للحاج أو غير الحاج.
1: نعم، كما تفضلت أخي أبو يوسف في بداية تقديمك للبرنامج، يعني ذكرت الآيات الكريمة وكذلك بعض الأحاديث، ونضيف عليها كمان أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه في فضل صيام هذا اليوم، عندما قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. يعني بمعنى أنه جعل يوم عرفة يوما فارقا بين سنتين. يعني تخيل أنت الآن، يعني اليوم يوم عرفة إلى يوم عرفة الماضي، هذه سنة سابقة، هذه كلها يعني عمل عليها إيش؟ محو للذنوب. وكذلك من اليوم، من يوم عرفة هذا إلى يوم عرفة القادم أيضا هذه سنة مستقبلة، كذلك أيضا فيها عفو للذنوب. فيعني التفكر فقط في مثل هذا الأمر، إنه أنت عندك يوم يعني كما يقال يعني ما قبله وما بعده يعني فيه عفو، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا اليوم، على أن هذا اليوم غير عادي، وأنه ينبغي أن يعني يغتنم هذا اليوم، وأن يكثر فيه من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير كما ورد أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا يعني أن يكثر الإنسان من التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ثم ذكر هذا الذكر. فيعني إذا إذا إذا كان في الأيام العادية يعني من قال هذا الذكر في يوم 100 مرة عصم من الشيطان، كان حزه من الشيطان ذلك يوم، ولم يأتي أحد بعمل خير منه إلا بشخص عمل مثله أو زاد عليه، هذا في الأيام إيش؟ العادية. فما بالك بيوم عظيم كيوم عرفة عندما تقول هذا الذكر 100 مرة 1000 مرة، طبعا يعني كترغيب أن الإنسان يعني يقوله في هذا اليوم، بالإضافة للتهليل للتكبير والتحميد إلى آخره. ولكن التركيز على هذا الذكر تحديدا يعني يعتبر يعني لفتة أو وصية يعني ينبغي أن نغتنمها في هذا اليوم، بالإضافة إلى يعني الساعات القادمة كما لا يخفى عليكم، يعني إلى ما قبل الغروب أو إلى غروب الشمس، هذه كلها ساعات فيها خير كبير وعظيم، والله سبحانه وتعالى ينزل في هذا اليوم إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الموقف، يباهي الملائكة بأهل الموقف ويقول لهم يعني لماذا جاء هؤلاء؟ فتقول الملائكة رجاء مغفرتك، فقال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا لمن؟ لأهل الموقف. وكذلك لمن؟ لغير أهل الموقف، الله سبحانه وتعالى يغفر للناس في هذا اليوم. وكما تفضلت في الحديث أنه ما من يوم يعني أكثر من أن يعتق الله عبدا فيه من النار مثل هذا اليوم، كما يعني ورد في الحديث والذي تفضلتم بذكره في المقدمة البرنامج. إن دل هذا على شيء كما سبق، يدل على أن هذا اليوم هو يوم يعني يوم تفضيل بامتياز، يعني يوم العروض، يعني أن الناس اليوم يتسابقون في الجمعيات، في المولات، في السحوبات على الانستغرام، على السيارات، من يومين كانوا ساحبين هذه السيارات، فالناس يعني طائرة تمام يعني في هذه أحوال الدنيا. فما بالك يعني إذا كانت الأمور عروض الآخرة وما فيها عروض لا تخطر على بال،
0: ولا مقارنة
1: طبعا. ولا مقارنة بلا شك. يعني إذا كان الإنسان يعني يفكر مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما يقول، وأحيانا تصل إلى 700 ضعف ثم أضعافا مضاعفة، طيب أنت ما تدري، يعني أنت على نيتك، على نيتك، على حسب نيتك الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الفضل. قد يعطيك الحسنة بعشر أمثالها، قد يعطيك 100 ضعف 700 ضعف، قد يعطيك ما هو أعظم من ذلك. فالأعمال إنما تبلغ بالنيات. والناس اليوم الذين يعني قد يتحسرون، أنا ما حجيت، أنا ما كتب الله لي حجو لي سنوات، يعني قاعد أجمع وكذا وما لحقت إني يعني
0: أحج. سيحظى بالنصيب،
1: سيحظى بالنصيب، سيحظى بالنصيب إذا كانت نيته صادقة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا في الأحاديث أنه ما نزلتم منزلا وما سرتم مسيرا إلا شركوكم الأجر. هؤلاء من؟ الذين تخلفوا عن غزوة مؤتة لقلة ذات يدهم، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم أجر المجاهدين. تخيل واحد رايح إيش يعني يصب دمه، ليس فقط رايح يعني يحج ولا يعمل عمل يعني، لا، رايح يصب دمه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم، أعطى هؤلاء الذين تخلفوا بسبب العذر، أعطاهم مثل أجور من خرجوا في الجهاد في سبيل الله.
0: سبحان الله. نعم. زين شيخنا، يعني هذا أيضا الحاج وغير الحاج، هل يشمل أيضا الناس اللي موجودين الآن يعني معنا ومستمعين الكرام، حتى الأشخاص اللي قد ما استطاعوا الصوم، هل سيحصلون على مثل هذه الأجور؟ هل يدعون الله سبحانه وتعالى، ولا هم خلاص نقول هم لهم استثناء وما يدخلون ضمن هذه الأجور والحوافز.
1: هو بلا شك أن الصيام فضيلة عظيمة في هذا اليوم، وقد ورد الصيام في هذا اليوم نصا وتحديدا. العلماء استحبوا صيام العشر كلها، ولكن من باب إيش؟ يعني عموم الأعمال، لا يوجد نص خاص بصيام العشر، إنما النص الخاص بصيام يوم عرفة تحديدا. طيب، الذي لم يستطع أن يصوم، أو الذي لم يصوم، هذا الذي استطاع هذا شيء آخر، الذي فرط في هذا اليوم فاته شيء عظيم. لكن الذي كان يريد أن يصوم ولكن لم يستطع إلا يعني بسبب العذر فهو مأجور، وأجره وافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا ووضح أن الإنسان إذا أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالعذر بالمرض، العذر بالسفر، ولم يستطع أن يصوم، فيكتب له الأجر كامل لهذا اليوم. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى،
0: ولكن
1: للناس
0: يكمل الدعاء
1: طبعاً بلا شك
0: سبحانه وتعالى، ويذكر الله عز وجل ويستغل مثل هذا الوقت
1: بلا شك،
0: لأن نفس ما تفضلت شيخنا هي فرصة عظيمة أن الواحد يستغل مثل هذه الأوقات التي يعني يجب أن يمسك عليها الإنسان، ونفس ما تفضلت بالحوافز الربانية من الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. إحنا فقط نذكر المستمعين الكرام لمن يرغب بالتواصل معنا، لديه مداخلة عن فضل يوم عرفة أو أي أسئلة، عليه الاتصال على رقم البرنامج 440-30-1000. يسعدنا استقبال مداخلاتكم وأسئلتكم. شيخنا، الآن دعنا يعني نتحدث عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونعلم هذه القصة لها من الوقفات يعني الجميلة التي أيضا تعتبر بمثابة الدروس والعبر للإنسان في مسيرة حياته. ودائما ما نذكر الأطفال الصغار وأيضا نذكر المستمعين بعظم هذه القصة وما تحملهم من معاني، فدعنا نتحدث عن يمكن يعني عن بعض المعاني. فدعنا نتحدث في البداية عن معنى الطاعة والانقياد من سيدنا إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم.
1: نعم، أحسد. يعني لو أذنت لي يعني قبل أن ندخل في موضوع الطاعة، الطاعة للوالدين، أول شيء الطاعة لله سبحانه وتعالى. الطاعة لله، الله سبحانه وتعالى عندما يعني خلق الأرض والسماوات جعل بيتين، بيت المعمور في السماء والبيت الحرام في الأرض. طيب، والعلماء اختلفوا يعني من أول من بنى البيت، هل هو إبراهيم ولا آدم أو الملائكة؟ كثير من العلماء يرى أن أول من بنى البيت هم الملائكة أو آدم، أو مع آدم هؤلاء بنوا. أما إبراهيم عليه السلام فقد جاء يرفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالبيت الله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، كما وصفه الله سبحانه وتعالى، يطوفون حوله كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور في السماء. يعني أنت تخيل عندك الآن ما يسامته، يعني ما يقابله في المسافة، يقابل البيت المعمور، البيت الحرام يقابل، إذا مديت خط إلى السماء سوف يقابل البيت المعمور. فالملائكة تطوف حول البيت المعمور. طيب، من الذي سيطوف حول البيت الحرام؟ البشر، بني آدم. فهذه طاعة عظيمة لله سبحانه وتعالى. يعني الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك علينا أن نتشبه بهذا، وأن يعني نعود يعني إلى هذا الأصل الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى. فهذا هي لنقول الحكمة الأساسية من فرض الحج والعمرة وزيارة البيت الحرام. بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام مجددا لهذه الشعيرة، الشعيرة التي أرساها آدم عليه السلام، والأنبياء بعده كلهم حجوا، كما ورد في الحديث كل الأنبياء حجوا إلى بيت الله الحرام، واستعان بابنه إسماعيل. طبعا ابن إسماعيل تعرف يعني كيف كانت القصة، ولو أردنا أن نعود يعني بالخلف قليلا مع قصة إسماعيل عليه السلام، لما يعني حفرت نبع ماء زمزم، نبع ماء زمزم من الـ من الـ من المكان الذي يعني كانت فيه أم إسماعيل تبحث عنه. استمر فترة، ثم بعد ذلك حصلت أحوال وحوادث كانت جرهم التي كانت يعني جاورت أم إسماعيل، كانت قبيلة جرهم هي التي تحكم مكة. فبعد أن غلبت ردمت أو هدمت أو أغلقت البئر زمزم، فالناس ما عرفت وين مكان البئر. فاستمر إلى عهد عبد المطلب ابن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ذات يوم كما يروي يعني ابن هشام وغيره أصحاب السير، كان نائما في حجر إسماعيل. طبعا الحجر هو جزء من الكعبة ولكن لم يدخل في الكعبة، لأن قريش قصرت بها النفقة، ما كان عندهم فلوس زيادة يكملون على أساس، فصار هناك الزائد الآن هذا اللي يسمونه حجر إسماعيل، هذا يعتبر من داخل بناء الكعبة. تمام. فكان نائما فيه من؟ كان نائما فيه عبد المطلب. فجاء فأتاه آت وقال له احفر طيبة أو طيبة. فقال ما طيبة؟ قال ثم ذهب عني ما كلمه. طيب، أتاه اليوم الثاني وهو نائم أيضا في نفس المكان، قال له احفر برة. طيب، فقال ما برة؟ قال ثم ذهب عني. أتاه اليوم الثالث في نفس المكان وفي نفس وهو نائم، قال له احفر المضنونة. المضنونة يعني الشيء الذي يضن به الإنسان، يعني يبخل به لنفاسته، يعني شيء قيم. فقال ما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. في اليوم الرابع وفي نفس المكان أتى إليه وقال له احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. وصف ماء زمزم ووصف له مكانها، ما يعني وصفها أنها لا تنزف، يعني لا ينتهي ماؤها، ولا تذم، يعني ما حد يعني يذمها لأنها ما يعني طيبة. طيب، وتسقي الحجج الأعظم، مهما شرب الناس منها ما تخلص ما شاء الله. طيب، ثم حدد له مكانها، قال له وهي بين الفرث والدم. الفرث والدم مكان الذبائح التي كان يذبح يتقرب بها المشركون للأصنام التي حول الكعبة، وكان هناك مكان محدد بين إساف ونائلة، صنمين عظيمين من أصنام الكعبة. وكان يأتي غراب أسود وفي أعصم، يعني بمعنى أن فيه بياض في قدميه وفي جناحيه، ويأكل من هذه الجيف المتبقية. فمكان ما ينقر هذا الغراب ليأكل هذا هو مكان البئر، حدد له المكان. فأراد وذهب يعني بعد ذلك عبد المطلب وحفر في هذا المكان، وخاف قبل أن يحفر لأن هذا مكان مقدس. صحيح أنه يعني معلش مكان فيه قذارة ومخلفات الفرث والدم وكذا، ولكن هذا يعتبر مذبح مقدس إن صح التعبير، عند المشركين الذين تقربون إلى أصنامهم. فبالبداية خاف، ثم بعد ذلك أقدم. فلما رأت قريش الماء بعد ذلك سلمت الأمر لمن؟ لعبد المطلب. دعنا نأخذ فائدة سريعة من هذه، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أخرج الطيب من الخبيث، يعني الفرث الدم الوسخ اللي كان متجمع الله سبحانه وتعالى أخرج من تحته ماء طيبا وهو ماء زمزم. طيب، بعد ذلك هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا في في في فيما يتعلق بزمزم. إسماعيل عليه السلام لما بلغ يعني لما صار غلاما، يعني في سن ما يسمونه سن المراهقة حاليا، في بداية سن المراهقة، قال أبوه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الأب الآن يخبر ابنه بأنه رأى رؤيا من الله، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، يعني بمعنى أنها وحي، والوحي لابد أن ينفذه. طيب، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني رآه عدة مرات ليس مرة واحدة. فالولد ماذا قال؟ الولد لأن فيه العقيدة الإيمانية والوازع الإيماني و تعظيم الله، ما نقول بس إنه موضوع خوف من الله، لا، تعظيم الله. هناك فرق بين التعظيم وبين الخوف، إني أعظم الله، إني أعرف يعني مقدار عظمة الله سبحانه وتعالى فأعظمه وأحترمه، ويعني ويعني يلجأ إلى العبادة بطريقة يعني طواعية ليس فيها إكراه، ليس فيها قصر. فقال يا أبتي فعل ما تؤمر، خلاص
0: اللي يعني تأمر فيه،
1: إيه اللي تأمر فيه يعني. فما تردد، ما قال له مثلا خليني أفكر، خليني كذا،
0: أو تأفف.
1: قال يعني يعني
0: أو رادد والدي
1: أنت غايب عني سنين، وآخر شيء تجيني تقول لي أنت بتذبحني يعني. فيعني انظر إلى إلى إلى هذا المعنى، كيف أن الله سبحانه وتعالى ألهم هذا الغلام. طبعا هو صار نبيا بعد ذلك، إسماعيل هو نبي من الأنبياء، ورد بهذا الرد العجيب، قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل يعني، فهو يعني من نفسه أنه سيكون صابرا، وهذا نوع من الدعاء لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يرجو من الله أن يصبره. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أيضا فداه بعد ذلك بذبح عظيم. لماذا؟ لأن الهدف هو فقط اختبار. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا، لا يريد أن يعني ينتقم منا. الله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم بنا، ولكن يريد أن يختبر نياتنا. نيتك طيبة؟ نيتك فيها تعظيم لله؟ نيتك فيها تسليم لأمر الله، وهذا أهم شيء، كما سلم إسماعيل عليه السلام وأيضا إبراهيم، لأنه القلق والرعب والخوف الذي في إبراهيم عليه السلام ليس بأقل من الذي عند إسماعيل. هذا أب، أنت تخيل أنت تؤمر بذبح ابنك، كيف سيكون شعورك؟ يعني هذا شيء، ربما الابن صحيح سيخاف، ولكن أكثر خوفا ربما الأب.
0: الأب صح،
1: نعم،
0: ما يهون علينا يعني إيه؟ يفكر بهذا الشيء أصلا
1: بلا شك. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام سلم أمره لله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه من الأشياء الابتلاءات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمها، يعني بمعنى أنه يعني تجاوز الاختبار وتجاوز الامتحان على أتم ما يكون فأتمهن. فيعني فعلا مواقف تربوية نحتاج أنه نحن كآباء وحتى كمؤسسات أنه نفكر مرة أخرى، نعيد التفكير في النظم التعليمية، في أنماط التعلم، أنماط التربية، كيف نصل بأبنائنا في وعيهم الداخلي إنه يكون عنده تسليم لله، يكون عنده تسليم لله سبحانه وتعالى. صحيح إنه ما شاء الله نعلمهم الصلاة ونعلمهم كذا وكذا، وهذه أشياء طيبة بلا شك، لكن كيف نستطيع أو نصل إلى مرحلة إنه الابن يكون عنده وعي الكبار؟ هو صغير في العمر ولكن عنده وعي الكبار، يعني بمعنى أنه يسلم لأمر الله. والله أنا انفصلت، أنا كأب انفصلت من الدوام، وراتب راح وكذا، وحلت علينا المشاكل يعني لا سمح الله. طيب ماذا سيكون موقف الأسرة، الزوجة، الأبناء، البنات، إذا ما عندهم يعني قاعدة من التسليم لأمر الله كذا؟ راح يتعبون ويتعبونك أنت كأب. فهنا أهمية التربية وأهمية البناء الإيماني يعني في مثل هذه الحالات.
0: طيب احنا الآن يعني هذه الوقفات التربوية الجميلة من هذه القصة، كيف لنا كآباء ونفس ما تفضلت أيضا ممكن المؤسسات أيضا التعليمية أن تبدأ بوضع مثل هذه الأسس التربوية في نفوس الأبناء؟ دائما معايشتنا للأبناء تكون طبعا ضروريات الحياة، يعني خلنا نقول الدراسة، التعليم، تنفيذ مثلا بعض المكملات اليومية، لكن البعض يغفل مثل هذا الجانب، الجانب التربوي، الجانب الإيماني، جانب السمع والطاعة، جانب احنا نقولها باللهجة القطرية لبي سمعا وطاعة.
1: نعم.
0: اللي تامر فيه، احنا شلون ممكن في مثل هذه الأيام أن نربي أبنائنا على مثل هذا التسليم؟
1: جميل، يعني دعني أبدأ لك من اليوم، يعني مثلا اليوم يوم عرفة.
0: صح.
1: طيب يوم عرفة ماذا يعني من الأعمال، ما الذي فيها؟ إذا الإنسان يتفرغ للدعاء، لذكر الله، يلهج بذكر الله، يدعو. أنت كأب أو كأم، تمام، عندما يراك أبناؤك الصغار أو حتى الكبار يعني يرونك يعني في موقف خشوع، في موقف دعاء، في موقف صلاة، في موقف ذكر، هم يلتقطون هذه الإشارة منك، بدون أنت لا تكلمهم، بدون لا تعلمهم، بدون لا تدرسهم. يعني بمعنى نريد أقول أن أنه القدوة هي عامل كبير جدا في التأثير على الأبناء. يعني أنا ممكن أجيب الولدي والله محفظ قرآن، ولا وديه عند مدرس شرعية ولا كذا، سيتعلم أشياء مفيدة لا شك يعني، لكن التأثير الداخلي النفسي بالقدوة أعظم يعني من آلاف المحاضرات. فأول شيء نبدأ به نحن، نبدأ بأنفسنا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فيعني إذا نحن بدينا في أنفسنا، أصلحنا أنفسنا، أصلحنا نياتنا، وأخلصنا في دعائنا أيضا لله سبحانه وتعالى. يا رجل أنت ممكن بس تدعو الله سبحانه وتعالى بقلب يعني موقن أن الله سبحانه وتعالى يصلح لك ذريتك وكذا، الله يستجيب، خلاص أنت يعني ارتحت. يعني صحيح أنه نحن لازم نتعلم، مثلا نأخذ دورات ونأخذ نتعلم بعض أساليب التربية الحديثة وأمور، ولكن لماذا نغفل عن هذه اللفتة، أو لنقول هذه الأسلوب أو هذه الأداة المهمة جدا، وهي الدعاء. واليوم يوم دعاء بامتياز. اليوم هو يوم الجوائز، يوم الأعطيات، يوم الأمنيات. الذي يتمنى الشيء سواء في ما يتعلق في حلاله، في ماله، في وظيفته، في مستقبله، في رسم أهدافه، ممكن يتمنى أماني للأمة، والله سبحانه وتعالى يعني يجمع هذه الأمة. يعني في كل إنسان عنده أماني وعنده أهداف وعنده حدود يعني يبغى يعني حقيقة. ومن ذلك الأبناء، من ذلك تربية الأبناء. يعني كيف أنا أحصل على أبناء قد لا يستجيب الله لك الدعاء؟ ليس لأنك لم تدعو بشكل صحيح، لأن الله أراد لك ذلك. لماذا؟ كما فعل مع نوح في ابنه،
0: ابتلاء،
1: وكما فعل مع إبراهيم الخليل في أبيه أو في عمه كما يقال، وكما فعل مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. فيعني هل هذا تقصير من الأنبياء؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب الدعاء ابتلاء لك، ولحكمة هو يعلمها نحن لا نعلمها. إذن ما علينا إلا التسليم. ونعود أيضا لمبدأ التسليم في قصة إبراهيم عليه السلام وكذلك إسماعيل، إن مبدأ التسليم هذا مبدأ أساسي ومبدأ مهم جدا. نحن كآباء علينا أن نتمثله واقعا في حياتنا، ونحاول يعني نطبقه، وإذا سنحت فرصة طبعا بنقاش غير مباشر، استثمار قصة موقف أيضا نزرعه في أبنائنا. بهذه الطريقة نحاول نوعا ما أنه يعني نسحب أولادنا أو أبنائنا يعني نحو هذه القيمة العظيمة التي يعني أتت بها قصة إبراهيم الخليل وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام.
0: يعني هي فيها وقفات عظيمة، يعني من ضمنها أيضا احترام الأب لابنه واستئذانه، وأيضا يعني نتكلم أيضا عن حسن اختيار حتى الكلمات والألفاظ. القصة المتمعن فيها يعني من الدروس الكبيرة والعبر العظيمة اللي يستفيد منها يعني ناس، ما قلت لك الآن شيخنا الأباء، فموضوع حتى اختيار الكلمات
1: صحيح،
0: وأتوقع حتى من اختيار الكلمات والله أعلم نبرة الصوت كانت أيضا فيها نوع من الحنية والهدوء.
1: صحيح، صدق. وأرجع مرة ثانية أقول أنه القدوة القدوة في الآباء. أيها الآباء أنتم القدوة. إذا كان أنت كأب أسلوبك هادي تمام في البيت، ماذا تتوقع أن يكون أبنائك؟ أنت والأم أسلوبكم هادي في البيت،
0: يا سلام هادين.
1: أنتم في البيت معلش تتجنبون الألفاظ الفاحشة، تتجنبون كلمات السباب، الكلمات يعني غير محترمة، ماذا تتوقع أن يكون أبنائك؟
0: كلامهم بيكون جميل وطيب
1: مثلكم. مثلكم. لذلك يعني عندما تكلمت يعني من شوي أنت تفضلت أبو يوسف إنه كان في تلطف بالكلام والعبارات المحترمة المؤدبة مع الأب، هذه من وين أخذها هو؟ يعني من التربية تمام. فكذلك الآباء أبنائنا سيأخذون هذا منا. أرجع وأقول إنه أبناؤنا هم مرآة لنا. أنت المرآة إذا كانت صافية راح تشوف الصورة صافية، أما إذا كان فيها غبش، فيها تراب، فيها شيء من الأذى، فراح تبين في الصورة.
0: نعم. ما ونحن في هذه الساعات والأوقات العظيمة نسأل سبحانه وتعالى أن يهدي إن شاء الله أبنائنا لطريق الخير. نحن مستمعين الكرام، معنا ضيفا كريم في هذه التغطية العظيمة ليوم عرفة، نتحدث عن فضائل هذا اليوم واستغلال هذه الأوقات العظيمة. وأيضا يسعدنا أن نستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم على رقم البرنامج 440-30-ألف. شيخ فيصل، اليوم يعني جميع الأنظار يعني الآن وجميع التلفزيونات يعني منقولة على المشاعر، مكة، الكعبة، مزدلفة، عرفات، ونرى اللباس الموحد. احنا تحدثت أيضا أنت عن بناء الكعبة، فهنا نقطة عظيمة أن الواحد شلون يعني يستشعر عظمة مثل هذه الأماكن وأيضا يعظمها في نفسه وينقلها أيضا لأبنائه وعائلته.
1: نعم، نحن تحدثنا عن بناء الكعبة، نريد أن نتحدث عن بناء الإنسان. يعني قبل أن أتي للاستوديو شفت في شغلت التلفزيون على البث المباشر لمكة للعرفات، شفت مشهدين. مشهد حاج وزوجته ماشين، فهي ماسك الرشاش المي، هذا شفت الرشاش هذا اللي يبخون فيه عشان يكون
0: الملابس تبريد شوية. أيوة.
1: فتبخ على تبخ على وجهه، على وجه الرجل، تمام. وش اسمه المشهد الثاني العكس، أيضا رجل وحرمة، ما أدري زوجته ولا، وهو يبخ على وجهها. أنا يعني لفتني هذا المشهد، يعني هذا المشهد فيه معنى من المعاني الكثير، بمعنى أنه معاني الرحمة من أين نكتسبها؟ نكتسبها أيضا من هذه المشاعر. حتى عندك جبل ما يسمونه جبل الرحمة، تمام. ليش الرحمة؟ لأن الرحمة تتنزل في هذا اليوم. فإذا كانت الرحمة تتنزل من السماء من الله سبحانه وتعالى، فأولى بنا نحن نرحم على بعض. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكر أنه عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فقط يتراحم بها العباد، وأخر عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة يرحم بها العباد يوم القيامة. فالمنظر هذا يعني فعلا لفت نظري. وإذا تأملنا في حجة الوداع أو في خطبة الوداع التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم، المعاني الجامعة التي بعد أوصى بالصلاة وأوصى بالدماء وأوصى بكذلك بحق المرأة وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذه المعاني كلها استقى العلماء منها بعد ذلك ما يسمى بمقاصد الشريعة، إنه عندنا 5 مقاصد، يعني أشياء أساسية نحتاج أن نركز عليها نحافظ عليها. أول شيء الدين، أنه نحافظ على ديننا، أي شيء يعني يتعرض لديننا بنقص أو بأذى نحاول إيش نبتعد عنه. الحفاظ على النفس، ما يتعلق بالنفس وإزهاقها أو ظلمها أو جلدها أو ضربها، هذا يعني محرم. الحفاظ على النسل كذلك، هذا يعني مطلوب. الحفاظ على العرض، وهذا شيء عظيم، يعني العرض هو جزء من النفس، ولكن أفرد هنا لأهميته. يعني ما معنى العرض؟ يعني أنه مثلا أنا أتكلم في عرضك، والله أتكلم من وراك، أذم فيك، أسب فيك، غيبة، نميمة، أستنقص منك أو كذا، هذا شيء كبير عند الله سبحانه وتعالى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه؟ الله سبحانه وتعالى شبه الغيبة بكأنك تأكل لحم أخيك، مو بس هو حي، لا هو ميت، يعني تشبيه بشع جدا. فلذلك العرض أيضا من هذه المقاصد العظيمة، وأيضا المال. فكل هذه المعاني كلها جاءت بها أو ذكرت أيضا، أو نقول يعني من مضمون يعني خطبة حجة الوداع التي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر من 120 ألف من الصحابة الذين حضروا في هذا اليوم العظيم. فبالفعل هو يوم عظيم بامتياز في كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عجيبة، قال إن الزمان قد استدار بهيئته يوم خلق السماوات والأرض. يعني يعني كأنها مسألة فيزيائية، إنه اليوم اللي خلق الله في السماوات والأرض يصادف نفس هذا اليوم الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ ما نعرف، يعني هذه حتى الفيزيائيين يمكن ما يدرون عنها. فيعني لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يهيئ السماوات والأرض، وهو خالق الزمان وخالق المكان وخالق الإنسان. فيعني مثل ما ذكرت إنه هذا اليوم فعلا هو يوم عظيم، يوم رحمة، يوم مودة، ومنه أيضا اليوم التالي الذي ربما نتكلم عنه بعد قليل، يوم العيد الذي سيأتي بعد ذلك، موضوع صلة الرحم. هذا الشيء تابع لمن؟ تابع لليوم الأول، تابع ليوم عرفة اللي هو فعلا يوم الرحمات من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعكس هذه الرحمة على مين؟ على الآخرين، على الناس الذين يعني يجاوروننا، أرحامنا، أصدقائنا. نحاول أن نخرج من هذه الدنيا ونحن متحللين من المظالم، لأنه الإنسان ذنوبه ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه يغفرها الله، الله سبحانه وتعالى يسامحك فيها. ولكن المظالم التي بينك وبين الآخرين، سواء كانت دماء أو كانت أعراض أو كانت أموال، فهذه الله سبحانه وتعالى لا يبيحك منها إلا أن تستبيح من أخيك.
0: حري بنا يعني احنا نذكر اليوم المستمعين ونحن في هذا اليوم العظيم بأن يرد الناس المظالم وأن يعفو بعضهم عن بعض. ويعني هذه الأيام الفضيلة سبحان الله شيخ فيصل تذكرنا بمثل هذه الأمور، أيضا تذكرنا بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله أنت تتذكر المواقف في عرفة، يعني عدنا بالذكريات ونحن في تلك المواقف وتلك المواطن العظيم، ونحن نتذكر كيف أيضا هناك المتطوعون يساعدون البعض. يعني شيء بشيء يذكر موضوع بناء الإنسان، المتطوع الذي يهديك مثلا قارورة الماء، المتطوع الذي يهديك أيضا الشمسية. سبحان الله مواقف كانت يعني جدا جميلة، لكن الناس ما تفضلت مؤثرة وتبني فينا روح الإخاء اللي كنا نستشعرها في ذاك المكان. كما تعلم الملابس بيضاء، لا فرق بين عجمي عربي، فقير غني، كلهم بلباس أبيض موحد، يعني وكلهم ما شاء الله يعني بينهم الاحترام والكلمة الطيبة. عظيم عظيمة تلك المعاني أن يستشعرها الإنسان، وانعكاسها اليوم على أطفالنا وهم يشاهدون مثل هذه المناظر، وأيضا تساؤلاتهم وموضوع الرغبة حتى في حج بيت الله الحرام. يعني كل هذه المعاني معاني جدا إيجابية جدا جميلة. وهذا يقودنا للحديث عن الأخلاقيات والسلوكيات التي تتركها هذه العبادة العظيمة في الأشخاص اللي يحجون وحتى الأشخاص اللي لا يحجون. قيمة الصبر، الإخاء، المساواة، لو نتحدث عنها بشكل مبسط شيخنا.
1: نعم، كما تفضلت يعني ما نزيد على كلامك. يعني الحج مدرسة، يعني كما نتعلم في المدرسة نتعلم رياضيات ونتعلم فيزياء ونتعلم يعني عدد من المواد، أيضا نخرج من الحج بمدرسة بعدد من القيم مثل ما تفضلت. مثلا قيمة الصبر، أنا كيف أصبر يعني على الحر وعلى التعب وأصبر أيضا على أذى اللي معاي في حملة الحج. يعني تعرف بعض الناس يمكن يعني أخلاقه شوي يعني ما يتحمل، فممكن يعني يلقي عليك كلمة أو كذا، فأنت تتحمل ذلك، تصبر يعني ما ترد عليه. فيعني لا يفسد الإنسان حجه بكلمة أو كلمتين أو الإيثار يعني أن ليس فقط الإيثار مثلا في الطعام، لا، الإيثار مثلا في المكان، مثلا في مكان يعني بارد أو في مكان يعني للنوم مهيأ، أفضل أنا ممكن أؤثر غيري به أكثر من ما أخذ أنا نفسي، يعني ما يصير سباق على الأماكن. فهي معاني تحتاج الإنسان يتفكر فيها قبل أن يحج في الواقع، حتى أنه لما يحج يعني يكون إيش، يحاول أن يطبق هذه المعاني ليؤجر عليها، لأن الحج ليس فقط مجرد شعيرة، الحج هو يبني فيك هذه المعاني. فإذا أنت ما استفدت ولا طلعت من الحج بهذه المعاني، يعتبر يعني أديت فريضة ولكن ما طلعت بحصيلة. مثل الصلاة بلا خشوع، يعني هي صلاة في نهاية المطاف، أنت تؤدي ركن، تؤدي الفريضة التي عليك، ولكن إذا ما حصلت الخشوع أو ما شعرت بالخشوع ستجد أن الفائدة يعني قليلة، على لا تنعكس على حياتك في حياتك العملية بالنسبة للصلاة. وكذلك الحج، فالحج فعلا هو مدرسة. من الناس من يعني يخرج من الحج فعلا كما تفضلت، ممكن يكون الله سبحانه وتعالى فتح عليه أموال وعنده شركات وغني وكذا، فعندما يرى أحوال الناس ويرى يعني كيف أنه هو يعني يلبس نفس ما يلبس الآخرين، لا فرق بينه وبينهم، ويتذكر أن هذا الرداء والإزار أنهما يشبهون الكفن، تمام، بمعنى أنه إحنا يا رب جاهزين لو بنموت الحين خلاص إحنا جاهزين، هذا الرداء والكفن. حتى أنه الحاج إذا مات لا يكفن، لا يغسل ولا يعني ولا يخمر رأسه كما يعني ورد في الحديث، إنما يعني في لباسه، لباس الإحرام حتى يبعث ملبيا.

0: أنا أتحدث هذا على صعيد من؟ على صعيد الذين يحجون. أما غير الحاج فكذلك كما ذكرنا أنه يعني معاني الرحمة، معاني التضامن. اليوم الناس مثلا بعضهم ما يجد أضاحي، أنا الله سبحانه وتعالى فتح علي أنا عندي مجال أني أضحي بأكثر من أضحية، ممكن أني أتبرع بأضحية للمحتاج سواء كان هنا في الداخل أو حتى في الخارج،
1: ممكن أساهم في التوزيع أيضا،
0: أساهم في التوزيع. يعني أحيانا الناس فقط تركز على الأضاحي، لكن مثلا بعض الأسر قد تكون متعففة تحتاج أن تعطيها شيء من المال لكسوة أبنائها لكذا، هذه برضو يدخل الفرحة على نفوسهم. هذا ليس شيء قليل عند الله سبحانه وتعالى، شيء كبير. وكما ذكرت أنه على نيتك أنت، حتى لو أعطيت مبلغا بسيطا ولكن أنت احتسبتها عند الله فسيكون عند الله عظيما. التمرة الله سبحانه وتعالى ذكر كما في الحديث إن الصدقة، إن الله سبحانه وتعالى يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير أو الفرس الصغير، فيكبر هذا الفرس أو تكبر شيئا فشيئا. فهذه التمرة الواحدة تأتي يوم القيامة جبل من الحسنات.
1: فلا نستهين بمثل هذه الأعمال البسيطة اللي تفضلت فيها شيخنا، الوقوف اليوم على المحتاجين، قد يعني يحتاج منا أن نسأل عنهم، يعني نتلطف لهم مثل ما تفضلت، ممكن ملابس، ممكن بعض الاحتياجات المالية. وموضوع فرحة العيد وهو يعني محورنا القادم، الفرحة الإيجابية، الفرحة الجميلة، سبحان الله الأيام تطوى والسنوات سبحان الله، ويحين عيد الأضحى المبارك ويحمل طبعا فيه المعاني العظيمة، يوم النحر وأحكام الشرعية التي فيه. ولكن احنا ودنا بما أننا قاعدين نتحدث عن الأخلاقيات وأيضا السلوكيات، فما الأثر الإيجابي الذي يتركه العيد؟ لكن قبل أن يعني ندخل أيضا في يوم العيد، ممكن نتكلم عن ليلة عيد، تهيئة مثلا النفس وتهيئة أيضا الأولاد والعائلة ليوم العيد نفسه.
0: نعم، يعني تهيئة في ليلة العيد، يعني حتى الفقهاء أجازوا الإنسان يعني إذا أراد أن يغتسل لغسل العيد من نصف الليل أو يبدأ عادي يغتسل، لأنه يمكن ما يعني يكون هناك وقت ضيق بالنسبة بعد الفجر، من بعد الفجر إلى صلاة العيد الناس تكون يعني على طول تذهب للمصلى أو المصليات. يتهيئون أيضا كما لا يخفى عليك يعني بالملابس النظيفة أو الجديدة أو كل ما له علاقة يعني بتعظيم العيد. بعض الناس قد يعني يقول أنا ليش ألبس جديد، أو يعني يمكن أنت ككبير لا تستشعر هذا الشيء، لكن الأطفال أو كذا يستشعرون أن هناك شيء غير عادي، يعني شيء يعني ينبغي أن نهتم به، وهو إيش؟ يوم العيد. الأمر الآخر موضوع يعني استشعار أنه الله سبحانه وتعالى، استشعار الفرحة التي تفضلت بذكرها. يعني في عيد رمضان، في عيد الفطر، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهم، إذا أفطر فرح عند فطرة، وإذا لقي ربه فرح عند لقاء. الفرح في العيد في الأساس هو الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني الفرح ليس الفرح المادي، خير مما يجمعون يعني الدنيا أو الفلوس وإنما الفرح المعنوي اللي هو إيش؟ الفرح بفضل الله، بعفو الله، بالمغفرة، بالدرجات عند الله سبحانه وتعالى، بالجنة، بما عده الله سبحانه وتعالى للمسلمين في أو للمؤمنين في هذا اليوم، سواء في يوم عرفة أو في يوم العيد، لأن يوم العيد أيضا يوم توزيع العطايا. إذا كنا نحن كمسلمين مأمورين أنه والله نوزع مثلا عيديات أو هدايا أو عطايا وسلام وحلويات إلى آخره، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني يتفضل على عباده بالعطايا، يتفضل عليهم بالحسنات، يتفضل عليهم بالهبات، بالمغفرة، برفع الدرجات، بالاصطفاء، بإجابة الدعوات. الواحد عنده عريضة يعني من الأسئلة، من الطلبات، الله سبحانه وتعالى يعني يجيزها له، يعني يقول له تم خلاص خلصنا يعني. ف ف

0: لذلك يعني نستشعر الفرح من هذه الناحية، يعني لا يكون فقط فرح مادي، الفرح المادي الحمد لله حاصل موجود،
1: صحيح.
0: ولكن يعني نحن ككبار خاصة أنه علينا أن نستشعر هذا، أنه الفرح برحمة الله، أن الله سبحانه وتعالى من علينا برحمته، من علينا بفضله، من علينا بعطائه، بالتحقيق الأمنيات التي كنا نسعى إليها ونطلبها منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فقط أنت اسأل، أنت اسأل، أنت مأمور بالسؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سبحان الله، أتخيل في كلمة فليستجيبوا لي واضح يعني أنه أنا أدعو، فليؤمنوا بي، طيب أنا أصلا مؤمن أنا أدعو، لعل المعنى هنا يعني أنه اليقين بالدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني أنت جرب هذا، إذا أنت دعوت الله سبحانه وتعالى في شيء وأنت موقن أن الله سوف يحققه لك، أنت كذا في نفسك يعني تستشعر أن الله سوف يحقق هذا حتما، ستجد أن الله حققه لك. هذا يعني عند الناس المجربين أو الناس الذين سلكوا هذا الأمر، أنه إذا دعا الله وهو إيش ملح عليه بالدعاء، ويعني يستشعر أن الله حقق له هذا الشيء، أنه سوف يحققه كأنه يرى يتحقق فعلا، إلا إذا أراد الله شيئا آخر، لكن في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يحقق له ذلك. إذن فنستشعر هذا الشيء، إذا عندما نستشعر الفرح وبعطاء الله بموعود الله بما وعده الله سبحانه وتعالى من المغفرة والعفو، وكذلك كما ذكرت يعني من إجابة العطيات، إجابة الأمنيات التي يسألها الناس اليوم، الناس عندهم أمنيات كبيرة وربما يدخل في أمراض نفسية بسبب أنه عنده أشياء ما استطاع أنه يحققها في حياته، صح ولا لا؟
1: يدعو الله اليوم.
0: أي يدعو الله، وإذا ما تحقق الدعاء يلجأ إلى الذي ذكرناها في بداية الشيء مع إبراهيم الخليل وابن إسماعيل، وهي التسليم، الله ما استجاب لي بهذا الشيء، يا رب زوجني فلانة، طيب ما جازت أو ما ضبطت معك المرة، فسلم أمرك لله، يا رب الوظيفة الفلانية ما ضبطت معك، سلم أمرك لله، يا رب أبغى ولد، أنا عندي بنات مثلا يعني ما ضبط الموضوع، سلم أمرك لله، وهكذا. ففي كل حياتك يعني أنت بين أمرين، تدعو ودعاء فيه يقين، فإن أجيب لك الحمد لله، لم تجب فعليك أن تلجأ للتسليم، يعني أنت بين عبادتين، تتنقل بين عبادتين، بين عبادة الدعاء مع اليقين وبين عبادة التسليم لله سبحانه وتعالى. فإذا إذا إذا فقط إذا طلعنا يعني من اليوم يعني هذا المفهوم فقط، إن والله أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا موقن بالإجابة، وكما يقول أنا والله بعض الناس يذكر هذا، وأنا سمعت كثيرا منهم يذكر، أنا دعوت الله كثير بس والله ما أجاب لي، كما جاء ورد في الحديث الله سبحانه وتعالى دوما يجيب لك دعاك أو يحقق لك في دعاك، يعني بمعنى دعاك لا يذهب هدرا، إما أن يجيب الدعاء، وإما أن يصرف عنك من الشر مثلها، وإما أن يدخرها لك ليوم القيامة. يعني أنت اليوم ما الله سبحانه وتعالى ما أعطك مطلوبك في الدعاء، فهذا لا يعني أن دعاك ذهب هدرا، لا، إما أن يخفف عنك، قد يخفف عنك من الشر، سبحان الله كان حادث ربما يعني تروح فيه تنعدم سيارتك لكن صار حادث بسيط، ما صار هذا ولا ذاك، الله سبحانه وتعالى يدخر لك أجر وثواب وجزاء هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وهذا شيء أعظم. لأن ليش؟ لأن الإنسان في ذلك اليوم يبحث عن الحسنات، يدورها من أبوه من أمه وكذا، ما يجد إلا يعني ما قدم.
1: سبحان الله. وللدعاء طبعا مواسم العظيمة،
0: نعم،
1: مثل هذا اليوم العظيم، وأيضا آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وأيضا في قيام الليل، يبدأ الإنسان أن يستغل هذه الأوقات بالدعاء. هل هناك صيغ معينة ولا الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء كما يقال بلهجة المحلية؟
0: أكيد كما ذكر ورد في يعني حديث ذلك الرجل عندما وصل إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أنا أسأل الله يعني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. بس هو بس حافظ هالشيء، يعني أنه يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ما عنده صيغ دعاء، ما عنده أدعية طويلة، ما عنده سجع في الدعاء. فقال حولها نددن، يعني كل هالصيغ وكل هذا كلها من أجل أن ننجو بالجنة، ننجو من النار ونفوز بالجنة. فيعني ليس المطلوب صيغ، ولكن إذا استطاع الإنسان أنه يدعو بدعاء الله سبحانه وتعالى يحب الثناء، أن يثني على الله، يحمد الله، ويعني ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالدعاء يعني من آدابه أن يبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويختم أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويضع دعاءه ومسألته في الوسط في النص. فيدعو بأي شيء، يدعو بطريقته، المهم ليست صياغة اللفظ، وإنما صياغة القلب. بمعنى أنه يعني هل أنت قلبك متوجه لله في هذه الساعة؟ ما تعطيني ما شاء الله
1: لستة طويلة
0: لستة وفيها ما شاء الله السجع طويل، ولكن لا يعني كما يقول من قلب لاهن، غافل لاهن للأسف. يعني أنا أدعو بس يعني مجرد سرد، يعني كأني روبوت أنا أقرأ وأمشي. هنا لا لازم تفعل الإنسان بالدعاء. فالصياغة وإن كانت يعني نقول هي تعتبر من التكمليات، ولكن الأساس هو أن يعني يهتم الإنسان بصياغة قلبه، بأن يتوجه قلبه لله سبحانه وتعالى، بأن يكون متوجها، وعليه أن يبحث عنها كيف أنه هو يهيئ نفسه لهذا التوجه. لذلك يعني قالوا أن ممكن إنسان يعني يتوضأ، ممكن يدعو مثلا يصلي ركعتين، ثم ولذلك هناك حاجة اسمها صلاة الحاجة، يعني صلاة اسمها صلاة الحاجة، صلاة الحاجة يعني تصلي ركعتين ثم تسأل الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تسأله بدون صلاة، ولكن حتى يعني تهيئ لحاجتك وتهيئ لقلبك، تذهب تتوضأ ثم تصلي ركعتين ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن تثني على الله سبحانه وتعالى: اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك تضع حاجاتك وتسأل حاجاتك، ثم وتختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني هذا شيء. الشيء الثاني أنه في مثل هذا اليوم صحيح أن الدعاء مطلوب، ولكن أيضا كما ذكرت هناك صيغ مخصوصة ورد بها النص، مثل التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه مطلوب أن نكثر منها كثيرا اليوم تحديدا. لماذا؟ لأن النص ورد بها،
1: وأنا في السيارة
0: وأنت تمشي وكذا، لا مانع تحط لك عداد ولا مسبحة بيدك ولا شيء، أساس يعني تعينك على التكرار. فهذا ورد به النص. فالله سبحانه وتعالى يعطيك خير ما يعطي السائلين، يعني أنت يعني عظمت الله، ماذا تنتظر؟ أنت الحين لو أنت رحت مثلا سويت قصيدة عصماء لملك أو برئيس، ما طلبت شيء، أنت ما طلبت شيء في القصيدة، يعني ما لا تعطيني السيارة، لا تعطيني بيت، لا تعطيني، تمام؟
1: لكن تنتظر شيء.
0: هو سيفهم هذا، سيفهم من ال من ال من التعظيم والثناء ماذا؟ إنه عندك طلب، يلا تفضل اطلب. إذا ما طلبت هو ممكن يكتب لك شيء، يعمل لك شيء، يعني بيعطيك. بالنهاية سوف يرضيك، بالنهاية سوف يرضيك لله المثل الأعلى. أنت بس إذا تفرغت فقط للثناء بدون دعاء الله سوف يرضيك، يعني فقط: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكبر التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. كل هذه الصياغة، تحمد الله، تستغفر الله، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أيضا من الأشياء والمعينات التي يعني تستجلب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله عنك خلاص أرضاك. يعني قال: فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فكيف أنه نكون فقط أولياء لله، أو نصل بمرحلة أنه الله سبحانه وتعالى يعني يحبنا ويعني يستجيب لنا؟ هذا طبعا هي ليس ليست صعبة ولكنها ليست سهلة في نفس الوقت، كما يقال سهل ممتنع. يعني الله لم يجعل حواجز بينك وبينه. ممكن أنت فقط يعني واحدة عجوز تدعي لك مثلا أحسنت إليها ولا كفلتها ولا كذا، ممكن هذه الدعوة تسعدك طول حياتك. يمكن أنت تقعد تدعي وما في قلب، ما في إجابة، لكن هي تدعو بقلب، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لها لأنها حققت الشرط، شرط الصدق وشرط اليقين بالدعاء من الله سبحانه وتعالى والإلحاح لله سبحانه وتعالى.
1: الله يجزاك خير فضيلة الشيخ الدكتور فيصل عشاري على هذه يعني الساعة الإيمانية المباركة. كنا فيها يعني تحدثنا عن هذه المواقف الإيمانية من قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وأيضا تحدثنا عن الدعاء وعن العيد وعن استشعار يعني الإنسان لعظمة تلك الأماكن العظيمة في مكة ومزدلفة وعرفة. سأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنك صالح الأعمال،
0: اللهم آمين،
1: ونرجو منك الدعاء إن شاء الله في هذه الأيام الفضيلة، أن تدعو لنا وتدعو للمستمعين الكرام. وبارك الله فيك فضيلة الشيخ فيصل، جزاك الله خير على ما قدمت وأتعبناك معنا في هذا الوقت. مستمعينا الكرام، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة ليوم عرفة. هذا اليوم العظيم سيكون معنا بعد قليل ضيف عزيز بإذن الله تعالى. سنترككم مع هذا الفاصل ونعود بعده لاستكمال تغطية هذا اليوم، فابقوا معنا.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعة صوت الخليج، تغطية عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، والتي تستمر هذه التغطية حتى الساعة 6 من مساء هذا اليوم للحديث عن فضائله وأيضا كيفية استغلاله. لا ننسى في البداية أن نكرر الترحيب بطاقم العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج أخوي أحمد عنان، وهذا محدثكم أخوكم أحمد المالكي. وأيضا نذكر المستمعين بمن يرغب بالتواصل معنا، لمن لديه أي سؤال أو مداخلة عليه الاتصال على هاتف 440-30-1000. نحن أيضا في هذه الساعة سنستمر بإذن الله تعالى في الحديث عن فضائله هذا اليوم، وأيضا عن معانيه العظيمة وعن خطبته عرفة. ويسعدنا أن نستضيف ضيفا عزيزا علينا، فضيلة الدكتور عمر بن بودينة، وهو دكتور في كلية الشريعة بجامعة قطر. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله أوقاتك. الله يبارك فيك، وسعداء بشوفتك وبالاستضافة الكريمة علي.
0: الله يجزاك خير، وشكرا على وقتك استغلال هذه الساعة لتوجيه مثل هذه الرسائل وأيضا النصائح الإيمانية التي نذكر بها أنفسنا وأيضا نذكر فيها المستمعين. هي طبعا يوم عرفة ورحلة يوم عرفة ورحلة الحجاج وما نحن فيه بإذن الله تعالى يشملنا الأجر، وأيضا فضائل هذا اليوم الذي تحدثنا فيه، تحدثنا عن الدعاء مع الشيخ فيصل العشاري، ولعلنا أيضا نعرج في الحديث بأكثر عن فضائل هذا اليوم، ونريد أن نسمع منكم فضيلة الشيخ.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا اليوم العظيم الذي يستقبل فيه الله سبحانه وتعالى دعوات الجموع في الحرم ودعوات الجموع من خارج الحرم. لا شك أننا أمام يوم عظيم، وهو يوم الرحمة ويوم المغفرة، ويوم يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى وينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل. هو يوم لا شك تحبس فيه الأنفاس ويتسع فيه الزمان في الحرم وخارجه. هو يوم عظيم، هو يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم من النار من يوم عرفة، في الحديث الصحيح. وما رؤي الشيطان أدحر وأحقر من هذا اليوم صاغرا، ولا أدحر ولا أحقر من هذا اليوم لما فيه من مغفرة للذنوب العظام. والله سبحانه وتعالى ينزل وإنه لا يدنو، كما جاء في الأثر في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: وإنه لا يدنو ويقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، بمعنى هؤلاء الذين تجردوا من أموالهم وأبنائهم وجاءوا شعثا غبرا. الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء، أي ما أرادوا من الأجر، وما أرادوا من المغفرة، وما أرادوا من العتق من النار، وما أرادوا من مقام الكرامة الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يقفون، والذين كذلك يلهجون بالذكر في كل مكان. فيقول: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. هو يوم عظيم لأنه يوم إكمال الدين، والآية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة. وقد جاء يهودي إلى سيدنا عمر ابن الخطاب وقال: إن في دينكم آية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وذكر الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال سيدنا عمر ذلك المقال أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جبل وهو في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في آثار كثيرة هذا الموقف الذي هو موقف مهيب الذي يدني فيه الله سبحانه وتعالى كما قلنا بما يليق بجلاله. ولمن لم يحج أو لمن لم يقف في عرفة فله كذلك من الأجر والخير الكثير والمغفرة وتجاوز الذنب. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بيوم عرفة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي لما ذكر قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الموعود، أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ولذلك كان هذا اليوم حقيقا بنا أن نقف عند عظمته، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقسم به كما أقسم في آية أخرى في سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ترجمان القرآن وهو ابن عباس رضي الله عنه يقول بأن الشفع هو الأضحى، هو عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. فكان يوما عظيما مشهودا تقف عنده الأنفاس في لحظة الدعاء، وهو يوم الدعاء ويوم المغفرة ويوم الرحمة ويوم العتق من النار. والمسلمون يقبلون على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كذلك، لأنه عيد، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم عرفة ويوم النحر عيد لنا أهل، وأيام التشريق عيد لنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أهل السنن والترمذي. فهو كذلك يوم عيد. لماذا هو يوم عيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه ذنب، ولأن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه من القبول ما ليس في غيره سوى ما كان من ليلة القدر. وليلة القدر نعرفها أو نتحراها، ولا نعرفها، نتحراها في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27، وهي ليلة، وهي ليلة وليست يوما. لكن يوم عرفة هو يوم معلوم نعرفه، ولذلك نحن نحبس عداد الزمان كما قلت قبل قليل في هذا اليوم. وشرع فيه من الأعمال ما يمكن أن نستغفر فيه الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا، وأن نتوجه إليه بفضائل الأعمال مثل ما نحن عليه وما عليه المستمعون بحول الله تعالى من الصيام، وهو مستحب. ومن فاته الصيام فله من فضائل الأعمال ما زال اليوم بحول الله تعالى،
0: الذكر والدعاء،
1: من الذكر والدعاء والصدقة وقراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار كذلك، ولزوم المسجد إن كان المسجد مفتوحا. نحن ما زلنا لم يصل أذان العصر، فلنشمر على سواعدنا من الذكر والدعاء. والصوم مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الأثر صوم يوم عرفة إني أحتسب الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. وكذلك جعل الذكر، والذكر هو قول ما شئت من الأذكار النافعة لك في الدين والدنيا. والدنيا كان الأوزاعي يقول أدركت أقواما يخبئون الحاجات ليوم عرفة، يخبئون حاجاتهم ليوم عرفة. ليش؟ لأن كثيرا من الصالحين، وبعضهم قال والله إني دعوت الله في يوم عرفة ما استدار الحول حتى تحققت مثل فرق الصبح. ولذلك كانوا يخبئون ما احتاجوا إليه من دعاء الدين ومن دعاء الدنيا ومن دعاء ماذا؟ الدين. ومن أحب الأدعية التي ندعوها في هذا اليوم أن يثبت الله سبحانه وتعالى قلوبنا في هذا اليوم العظيم، في هذا الموسم العظيم، والمواسم فيها بعض من الطرائف لما نتأملها، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعوه، كما قلنا ينزل الله سبحانه وتعالى ويتجلى بالوجه الذي يليق به عز وجل. إن كان الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا في سائر الأيام، فكيف بعرف فهو يدنو كما جاء في نص الحديث وإنه ليدنو. فالغنيمة كل الغنيمة في هذا اليوم، والله الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، لأننا إذا حرمنا من هذا اليوم فقد حرمنا خيرا كثيرا. والاستغفار هو طلب المغفرة وطلب الرحمة، والرحمة ربما ستكون أشمل من المغفرة. المغفرة هو ستر الذنب، والرحمة تزيد على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك ما يكون لك زادا في سائر أيامك، بمعنى أن يكون هذا اليوم محطة لك في الإقبال على الله عز وجل بمزيد الطاعة وبمزيد الإقبال عليه عز وجل في سائر الأيام. ومن الأعمال كذلك التي نوصي بها المستمعون الكرام، وما زال الزمن مستطالا بحول الله تعالى إلى غروب الشمس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد فراغه من الصلاة من الظهر إلى قبيل غروب الشمس، كان يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى أن خطام الناقة نزل فحمله بيساره ويمناه مرتفعة إلى الله عز وجل، لا يضيع ثانية. وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يدعو الله ويلح في الدعاء. وننتبه إلى مسألة الإلحاح في الدعاء، هي مسألة هي مظنة الإجابة. إذا ألحينا في الدعاء بصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بنية القبول، بحرارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يوم كما قلنا جعلت للعبد فيه فرصة. أرأيت إن أتاك نذير من عمل أو من سلطان أو غير ذلك يدعوك إلى مكتب أو إلى مجلس أو غير ذلك، أو وزير يدعوك، تستعد
0: تتخير أجمل الكلمات وأطيب الملابس
1: والعطور، وتتخيل سيناريو مثل ما يقولون من الكلام، ماذا سيقول لي وكيف سأجيبه وغير ذلك، فتتحرى هذا الموقف لأن المجلس مهيب. فما بالك إن كان الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى بين قوسين إلى مجلس، وهو مجلس دعاء ومجلس ذكر ومجلس الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر ثلثاء الليل قام فنادى في الناس: اذكروا الله، جاءتكم الراجفة تتبعها الرادفة، جاءكم الموت وما فيه. فقال أبي بن كعب: إني أصلي عليك صلاة في اليوم، فكم أصلي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي بن كعب: أصلي عليك الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أصلي عليك النصف. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. إلى أن قال له: أصلي عليك كل وقت. قال: كفيت همك وغفر ذنبك. هذا إيش؟ هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: كفيت همك وغفر ذنبك. إذا قال أحدنا: أنا شواغلي أخذتني وأولادي أخذوني وأعباء العمل، وهذا يوم إجازة ربما أرتاح فيه ولا أملك شيئا أرفع به يدي إلى السماء وغير ذلك، فهذا هو الخسران. إذا أنت في بيتك الآن أو أنت في بيتك، إذا كان شغلك مثلا مع الأولاد، فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي
0: هم اذكروا الله عز وجل وعلمهم الدعاء
1: ونعلمهم، أحسنت أبو يوسف، أن نعلمهم أداب الدعاء، هذا فيه أجر. إذا ذكرنا الله سبحانه بدندنة ونحن في هذا، لا هو صحيح أنه يوم الدولة جزاها الله خير والهيئات جعلت هذا اليوم إجازة للتفرغ لأشياء، لكن التفرغ للدعاء أفضل
0: أو لا.
1: فكان الحري بنا أن نذكر الله وأن نستغفره ونطلب المغفرة، هو يوم المغفرة من عظيم الذنوب. ولنا في باقي الأيام تلمس أثر هذا اليوم، أثر هذا اليوم وما يثمره فيه وما يسري على جوارحك فيه وما يسري على البركة في سائر الأيام وفي سائر الأوقات.
0: شيخ نعني، وأنت تتحدث عن يوم المغفرة، يعني ورد في ذهني سؤال عن التوبة، وأن يستغل الإنسان مثل هذه الأوقات بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود إلى الله عز وجل. هذا اليوم نفس ما تفضلت أن الواحد يستغله بأفضل استغلال. فدعنا نذكر شيخنا مستمعين الكرام بأهمية التوبة وصيغة التوبة، وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وينطلق من هذا اليوم كصفحة جديدة.
1: حسنتم. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى يلزمها الندم كما يلزمها كذلك العزم. فحينما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنت تقف على ميثاق بينك وبين الله سبحانه وتعالى ألا تعود إلى ذلك، والندم هو مفتاح للعزم، أنك إذا انكسرت إلى الله سبحانه وتعالى وأنت في هذا اليوم تعظم شعائره وتتجه إليه بهذا القلب الجديد إن صح وصفه، والله سبحانه وتعالى أخرجك من مقام الذنب والتقصير إلى مقام الكرامة، إلى مقام الكرامة، أن أقبل أيها العبد، أن أقبل إلي أيها العبد، فهو قد اصطفاك لفرصة. مثل ذلك الذي، ولله المثل الأعلى، لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد له المثل الأعلى، إذا كان لديك ابن وآخر ابنان، أحدهما إذا دعوته فإنه يفزع إليك، لبيك لبيك أبتي، والآخر فإنه يتخير على كيفه، يأتيك ولا يأتيك، يأتيك من غير ربما من هو الذي أقرب إليك، هو الذي الأول الذي جاء إليك لأنه يحبك، لأنه يحب اللحظة التي ناديته فيها، فهو يخلص لك في أمورك كلها. وكذلك الأمر يسري في المؤسسات وغير ذلك، قيم المؤسسة الناجحة التي هي التي يحترمها الجميع، حينما يناديك رب العمل أو الرئيس فإنك تستجيب. ليش تستجيب؟ لقيم المؤسسة. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الفرد الصمد، حينما يدعوك في هذا اليوم هو أعطاك فرصة لكي تبين هذا الميثاق، أنك دخلت في عقد جديد مع الله سبحانه وتعالى، أنت تعلن أنك لن تعود إلى ذلك. وليس استغلال الفرص استغلالا انتهازيا، أن يكون هذا يوم ثم يتلوه ما كان من عهدك القديم، هذا هو الخسران المبين. أنت ما غيرت فيك العبودية شيئا، العبودية الخالصة لله تعالى هي العبودية التي تغير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بدعوته في مكة، حينما هيئ الرجال وحينما بنى فيهم، بنى الإنسان قبل أن يبني الأوطان، بنى الإنسان، ذلك الإنسان الذي عبر عنه جعفر بن أبي طالب لما ذهب إلى النجاشي، قال كنا قوما أهل جاهلية، نقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وغير ذلك مما ذكر من المساوئ التي جاء هذا الدين لتغييرها. ولما نقول التغيير بمعنى الاجتثاث بمعنى القلع، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو لما نزلت الآية اجتنبوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الصحابة أهرقوا ما كان حتى من فيه، بمعنى الاجتثاث. أنت حينما تتعهد وقوفك بين الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى فأنت تعلن أنك لن تعود، وكذلك الندم فيه انكسار للقلب. نحن نرى مثلا في عرفة هذه الجموع وهي منكسرة القلب وهي متجردة لهذا اليوم المشهود، قد تركت من خلفها ما تركت من الأموال والذراري والمناصب والألقاب، وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي الآن تعلن لنا أو تربي فينا هذه المشاهد أن هنالك نوعا من الصبر على التغير. هناك شيء كما يقول الناظم: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. الطفل الذي إذا أردنا أن ننزع منه ما كان اعتاده من الرضاع أمر صعب، فيه من الفكاك والشدة والعناد وما أكثر العناد حين وهو الذي يشغب على الآباء. فهذه عملية صعبة. كذلك وصفها الناظم بأن النفس مثل ذلك الرضيع لأنها اعتادت: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. حب الرضاع بمعنى الألفة، ألفة العادة. النفس حينما تألف الراحة وتألف الراحة بمعنى لا تنشط إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يقول لي سيدنا بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أين أنت من هذه الراحة؟ أين أنت من هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى خيرا لك في دنياك، قبل في دينك ودنياك بمعنى أن الصلاة تربي فيك هذا الالتزام، تربي فيك كره كل ما هو منكر وفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. فنتعلم الذكر ليكن ذكرك بدءا من هذا اليوم، ولا يتعلل أحد بأنني لا أحسن التشجيع السجع وفي الدعاء، ليس مطلوبا. عبد الله بن عباس قال لعكرمة: إني رأيت السجع أكثر أصحابي يتجنبونه، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبونه، بمعنى أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما تعرفه. وفي كبار فضيل بن عياض، وهو من هو في المقام، وسبحان الله ونحن نتحدث عن التوبة في وقفة عرفة، وهو في الموقف كان يبكي، ومن شدة بكائه كانت تخنقه العبرة عن الدعاء، لا يستطيع أن يدعو حتى قاربت الشمس على الغروب. فماذا قال؟ قال: واسوأتي يا الله، واسوأتي حتى وإن عفوت، واسوأتي منك حتى وإن عفوت. كلمتين دعا بهم الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له بهما. سفيان الثوري كذلك، وفي نفس المقام ويقول لابن المبارك وهو يرى هذه الجموع من الحجيج ومن الواقفين في هذا المقام: أرأيت إلى هؤلاء إن ذهبوا إلى رجل يسألونه دانقا، والدانق هو سدس درهم، أرأيت أن يرد هؤلاء؟ قالوا يعني ربع سدس درهم يعني ما يمكن، لا شيء. قال: والله إن مكافأة هؤلاء عند الله لأهون من أن يردهم بهذا. تخيل هذه الجموع، يغفر الله سبحانه وتعالى لها جموعا كثيرة بآثامها وممن حمل أوزار لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى ربما قبل مجيئه، بشرط بطبيعة الحال صحة النية وأن المال الذي ذهب به أن يكون مالا ماذا؟ مالا حراما. وكذلك الدعاء، الدعاء كذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فلذلك من شروط التوبة تحري الحلال، الإقلاع عن الذنب أولا والندم، ثم العزم على تحري كل حلال. والله سبحانه وتعالى ورحمة الله أوسع، رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء.
0: إذن علينا استغلال هذه الأوقات والسويعات القادمة بذكر الله سبحانه وتعالى. ونسمى تفضلت فضيلة الشيخ أن الواحد يستغل الوقت حتى لو في السيارة، لو يعني مع عائلته وهو ذاهب إلى المسجد، أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم. وأيضا فضيلة الشيخ في مثل هذا اليوم، يوم عرفة، هذه الخطبة العظيمة، ما تسنى لنا أن نستمع لها يعني اليوم في خطبة يوم عرفة، بما أننا في هذه التغطية في إذاعة صوت الخليج، وهي خطبة عظيمة، دستور عظيم، يعني خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وشملت جميع البشر وشملت جميع يعني وصايا عظيمة للنساء وغيرها. دعنا يعني شيخنا لو يعني نلفت المستمعين إلى أهم الدروس والعبر التي نستفيد منها في هذه الخطبة.
1: حسنتم. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أو خطيبنا اليوم خطيب المسجد الحرام، تحدث عن أول ما تحدث عنه وهو شهادة التوحيد. وشهادة أو عقيدة التوحيد هي ليست عقيدة جافة كما يقال أو كما توصف، هي عقيدة تمتد مضامينها في الفكر والسلوك. والله سبحانه وتعالى لما جعل أو لما مسح على ظهر آدم في عرفات وأشهده على ذريته، هنا حصل ذلك الموقف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكان هذا هو الميثاق الأول، ميثاق العبودية أو ميثاق الفطرة، وكذلك الميثاق الأخلاقي. ليش؟ لأن التوحيد لصيق كما قلنا بالحياة، بالتصرف، بالسلوك. أيها الإنسان، أنت تحسن إلى غيرك، تحسن إلى نفسك، تحسن إلى الكائنات من حولك، أنت توحد الله عز وجل. أخلاقك مستقيمة لأنك موحد لله عز وجل. فينبغي أن ننظر إلى هذه العقيدة كما تفضل بها خطيب عرف اليوم جزاه الله خيرا، أن التوحيد ليس عقيدة صماء تقال باللسان، وإنما لها مقتضيات في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو في السنة العاشرة لما وقف خطيبا في حجة الوداع، بدأ بالحديث عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، الأشهر الحرم المعروفة، والتي كانت قبل ذلك شهر الله رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وحرمة الدماء معروف أمرها في الشرع وفي القانون وفي دساتير الدول وغير ذلك، وحرمة الأموال كذلك، حرمة الأعراض. لا يتخيل أن حرمة الأعراض هي أمر ناشز عن ذلك، ولكنه يحضر لدينا اليوم مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، صار الأمر سائلا، صار العرض، عرض الرجال وعرض النساء وعرض الأسر، مباحا متاحا. وهذا ما لا يجب أن يقع الناس فيه، أن يتورع الناس فيه. إذا كنا نرى من الأمم غيرنا من الأمم من هو ليس على دين الإسلام، هو يتورع عن الولوغ في مثل هذه المسائل، من الناس خلق كثير، أن يكون هذا عندنا فهذا لا يستقيم. لذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند مسألة الربا وربا الجاهلية، وهنا يشير صلوات ربي وسلامه عليه إلى مسألة التنظيم الاقتصادي بعد أن كنا نتحدث عن ماذا؟ عن المجال الجانب الاجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤسس هذا المجتمع كما قلنا قبل قليل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسس الرجال وكون النواة الأولى لتأسيس هذا المجتمع آخى بين المهاجرين والأنصار، صنع هذا المجتمع. ثم بعد ذلك الجانب المسألة الاقتصادية، نهى الله سبحانه وتعالى عن الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات فركز النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته على الجانب الاقتصادي وعلى المعاملات المالية. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر استوصوا بالنساء خيرا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة اليسيرة التي ألقاها مع ألوف يعني جموع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع وهو الصادق المصدوق أن يفصل في الأمر، لكن أخذ من كل معالم المجتمع، معالم التأسيس الإيماني للمجتمع. استوصوا بالنساء خيرا هي استجابة كذلك للآية الكريمة وعاشرهن بالمعروف. ليش؟ المرأة كما يقال اليوم، شاعر حافظ إبراهيم يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المسؤولية اليوم في البيت، نظام هذا الرأسمال الذي أخرج الأب إلى العمل الجانب العملي أصبح يدخل البيت في ساعات متأخرة، من الذي يقوم بأعباء البيت؟ الأم. هل يمكن أن تربي تلك الأم المكسورة، الأم المكسورة التي خاطرها من بعلها غير مكتمل؟ لا يمكن لها إلا أن تخرج أعطابا نفسية قد تسيء أكثر مما تصلح في المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع، يعني تأمل حتى الحرف استوصوا بالنساء، شوف تكرر السين بالنساء خيرا، كلمة شفيفة تقع على الأذن بنفس ما يقع بنفس الوقع الذي يتم به التصرف، أن يكون ذلك لطيفا. وعاشرهن بالمعروف. الشيخ السعدي في مفتتح تفسير سورة النساء يتحدث عن هذا المعنى العظيم لما يقول ربط الله سبحانه وتعالى بتقوى التقوى في قوله تعالى يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فقال التقوى هنا ترتبط بالقيم التي هي بين الزوجين، ليعطف بعضهم على بعض وليرقق بعضهم على بعض. شوف لاحظ وليرقق بعضهم على بعض، فالرقة والإحسان كذلك والتواصي بالدين بالحق. البيت الذي ليس فيه مثل هذه القيم، الدين والتواصي بالحق والتربية وبالدور التربوي بالدور الوجداني، هو ليس بيتا. المسألة الثالثة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع الاستعصام بكتاب الله ورسوله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، يعني كتاب الله وسنتي. اليوم نحن نتحدث عن أزمات أخلاقية في العالم المعاصر، وهذه الأزمات لا يمكن الفكاك منها إلا بالرجوع إلى الأصول المرجعية الأصلية في كتابنا، وهو أقدس كتاب نقرأه، وهو دستور أخلاقي إيماني اجتماعي اقتصادي نحن نعتقد فيه ونؤمن به ونتيقن يقينا جازما بأن الحلول المعاصرة في النفس في الاجتماع في البشر هو في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك. وعلينا أن نسترجع لآلئة بكل بقدر ما يتسع وديه كما يقول علماؤنا. ومن المسائل التي ذكرت في حجة الوداع كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بأن البعثة بأن الدين اكتمل أو اكتمال الدين، بأن هذا الدين قد جاء لصلاح الإنسان وجاء لصلاح المجتمع وجاء لصلاح الدولة، وبالتالي فإن لا يمكن الفكاك من كل أزمة إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب.
0: إذن هي خطبة عظيمة، يعني دائما ما نوصي المستمعين وأيضا القراء الكرام أن يعودوا لها. تفضل شيخنا.
1: فاتنا أن نذكر مسألة العالمية. النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين، هو قد ذكر ذلك، عالمية الإسلام، عالمية الإسلام بأنه دين يسع الجميع، وعلينا ننتبه إلى هذه المسألة، أننا نحن نتقاسم هذه الأرض مع غيرنا، ولنا دستور إسلامي. الإسلام وضع لنا سقفا للتعامل مع الآخر، خلينا نقول التعايش مع الآخر. لدينا دستور، لدينا نظام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صاغ دستور المدينة، دستور المدينة الذي وضع فيه 51 بندا للتعامل مع غير المسلمين، إن لم يكن أخا لي في الدين فهو نظير لي في الخلق. ولذلك وردت في هذه البعد العالمي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد العالمي لعقيدة الإسلام. والإسلام طبعا نحن نقول عن أنفسنا أننا أمة إجابة، وهناك أمة دعوة. أمة دعوة هم غير المسلمين الذين يرجى إسلامهم، وهذه رسالة الإسلام. نحن نري، أو لما نرى هذا المشهد، مشهد الوقوف بعرفة والانكسار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الآخر حينما يرانا ينبهر بهذا المشهد، لأن الجميع على صف، الوزير والحقير والفقير والغني، كلهم على صعيد واحد، لا يلوون على شيء. في الأسبوع الماضي رأيت مقطعا لوزير في دولة من الدول، وهو الذي ذهب لزيارة المقبرة. الخلاف في هذا ليس هذا مكانه، دخل إلى المقبرة يزور والديه، وهو من زمان ما زار المقبرة. فوجد بعضا من الشباب ينظفون هذا، فبدأ ينظف معهم، هو من غير بروتوكول، لأنه دخل إلى المقبرة ويريد، فدخل وبدأ يعمل معهم في تنظيف المقبرة من الساعة 8 إلى الساعة 12، بعضهم من وشى، وجاء بعض أن الوزير هنا، أحد الوزراء يعني يقوم به. فلما قرب إليه الميكروفون قال: ما تذكرته أمس وأنا عازم على الحضور هنا، يقول بأن هذا المكان يستوي فيه الجميع، ما شأني أنا هنا، وهذا الذي أنا سأرجع إلى هذا المكان الذي أنا فيه. فتذكرت مقام عرفة، الجميع على صعيد واحد، بثوب واحد، بلسان واحد، لبيك الله لبيك اللهم لبيك، وبموقف واحد، وبزمن واحد، بإيقاع واحد، الكل يجتمع فيه. هذا المنظر حينما يراه الآخر غير المسلم يدرك حقيقة هذا الدين ووسعه، ويدرك رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: ونحن أيضا فضلت الشيخ يجب علينا أن نستشعر مثل هذه العظمة، وننظر إلى هذه الجموع ونغبطهم صراحة في مثل هذه المواقف العظيمة في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وهم يلهجون بالدعاء إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، آمين، وأن يعودهم إلى بلادهم سالمين بإذن الله تعالى، وهم يعني خلينا نقول غافرا الله سبحانه وتعالى ذنوبهم، وأيضا قابلا لحجتهم. نحن ننظر إلى هذه المناظر والمشاهد مثل ما تفضلت، ونستمع يعني إليهم وهم يلهجون بالدعاء، وأيضا نستمع إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر، مثل هذه الكلمات العظيمة. كيف لنا نحن ونحن بعيدون عن مثل هذه المواطن العظيمة أن نستشعر ما يشعرون به؟ فضيلة الشيخ،
1: حسنتم. الناظم يقول وهو حزين: يا راحلين إلى البيت العتيق، يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر، ومن أقام على عذر فقد راح. فنحن مقيمون على عذر، نحن نريد الوصول إلى ذلك المكان، وكل منا حبسه عذر من الأعذار. وقد ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إحدى غزواته مع أصحابه

0: عند أحد في المسجد أن يعطيها لمن يستحقها من الفقراء. فمر معا اللي هو ابن يزيد فجعل في يده ذلك الرجل جعل في يده معا شيئا من الدنانير، فبلغ ذلك أباه قال والله ما قصدتك. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما قبضت يا معن، بمعنى النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنحن حينما نتشوق إلى هذه اللحظة، نحن نتشوق إلى الوقوف في الكعبة، لديك كعبة لديك وهي حدود الله سبحانه وتعالى، وهي حدود الله سبحانه وتعالى، وهي أحكام الله سبحانه وتعالى، وهي فروض الله سبحانه وتعالى، هذه كعبتك وهذا طوافك، أن تطوف على نفسك، تطوف على حاجات غيرك، أن تطوف على الأرامل وعلى المحتاجين وعلى ذوي الحقوق وعلى والديك وعلى كبار السن وكبار القدر وعلى الصبية وغيرهم
1: ومن تعول
0: أهل بيتك. فهذه فهذا شيء من الأجر لك مقابل ذلك الأجر، السعي بين الصفا والمروة بالجوارح، أن تسعى أحسنت، أن تسعى بالرزق وحتى جوارحك، الجوارح التي أين تسعى بها، أين تسعى. حتى في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف فلان كما جاء في الترمذي رديف فلان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه على أن ينظر إلى حرام ويقول له إن هذا يوم إذا ملكت فيه سمعك وبصرك ولسانك غفر لك. فأنت كذلك وأنت موجود هنا وتتطلع إلى الحج، لديك من أبواب الخير ومن أبواب الأجر أن تعصم جوارحك. ولدينا قصص عجيبة في التاريخ. عروة بن الزبير لما كان عند الوليد بن عبد الملك وهو سائر إليه، بلغته الآكلة في رجله وما حمل إلى الملك، يعني ما وصل إلا محمولا عند الملك، فجاءه الطبيب وقال إن هذه الآكلة إن بلغت الركبة قتلتك. فما العمل؟ قالوا نقطع الرجل. قالوا دونك اقطعها. فقطعت الرجل وهو صابر في ذلك وألقيت في الطست. ماذا قال عروة؟ والله ما سعيت فيك بك في حرام قط. هذا الذي والله ما سعيت بك في حرام قط. وهو عائد في سفره بلغه أن ابنه دخل إلى الإسطبل فسكته دابة فقتلته. أي سفر هذا؟ يعني رجل تقطع وولد صالح يموت. فلما بلغ وصل إلى محله قالوا له كيف كان سفرك؟ ماذا قال؟ قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الشكوى الوحيدة، ما اشتكى، تشكى بآية. واليوم حتى بعض الناس في الحرم ربما يشتكي من الحر ومن الزحام ومن غير. هذه قد تفسد الأجر الكبير والخير. فقال المعزون لما جاءوا لعيسى بن طلحة، وغيره لما جاءوا لعروة بن الزبير قالوا له ما لهذا أعددناك، ما أعددناك لنسابق بك، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحتاجه، رأيك وعلمك. فقال والله ما عزاني أحد مثل ما عزيتني به. فقال اللهم إن كان لي أطراف أربعة فأخذت، أبقيت ثلاثا وأخذت واحدا، وكان لي بنون أربعة أخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فلئن أخذت فقد أبقيت، ولئن ابتليت فطالما عافيت. هؤلاء الراضون عكس المتسخطون، جوارحه التي أخذها الله سبحانه وتعالى، ربما نذهب إلى المستشفى فنسخط فكان مثل هذا المسألة. الهدي إذا كان الحاجون وهم في هذا الموقف العظيم، والهدي والنحر وغيره، لديك ما تنحره وهو ذنوبك وهو أعراض الناس وهو الوقوع في المعاصي وغير ذلك.
1: احنا شيخنا يعني استدركنا الوقت ما شاء الله والحديث الجميل، لعلي أختم بسؤال استغلال الأوقات. العمر يمضي

0: والساعات ما شاء الله يعني تذهب كسرعة البرق. فلو نتحدث عن أهمية استغلال الأوقات، يعني بقي قليل يعني وينقضي يوم عرفة، وأيضا استغلال بالأيام الفاضلة القادمة بإذن الله تعالى، وصيام يوم الاثنين، استغلال مثل هذه الأوقات في أن يعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغلها خير استغلال بالصيام أو الدعاء.
1: أحسنتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
0: أحسنت أحسنت.
1: أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ليست العبرة بتضخم الأعمال وإن كان ذلك مطلوبا، وإنما هو الدوام على هذه العبادات. وأفضل أوقات العبادات على ذكر الزمان هو السحر، هو الليل. إذا كانت لديك حاجات فادخرها إلى وقت السحر أو إلى وقت الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك إذا ذهب ثلث الليل بدأ يدعو، وهو ديدن الأنبياء. سيدنا زكريا لما دعا ربه ونداء إذ نادى ربه نداء خفية. القرطبي يقول أنه نداء خفية، كان جماعة نائمون فاستيقظ وناداه في عظيم، ناداه بمعنى يعني كان يطلب ولدا وهو عاقر، فتحرى الوقت وتحرى من النداء أعذب، فقال لبيك، فقال يا رب يا رب. القرطبي يقول: فناداه ربه لبيك لبيك. تحرى الأوقات. سيدنا يعقوب لما قال له أبناءه: استغفر لنا يا أبتي، يا أبانا استغفر لنا، قال: سوف أستغفر لكم، بمعنى تحرى الوقت، سوف أستغفر لكم، بمعنى أنه فالأوقات الأعمار يعني الأعمار الواجبات قليلة، الواجبات كثيرة، والأعمار قليلة، فلنستغلها في تغيير أنفسنا نحو الأمثل والأمثل. وبحول الله تعالى، الله سبحانه وتعالى برحمته واسعة، ورحمته وسعت كل شيء.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور الشيخ عمر بن بدينا أن يعني يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة التي تفضلتم بها وتحدثتم إلى المستمعين الكرام، يجعلها إن شاء الله يعني في ميزان حسناتك بإذن الله، ومستمعينا الكرام في هذا اليوم العظيم، ولم يبقى إلا سويعات قليلة، أدعوكم إلى استغلالها بالدعاء وذكر الله عز وجل، وأيضا قراءة القرآن. هذه التغطية، تغطية يوم عرفة، ستكون مستمرة معكم بإذن الله تعالى حتى 6 مساء للحديث وتذكيركم أكثر عن فضائل هذا اليوم. ومع نهاية هذه الساعة أدعوكم إلى الدعاء وذكر الله عز وجل، وإلى الاستمرار في الطاعات. وفي النهاية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي وإياكم على الخير دائما، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الطريق إلى الله. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى فأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني كثيرا أن ألتقي بحضراتكم في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله تعالى، لنسير سويا على طريق يوصلنا إلى الله جل وعلا. فإننا نعيش الآن زمانا طغت فيه الماديات والشهوات، وقست فيه القلوب، وجفت فيه العيون من الدموع من خشية علام الغيوب. فتعالوا بنا في ظل هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات، لنتعرف على منازل السير إلى الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هيا أخي الحبيب، أختي الفاضلة، هيا بلا تردد وبلا تسويف، هيا لنواصل السير على الطريق الذي يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة. فوالله ثم والله، مهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. قال جل وعلا: اعلموا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة والأخوات، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لكنني لا أود بذلك أن يترك إخواننا وأخواتنا البذل والعمل لهذه الدنيا، كلا كلا، فالدنيا مزرعة للآخرة. نتعرف على ذلك وعلى محطات السير إلى الله تبارك وتعالى لنسعد في الدنيا والآخرة، وذلك في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من سعداء الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الطريق إلى الله. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حسان.

0: شخصيات من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الشخصيات الكريمة التي ذكرت في القرآن شخصية جبريل وميكال عليهما السلام، وقد ذكر معا في قول ربنا جل جلاله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وذكر جبريل عليه السلام بلفظ الروح في قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، وفي قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وقوله سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقوله جل جلاله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فمن هم الملائكة عليهم السلام؟ الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام بررة أتقياء، يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدا. والملك أصله ألك، والمألكة والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائك لأنهم رسل الله، وقيل اشتق من ألأك، والملأكة الرسالة، وألكني إلى فلان أي بلغه عني. إخوتي وأخواتي، من أركان إيماننا معشر أهل الإسلام أن نؤمن بالله وملائكته، فكيف يكون الإيمان بالملائكة عليهم السلام؟ نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: أحدها التصديق بوجودهم، الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب، فقد ورد القرآن الكريم بذلك كله أو بأكثره. أما جبريل عليه السلام وهو موضوع حلقتنا، فقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين، هما المذكورتان في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماوات العلى. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين الكريمتين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، فقالت: إنما ذلك جبريل عليه السلام، كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد أفق السماء. وورد عند البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. أما جماله عليه السلام فقد قال جل من قائل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. وقيل ذو مرة ذو قوة. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فهو قوي وحسن المنظر. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح، ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. انظر إلى ما قالته النسوة في يوسف الصديق عليه السلام عندما رأينه: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إخوتي وأخواتي، هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة. فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي، أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر؟ الأرجح والعلم عند الله تعالى هذا الأخير، لما ثبت في الأحاديث الصحاح أن جبريل كان يتمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه كثيرا. أما فضله عليه السلام فالملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان ولبعضهم 3، وجبريل عليه السلام له 600 جناح، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة، كما قال جل من قائل: وما منا إلا له مقام معلوم. وقال عن جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله. إخوتي وأخواتي، هل يموت جبريل عليه السلام؟ الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء. يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخر بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: الله الواحد لله الواحد القهار. ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية. إخوتي وأخواتي، نحن مأمورون بأن نؤمن بالملائكة وأن نحبهم وأن نجلهم وأن نكرمهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع شخصيات من القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف.

0: السماء في القرآن. السماء في القرآن مع الدكتور زغلول النجار.
1: ما هي مرحلة الرتق؟ ما هي مرحلة الفتق؟ ما هي مرحلة الدخان؟ ما هي مرحلة الإتيان؟ وهل الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار؟
2: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أخطر القضايا في الفكر الإنساني قضية الخلق. الخلق بأبعاده الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. فهذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء، ولذلك يتيه فيها الإنسان في متاهات مظلمة عديدة إذا لم يكن مؤمنا بالخلق ومؤمنا بالخالق سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك نقول أن الدخول في قضية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، بغير هداية ربانية، متاهة يضل فيها العقل الإنساني ضلالا ما بعده ضلال، ويحار فيها حيرة ما بعدها حيرة. على الرغم من أن ربنا تبارك وتعالى قد أكد لنا أن عملية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون، خلق الحياة، وخلق الإنسان، عملية غيبية لم يشهدها أحد من الإنس أو الجن، إلا أن الله تعالى قد أمرنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتأمل في عملية الخلق. فيقول رب العالمين: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول عز من قائل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن استمع إلى هذه الآيات ولم يتدبر فيها. الجمع بين هذه الآيات التي تؤكد على غيبية عملية الخلق بأبعادها الثلاث غيبة كاملة، وفي نفس الوقت الأمر بالتفكر في عملية الخلق، تؤكد لنا على أن الله تعالى قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة على أن يصل إلى تصور ما عن عملية الخلق. طبعا آيات السماء في القرآن الكريم آيات عديدة كما أشرنا في حلقة سابقة، تبلغ أكثر من 300 آية قرآنية كريمة، 310 آيات قرآنية كريمة. جاء ذكر السماء بالإفراد في 120 آية، وجاء ذكرها بالجمع السماوات أو سماوات 190 مرة. وكل آية من هذه الآيات تعيننا عونا قاطعا في فهم عملية خلق السماوات والأرض. من هذه الآيات آية قرآنية كريمة سبق بها القرآن الكريم كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة كونية هي مفتاح فهم عملية خلق السماوات والأرض. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الذاريات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم:
2: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
3: وذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان بقي على مدى عمره على هذه الأرض يتأمل السماء في حيرة شديدة: ما كنهها، ما أبعادها، ما تكوينها، ما هذه الأجرام المتحركة فيها. ولكن مع بداية القرن العشرين بدأت الدراسات المنهجية لنجوم السماء بواسطة التلسكوبات أو المقربات، وذهل الإنسان في وقت كان كل علماء الغرب ينادون فيه بثبات الكون وبأزلية هذا الكون، وبأن الكون كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد، وحاولوا إثبات ذلك بطرق رياضية عديدة، إلا أنهم أذهلهم حقيقة إدراك أن المجرات تتباعد عنا بسرعات هائلة تقترب من سرعة الضوء. فقد لاحظ العلماء في مطلع القرن العشرين، في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين، أن المجرات تتباعد عنا بسرعات تقترب من سرعة الضوء، تتراوح سرعتها بين 60,000 كيلومتر في الثانية و 272,000 كيلومتر في الثانية، وأن الذي يتباعد هي المجرات. النجوم في المجرة الواحدة علاقاتها ثابتة، ولكن المجرات تتباعد فتتخلق المادة لتملأ الفراغات الناتجة عن هذا التوسع بطريقة سريعة وطريقة لا تترك فراغا في هذا الكون على الإطلاق. وعلمنا من حديثنا عن هذه الآية القرآنية الكريمة أن القرآن الكريم سبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة توسع الكون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والصياغة المصدرية باسم الفاعل لموسعون تؤكد على أن الذي يوسعها هو ربنا تبارك وتعالى. هذه الآية القرآنية الكريمة هي مفتاح فهم قضية خلق السماوات والأرض. لدى العلماء قالوا، أو كما أشرنا في الحلقة الماضية، أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض، ويعني اختلف العلماء في فهم هذه القضية اختلافا كبيرا، وحتى تم التسليم بحقيقة توسع الكون في حوالي منتصف القرن العشرين، بدايات الخمسينات من القرن العشرين. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي كل المادة في الكون وكل الطاقة فيه وكل الأجرام وكل المكان والزمان، أن يلتقي ذلك في نقطة واحدة. الكون يتوسع الآن، فإذا عدنا بهذا التوسع، كما ترون المجرات تتباعد عن بعضها البعض، فإذا عدنا بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن، لا بد أن تلتقي كل مادة الكون وكل صور الطاقة فيه ويلتقي كل المكان والزمان في نقطة واحدة، متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة. هذه النقطة انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى، فأدت إلى يعني تحول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، خلق منها ربنا تبارك وتعالى كل أجرام السماء. نرى أن عملية الانفجار هذه عملية كانت خاطفة سريعة، تمت في ثوان معدودة، تمت بانضباط شديد. لو أن درجات الحرارة المتاحة والقوة الاندفاع الناتجة عن هذا الانفجار اختلت قليلا عما حدثت به، ما كان هذا الكون على الإطلاق التي تملأ صفحة السماء الدنيا. يعني مرحلة الرتق، الرتق لغة هو الجمع واللم والتكديس، ومرحلة الرتق كانت نقطة البداية الأولى في خلق السماوات والأرض، نقطة واحدة فجرها ربنا تبارك وتعالى، تحولت هذه النقطة إلى سحابة من الدخان، خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء، وظلت المجرات تتطور وتخلق الكواكب والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره، حتى وصلنا إلى كوننا الحالي. وهذه المراحل استغرقت قرابة 14 بليون من السنين، 1400 مليون سنة، يعني حوالي 13.7، قرابة 14 بليون من السنين. وهذا القدم يؤكد على يعني

التعليم يسبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة الانفجار العظيم. قضية الانفجار العظيم تبقى في مجال العلوم المكتسبة نظرية، لا يستطيع أحد من العلماء يحترم علمه أو يحترم عقله أن يقول هكذا خلق الكون. ولكننا نحن معشر المسلمين انطلاقا من كتاب الله نستطيع أن نجزم بأن عملية الانفجار العظيم هي العملية التي تم بها الخلق، استنادا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق والانفجار والانتشار والانتثار. وطبعا عملية الخلق، النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار، عملية مصاحبة لبعضها بعضا. خلق السماوات والأرض عملية واحدة، لم يكن هناك سبق. وبعد ذلك طبعا مراحل الخلق المتتالية، يعني مرحلة الرتق، مرحلة الفتق، مرحلة الدخان، مرحلة الإتيان بالنجوم وتوابعها، مرحلة خلق الجبال وإلقائها على الأرض، مرحلة تقدير الأقوات والمباركة، حتى وصلنا إلى وقتنا الحالي، وهو الوقت الذي تم فيه خلق مراحل الحياة وخلق الإنسان. هذه المراحل استمرت حوالي 14 بليونا من السنين، 1400 مليون سنة. وهذا بعد من الأبعاد الذي يجب أن يكون في اعتبار الإنسان الذي يغتر بعمره أو بجاهه أو بسلطانه أو بقوته البدنية. يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا أنه كانت الأرض وكانت السماوات ولم يكن هناك وجود للإنسان، فأقدم أثر للإنسان على سطح الأرض لا يتعدى 100,000 سنة، بينما يصل عمر الكون إلى 1400 بليون سنة من السنين. شيء مذهل للغاية. وكما أن الكون شاسع الاتساع، معقد البناء، منضبط الحركات، فعمره أيضا بعد آخر من الأبعاد التي ترينا شيئا من قدرة الخالق سبحانه وتعالى في إبداعه لخلقه. طبعا نحن لا نستطيع أن نستشهد في قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إلا بالقضايا التي حسمها العلم، إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها، لأن الإعجاز موقف تحدي، والذي يتحدى لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة. لا يجوز لنا أن نستشهد بنظرية من النظريات يعني يثبت بطلانها فتنهار القضية على رؤوسنا، ولا بفرض من الفروض يثبت بطلانه فتنهار القضية على رؤوسنا. الإعجاز موقف تحدي لا يجوز لنا أن نوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي لا رجعة فيها، إلا في حالة واحدة، وهي قضايا الخلق بأبعاده الثلاث، وقضايا إفناء هذا الخلق بمعنى الآخرة، إعادة بعث هذا الخلق مرة أخرى يوم البعث، وما يتبع ذلك من غيوب لا يستطيع العلم الكسبي للإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة أبدا. ولذلك نقول تبقى قضية الخلق بأبعادها الثلاث قضية غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى حقيقة أبدا. والقضايا الغيبية تكثر فيها النظريات، لا يستطيع العلم الكسبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير، تكثر النظريات. والنظريات تعتمد على خلفية واضعيها، هل واضع النظرية مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، سعيد أم شقي، جاد أم هازل، كل هذه قضايا تتحكم في صياغة النظرية. ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على أن يرتقي بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية أو الحديث النبوي الشريف الذي يعيننا على الارتقاء بنظرية من النظريات إلى مقام الحقيقة، لأن هذا كلام الله الخالق الذي هو أدرى بخلقه من كل من هم سواه. ولذلك نقول نحن المسلمين نرتقي

بنظرية الانفجار العظيم إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكفر والشرك والضلال قائلا سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يؤكد على عملية الانفجار العظيم شواهد كثيرة، منها توسع الكون، منها وجود بقايا الإشعاع الكوني على أطراف الجزء المدرك من السماء الدنيا، حيثما نظر الإنسان نلاحظ أن هناك درجة حرارة ثابتة 3 درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا كان الكون قد تكون بعملية انفجار. يؤكد ذلك أيضا وجود بقايا للدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من الكون، هذه البقايا تؤكد على مرحلة الدخان التي وصفها القرآن العظيم بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه الومضات القرآنية المبهرة في قضية غيبية كقضية خلق السماوات والأرض، لا يمكن لعاقل أن يتخيل لها مصدرا غير الله الخالق سبحانه وتعالى. وقضية خلق السماوات والأرض لخصها لنا القرآن العظيم في 5 آيات، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويأتي علم الفلك في مطلع القرن العشرين ليؤكد لنا على حقيقة توسع الكون بسرعات مذهلة تقترب من 3/4 سرعة الضوء تقريبا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والعلم الكسبي يقول: إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد لكل الكون بمادته ومختلف صور الطاقات فيه وبمكانه وزمانه أن ينكمش إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، نقطة تتوقف عندها كل المعارف الإنسانية، كل قوانين الطبيعة التي تحكم كوننا الحالي تتوقف تماما، ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول فيها قولا. هذه النقطة الأولية انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى سحابة من الدخان، وصفه القرآن الكريم قبل أن يصفه الإنسان ب1400 سنة بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويعجب الإنسان، هل الأرض تتكلم؟ هل السماء تتكلم؟ والإجابة نعم، لأن القرآن الكريم يعلمنا في مقام آخر من سورة الإسراء أن كل ما في هذا الوجود من الأحياء والجمادات، من العقلاء المكلفين ومن المسخرين المفطرين، كل ذلك يعرف ربه ويعرف خالقه ويسبح بحمده ويسجد له ويعبده إلا عصاة الجن والإنس. فيقول رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويأتي العلم ليؤكد لنا في قمة من قممه على أن تحرك اللبنات الأولية للمادة في داخل الذرة، وتحرك الذرات في داخل الجوامد أو السوائل أو الغازات، وفي داخل الخلايا الحية وأجساد حتى العصاة، تسبح بحمد ربها تسبيحا فطريا تسخيريا لا يفهمه إلا من أوتي كرامة الفهم، أو من استطاع بتقنيات متقدمة أن يستمع إلى أصوات اللبنات الأولية للمادة في داخل الذرة. وشتنا بين الموهبتين، موهبة العلم من الله سبحانه وتعالى لإدراك سر من أسرار الكون ومن أسرار الوجود، وبين تقنيات متقدمة قد تستمع إلى أصوات لا تدري ما فيها ولا ما بها. فعلماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة فيه، ونحن نقول الذي يتحكم الذي خلق السماوات والأرض. والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي يعني فرض هذه الكتل وهذه الأحجام وهذه الأبعاد وتلك المدارات؟ الكتل التي جعلت من الأرض كوكبا صالحا للعمران، له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة التي نحياها، كم المادة والطاقة الذي قدر فيها؟ الذي جعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي مدرك ولا يوجد على سطحه ماء وغير صالح للحياة، كم المادة والطاقة؟ الذي جعل الشمس نجما متوهجا ملتهبا تتم فيه التفاعلات النووية كفرن نووي كبير عملاق تصل فيه درجات الحرارة إلى 15 مليون درجة مئوية في قلب الشمس، و6000 درجة مئوية على سطحها، ومليون إلى 2 مليون درجة مئوية في ألسنة اللهب المبثقة منها، كم المادة والطاقة التي قدر لها؟ والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي قدر تلك الكميات؟ الله الخالق سبحانه وتعالى. ولكن نقول: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، كناية عن التقدير العظيم لله سبحانه وتعالى، مع علمنا بأننا لا ننكر أن هذه الأجرام كلها تعرف خالقها وتسجد له بالطاعة وبالعبادة وبالتقديس وتسبح بحمده بغير توقف ولا تعطل، إلا عصاة الإنس والجن كما أشرنا.
ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن عملية توسع الكون لن تستمر إلى ما لا نهاية، وهي قضية خلافية يختلف فيها علماء الفلك وعلماء الطبيعة الفلكية إلى يومنا هذا. بعضهم يقول هل كوننا كون منفتح سيظل يتمدد وتوسع إلى ما لا نهاية، أم أنه كون منغلق لا بد له من نهاية يتوقف أو تتوقف عندها عملية تمدد الكون، وحينئذ يبدأ في الانكماش مرة أخرى ليعاود سيرته الأولى. ونجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على عملية انكماش الكون، وتسمى هذه نظرية الانسحاق الشديد The Big Crunch. ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وانظروا معي إلى روعة التعبير القرآني كما بدأنا أول خلق نعيده، فكما بدأ هذا الكون من نقطة واحدة شديدة الضآلة في الحجم شديدة الضخامة في كم المادة والطاقة، انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان، خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء، ستعود سيرتها الأولى مرة أخرى، تعود إلى نقطة بدائية صغيرة تنفجر، ويؤدي هذا الانفجار إلى سحابة من الدخان يخلق منها أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. وفي ذلك يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويختلف علماء الفلك حتى في هذه النقطة، هل عملية الانفجار والانسحاق عملية ستظل تتكرر إلى مرات عديدة، أم أنها ستتوقف عند الانسحاق الأول أو بعد الانفجار الثاني؟ والقرآن الكريم يحسم لنا هذه القضية بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيجزم لنا القرآن العظيم بأن الخلق بدأ من نقطة واحدة كانتا رتقا ففتقناهما نسمى مرحلة الرتق، وأن هذه النقطة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم سيجمع ربنا تبارك وتعالى هذا كله في نقطة واحدة مرة أخرى يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم الابتدائي للمرة الثانية فيخلق لنا منه أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، فيقول عز من قائل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الحقائق الكونية ما كان لأحد من الخلق إلمام بها ولا تصور لها ولا مجرد السؤال عنها، وسبق القرآن الكريم بالإشارة لها في زمن لم يكن متوفرا للإنسان أي قدر من الوسائل العلمية المتاحة لنا الآن، يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السماء في القرآن. السماء في القرآن مع الدكتور زغلول النجار.
1: ما هي مرحلة الرتق؟ ما هي مرحلة الفتق؟ ما هي مرحلة الدخان؟ ما هي مرحلة الإتيان؟ وهل الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمعينا في إذاعة صوت الخليج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. في هذا اللقاء سنتحدث عن فضائل يوم عرفة وأجوره ومزدلفة والعيد والأعمال للحاج ولغير الحاج، وهذا طبعا برفقة ضيوفي الأفاضل الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم السادة وأخوي الشيخ عبد الله النعمة. فنقول لهم أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك شيخ عبد الله معنا.
1: أهلا أهلا وسهلا، حيا الله الشيخ عايش، شلونك؟ الله يسلمك يحفظك ويبارك فيك
0: ويبقيك يا هلا.
1: جزاك الله خير على هذه الاستضافة، ويوم يوم مبارك
0: الله
1: هذا اليوم، نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: اللهم آمين. شيخ عبد الله الساعة المباركة تواجدك معنا اليوم.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله خير وساعتك أبرك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكذلك يشرفنا الصراحة يعني أن نكون معكم في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمستمعين والمستمعات على ذكره وشكره وحسن عبادته، وخاصة ونحن في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى.
0: الله أكبر. طبعا احنا نعرف أن هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم. فنبي تكلمنا دكتور عبد الله بداية عن يوم عرفة، عن هذا اليوم وتسميته في القرآن في السنة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم مما لا شك فيه أنه يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أفضل يوم، يعني طلعت عليه الشمس، ويباهي الله عز وجل الملائكة بأهل الموقف، موقف عرفة. وهذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم عظيم جدا، وعموما هي العشر الأوائل من الأيام المباركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على أن العمل في هذه الأيام عظيم، في هذه الأيام أي نهار هذه الأيام. قد يتساءل سائل ويقول يعني العشر الأواخر قد تكون أفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان
2: العشر الأواخر من رمضان، قصدك
1: العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من هذه الأيام. يقول العلماء نهارا هذه الأيام أفضل لأن فيها نهار عرفة، أما الليالي فصحيح ليالي العشر الأواخر هي أفضل لأن فيها ليلة القدر. فلذلك هذه النهار في هذه الأيام من واحد إلى عشرة هي أفضل من نهار العشر الأواخر، لأن أحب إلى الله عز وجل الأعمال في هذه، لأنه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ولا الجهاد، لأن مستقر عند الصحابة بأن أعظم الأعمال وأفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فقال لهم ولا الجهاد في سبيل الله، لكنه صلى الله عليه وسلم يستثنى نوعا واحدا من الجهاد، ألا وهو من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقول الله عز وجل والفجر وليال عشر، قال ابن عباس أي العشر الأول من ذي الحجة. فمما لا شك في أن هذه الأيام أيام فضليات، وقد أتم الله سبحانه وتعالى أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فيقال أن هناك يهودي لقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه، فقال له نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، لأنها آية عظيمة جدا. فقال له عمر: وما هي أو ما هي تلك الآية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: والله إني أعلم متى نزلت، والله إني أعلم متى نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا يوم عظيم نزلت فيه هذه الآية، وإتمام النعمة وإكمال هذا الدين في هذا اليوم المبارك.
0: جزاك الله خير شيخ عبد الله. شيخنا شيخ عبد الله النعمة، هل من إضافة في يوم عرفة؟ نعم. في التعريف بقيمته وأهميته. نعم. وعظمته.
2: جزاكم الله خير. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومثل ما تفضل الشيخ عبد الله، نعم هذا اليوم يوم له فضل عظيم، لكن لو الشيخ عايش بدينا احنا مثل ما تفضل الشيخ عبد الله بذكر الحديث أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضل، ويعني كثير من الناس قد يغيب عنهم مثل هذه المفاهيم. الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأيام العشر، واختيار الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. والعرب كانت لا تسمي الأيام إلا لأهمية هذه الأيام، ونرى نحن المسلمين أن هذه الأيام لها تسمية. يعني يوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية، يتروى فيها الحجاج بالماء قبل أن يذهبوا إلى عرفة. عرفة كانت معروفة بشح الماء فيها، وسبحان الله ذيك الأيام كان الناس يأخذون الماء يوم ثمانية، يعني علمهم بأن هناك عبادات وطاعات وقربات سيتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة، يتفرغون لهذا الأمر. فسمي يوم التروية يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم عرفة هو اليوم اللي احنا نعيش فيه اليوم. وكما يعني ذكر الشيخ عبد الله فضل هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه من أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، هناك فضائل كثيرة لهذا اليوم. والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين ربط هذا اليوم بالحج قال: الحج عرفة، الحج عرفة. هذا فيه دلالة على أن هذا اليوم عظيم عند المسلمين. ثم يأتي اليوم العاشر وهو يوم النحر، وورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن من أعظم أيام الله يوم النحر ويوم القر. يوم النحر اللي هو يوم العيد، وكما ذكرت الأسماء لا تأتي يعني جزافا، هذه الأسماء سميت لأهمية هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم، قال: وشاهد ومشهود. الشاهد قالوا هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم الجمعة. أيضا يوم عرفة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو من مفاخر المسلمين وأعيادهم، كما صح عند الترمذي قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ثم تأتي أيام التشريق. شيخ عايش،
0: لا هذا نتكلم معهم بعدين.
2: طيب
0: خلنا في يوم،
2: وأيضا عرفة لها أهمية.
0: أي
2: فالتسمية قصدي بس التسمية بعد. عند العرب كان لها أهمية.
0: جميل.
2: ما تسمى هذه الأيام إلا لأهمية هذه الأيام، فيوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القر، أو أيام التشريق كما ورد ذلك.
0: جميل.
2: في حديث
0: جزاك الله خير.
1: طيب. وخاصة احنا أصلا في هذا الوقت اللي هو يعني اللي بين العصر وبين
2: المغرب،
1: يعني بين المغرب اللي هو الآن، يعني الحجاج كلهم يدعون الله عز وجل، فلذلك الآن يعني فرصة حق ناس الموجودين حتى يعني حتى اللي ما حجوا فرصة أنهم يدعون الله عز وجل ويذكرون الله عز وجل. والذكر هو سبحان الله، يعني الذكر هو عبادة هذه الأيام.
2: الله أكبر.
1: عبادة الأيام الذكر سواء كان مطلق أو مقيد بعد الصلوات، فالإنسان يذكر الله عز وجل بالتكبير، بالتهليل، بالتسبيح دائما، ما ينسى ويترك عنه الجوال هذا هالكم من يوم، وينشغل بالدعاء كله، يعني ما بقى شيء
0: من هذا اليوم. ساعتين تقريبا. لكن احنا نرجع اخواني ونذكر لازم أنا أستحضر عظمة يوم عرفة، روح يوم عرفة. يعني مثل ما قلت قبل شوي لما الله يقسم ويقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، جاء عند ابن عباس الشفع هو يوم الأضحى والوتر هو يوم عرفة. فيوم عرفة مهم جدا، هو اليوم اللي فيه أكثر العتق من النار، ما من يوم أكثر الله فيه عتقا، فيه أكثر عبدا، ما من يوم أكثر وفيه عتقا من النار من يوم عرفة. وفيه وهو يوم المباهاة، مثل ما قال شيخ عبد الله، الله يدنو فيباهي بكم الملائكة، يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا. وفي حديث آخر قال ما أراد هؤلاء أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهو يوم المغفرة، يوم الرحمة، يوم العتق، فلذلك له قيمته، له عظمته. وأيضا عندما يقسم الله ويقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، يأتي أيضا القول عند ابن عباس الشاهد هو اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. فكلنا اليوم متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت دكتور عبد الله، هو الشيء السائد في هذا اليوم الدعاء. احنا نعرف خير الدعاء دعاء يوم عرفة طبعا، نعم، للحاج وغيره. فنبي تعطوني شوية نتكلم في جانب الدعاء في يوم عرفة، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها ننتقل إلى حال السلف في يوم عرفة عشان نقتدي به.
1: الأصل يعني أن يوم،
0: لا عندك بنكمل مع الشيخ عبد الله.
1: الأصل يوم عرفة ودعاء عرفة، يعني قالوا هذا للحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، بعد ما خطب خطبة الوداع وصلى بهم الظهر والعصر، ذهب صلى الله عليه وسلم وجعل الصخرات اللي الآن اللي يقفون عليها في عرفة، وجعل الصخرات بينه وبين الكعبة، بينه وبين القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة، فأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم. شوف من بعد يعني الظهر، خلينا نقول يعني خلينا نقول إذا 11:30 مثلا، بعد الظهر قول بساعة، أخذ يدعو إلى أن غربت الشمس
0: صلى الله عليه وسلم،
1: لدرجة أن الصحابة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صايم، لأنه ما شرب شيء ولا كل شيء. فلذلك ارسلت لها ام ايمن اللبن او كذا. فالشاهد انه كان دعاء صلى الله عليه وسلم دعاء طويل جدا. ونقول حق الناس يعني قضية الدعاء انك تدعو بما تحتاج. يعني انا سألني بعض الاخوة يوم كنا في عرفة في احد السنوات، قال لي هل يجوز ان ادعي الدعاء بالعامية؟ فقلت له انت الاصل انك تدعو بما تحتاج، انت تدعو قاضي الحاجات، تدعو بايش؟ بحاجتك. ما هي حاجتك؟ عندك مريض، عندك كذا، تبي الله يخليك، تبي الله يعطيك الصحة والعافية، تبي الله يخليك مثلا تستقيم اكثر، تبي كذا، تبي المغفرة، فانت تدعو. ها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون كان يطوف حول الكعبة وشاف أعرابي، فقال حق الأعرابي ماذا تقول يا أخ العرب، يعني بما تدعو؟ فقال أسأل سبحانه وتعالى الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنتك ودندنت معاذ فإني لا أفقه منها شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن. يعني شفت الكلام الطويل وهالدندنة وهالدعاء الطويل عشان الله يطلعنا من النار ويدخلنا الجنة. فلذلك الدعاء هم لازم يكون محفوظ، بعضهم يبون يعني يقرؤون الدعاء أو يكون محفوظ، لا، الدعاء أنت ماذا تحتاج أنت، هذا هو الدعاء. يختلف الدعاء عن الذكر، الذكر مثل ما يقولون مثل روشتة الطبيب، يعني من قال كذا ثلاثا ها غفر له، من قال كذا أربعا دخل، ومن قال، فالأذكار تختلف، الأذكار لازم تجيبها نصا كما قال رسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول حق معاذ إذا ويت إلى حق حذيفة، إذا ويت إلى إلى فراشك فقل كذا وكذا، ها، وما أنزل على الرسول، ها، أمن بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال حذيفة وبرسولك الذي أرسلت، فقال له لا وبنبيك، فعادها قال لا، لأن هذه الكلمات لازم تصيغها نفس صياغة الذكر علشان أنت تحصل الأجور وتحصل الأشياء. لكن الدعاء لا، الدعاء لا، الدعاء أنت ماذا تحتاج؟ اللهم اغفر لي، اللهم عطني كذا، اللهم أسألك كذا، اللهم كل شيء. فأنت أي شيء تحتاج بناسي، حتى يعني رأس من فقه الدعاء أن كانوا الصحابة يسألون الله أي شيء، يعني لو تنقطع عن عالته تضيع عن عالته يا الله أحصل عن عالتي. فلذلك أنت أي شيء تحتاجه في هذه الدنيا ولو كان أمر دنيوي، لأن في ناس يظنون أنه لازم يكون أمر أخروي أو مغفر، لا، حتى لو كان أمر دنيوي والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب احنا نعرف الدعاء، انت تكلم دكتور عبد الله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، احنا عندنا ايضا شيخ عبد الله نعرف حال السلف في ونرجع الى عرفة تحديدا، يعني لما الصحابة قالوا غد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في عرفة، فكان منا المهلل والمكبر والملبي والمكبر. يعني احنا نبي نعرف كيف كان السلف، يعني لما يقول عبد الله بن المبارك اتيت سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه يبكي في عرفه، واخذت احدثه فلا يرد علي فبكيت لحاله من كثر ما هو يبكي ويتضرع الى الله، فقال ما شانك؟ فقال له من اشقى من في هذا الموقف او في هذا الموطن؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له.
2: نعم.
0: إحنا نبي الناس تشعر بالموقف، يعني مسروق لما كان في الحج كان لا يرى إلا يعني في غير العبادة إلا نائما.
2: نعم.
0: شو من الشدة، هكذا كان السلف. إسحاق بن إبراهيم لما مر على أخيه وجده يبكي وينتحر ما رد إلا وقت خلاص غروب الشمس، وهو يقول أسألك يعني محرج من رب العالمين، يقول أسألك وإن عفوت، فيعني على قلة دعائه وتوجهه لله سبحانه وتعالى، وسوأته منك وإن عفوت يقول. فهني إحنا نبي حال السلف في الدعاء، مثل ما قال الشيخ عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت يدعو، فنبي نعرف السلف شلون كانوا في يوم عرفة عشان الناس تتأسى تقتدي بهم.
2: جزاك الله خير، هذا سؤال وجيه حقيقة، يعني خاصة أن هذا اليوم يوم دعاء ويوم ذكر، يعني الحديث الذي ذكرته في بداية الحلقة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا اليوم يوم دعاء ويوم ذكر، لكن ننبه أيضا الأخوة يعني المستمعين إلى أمر ضروري، وهو من الأمور التي يعني يغفل عنها الكثير، مثل ما تفضل الشيخ عبد الله، الدعاء ادعي باللي في قلبك، وهكذا كان حال سلف هذه الأمة. يعني يأتي الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له علمني دعاء، إيش أقول؟ ما أعرف شو أقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه أربع كلمات فقط، وقال له عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ترى الأمر سهل ويسير، ما يحتاج الواحد يعقد الأمر، وبعضهم يقعدك يعني يبحث، وبعضهم يطيل في دعائه ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد عن بعض الصحابة يعني كان يسمع ابنه يدعو اللهم أسألك الغرفة في الجنة على يمينها مدري إيش ويسارها، قال له هذا من الـ يعني الابتداع والاعتداء في الدعاء. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يدخل فيقول اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فالإنسان يدعو في هذا اليوم، وهذا كان دأب سلف هذه الأمة، يختارون الأدعية البسيطة السهلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة الواحدة في دعاء النبي لها معاني عظيمة. فيعني وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما نقل ذلك عن أنس، وأنس كان من المقربين للرسول عليه الصلاة والسلام، خادم النبي، فكان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام دائما يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه. فالواحد يتعلم مثل هذه الأدعية الخفيفة أو يدعو بما في صدره، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي والدي، اللهم نسألك الجنة، نسأل نعوذ بك من النار، ويكرر الدعاء. لا بأس أن يكرر الدعاء، مو بشرط أن الواحد،
3: وهذا هو الأصل
2: بالعكس صحيح مثل ما قلت الإلحاح. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنة أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا.
0: نعم.
2: وورد في الحديث أن الله يحب عبده اللحوح الذي يلح في دعائه، فأظهر افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم.
0: أيوه، ما يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي.
2: بالضبط.
0: احنا نقول حتى للإنسان العامي اللي ما يعرف يدعو، يعني لما جاء أعرابي في عرفة فيقولون له أدعو، قال ما أعرف لكني بقول شيء واحد. قال شنو؟ قال اللهم أني أسألك خير ما سألك السائلون منذ أن خلقت في عرفة، منذ أن خلقتها. شو الدعاء شلون؟ بعفوية وبعامية،
2: شمل كل شيء.
1: بغيت أضيف على كلام الشيخ، شيخ عبد الله جزاه الله خير، قال عن قضية الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء التفصيل في الدعاء.
2: أي نعم.
1: هذا من الاعتداء، وهذا يصير كثير عندنا خاصة في رمضان.
2: بعضهم بالحروف الأبجدية، اللهم ارزقني بالألف ألفة وبالباء بابا في الجنة وبالتاء تاجا.
1: يدعو الإمام اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وقيامنا.
0: صلاة
1: الأصل، يعني إبراهيم عليه السلام قال بعد ما بنى المسجد، يعني بعد ما بنى الكعبة، ربنا تقبل منا ها إنك أنت السميع العليم.
2: نعم.
1: ما قال اللهم تقبل منا الرمل والماء والكنكريت والسميت، ما قال.
0: نعم.
1: فتقبل الركوع والسجود وتلاوتنا هذا من الاعتداء. اللهم تقبل، الله عز وجل يتقبل كل شيء منك. يعني هذا الأصل. لذلك بعضهم يقول لك يعني اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن وتسبيحنا. الأصل أن أنت تدعو دعاء كامل شامل، مثل ما قال الشيخ، يعني أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة. شنو الدنيا حسنة؟ قالوا المرأة صالحة. الدنيا حسنة يقول المرأة صالحة، قالوا المنزل الواسع، قالوا الراحة النفسية، قالوا كل شيء في الدنيا زين، هو آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فأنت تشمل كل شيء.
0: هذا وهذا شامل. نفس أنس لما جاءوا الصحابة قالوا إن نسألك أن تدعو لنا دعاء، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا هذا فقط؟ قال هذا دعاء شامل، مثل ما قلت دكتور عبد الله، لخير الدنيا في اللهم آتنا حسنة كل الأمور الدنيوية، في الآخرة حسنة كل الأمور.
1: صحيح. بس بعض الناس مثل ما قال الشيخ يعني لازم يلحون، فيقول لك أنا والله تعبت يعني أو دعيت وكذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي إنسان يدعو يا أنه يستجاب له أو يدخر له أو تدخر له أو يذهب الله عز وجل بمثله، يعني يا أنه يستجاب لك، طلبت أنت مثلا مليون، أيك مليون، ما يأكل مليون تأخذ أجر يوم القيامة، أو ها تدخر لك أو أو يعني الله عز وجل يزيل عنك. نعم. فقالوا يا رسول الله إذا نكثر، إذا أنا على قولة صايد إذا أنا دعيت بأي دعاء سوف أحصل شيء، إذا سوف ها إيش قال لهم؟ الله أكثر. قالوا إذا نكثر. قال فالله أكثر. إذا كما قال عمر أنا لا أحمل هم
0: الدعاء،
1: لا أحمل هم إيش الاستجابة،
0: لكن
1: أحمل هم إيش الدعاء. أنا ما أحمل هم الاستجابة، أحمل هم الدعاء، يعني إن أنا أبي أدعو. هذا الأصل. فأنت تدعو ما عليك من الإجابة، أنت سوف تؤجر وتحصل شيء مما لا شك فيه. يعني بس القضية شنو؟ الدعاء.
0: والدعاء لا يكون من قلب غافل، يكون بتوجه بإقبال على الله بالحق. يعني في أداب الدعاء، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس ودخل رجل على طول صلى ودعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال يعني أساء في الدعاء، وقال صلي فإنك لم تصلي، قال إذا أردت أن تصلي فاستقبل القبلة اثني على الله ثم أدعوه، بعدين وصلي على النبي ثم أدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء الرجل الثاني صلى وأثنى على الله وصلى على النبي ثم دعا، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أدعو تجب. خلاص، أن هذه آداب الدعاء.
1: مرة الله يسلمك في الحرم المدني واحد يدعو ورن جواله، شال جواله وسوي كذي يعني رافع يده ويطالع.
2: لا، هذه نلاحظها حتى احنا الحين مثلا في المساجد، مرات انت بعد الصلاة تحصل واحد رافع يده يدعو ويلتفت يمين ويسار ويعبث بالجوال، واذا يمكن حد سلم عليه رد عليه السلام. هذا مو الدعاء انت لازم تخلو في دعائك مع الله سبحانه وتعالى.
1: من شغل يعني التفت حق الناس، خلص كلامك وبعدين ادعو.
2: اي نعم، ان الله لا يقبل
0: دعاء من قلب
1: الله.
2: لذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما علم الصحابي هذه الاربع كلمات، قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني تجمع لك خيري الدنيا والاخره. الواحد لو فعلا استحضر هذا الدعاء يكفيه، اللهم اغفر لي وارحمني يوم الاخره، تبي المغفره وتبي الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وفي هالدنيا تبي العافية والصحة والرزق، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني في هذه الدنيا وارزقني، فتكفي لك، تكفي خيري الدنيا والآخرة.
0: إذن
1: والرحمة الرحمة الله يسلمك حتى في الدنيا.
2: صحيح،
1: الله عز وجل يوم تكلم عن يوسف عليه السلام قال نصيب برحمتنا من نشاء، الله. بعد ما طلعه وكذا وصار عزيز مصر، قال نصيب برحمتنا من نشاء، يعني صادت شوي من الرحمة فشوف. فلذلك اسأل الله الرحمة.
2: صحيح،
1: نعم، إذا سألت الله الرحمة
2: من ما يقدر يقول اللهم اغفر لي وارحمني؟ يعني ما يحتاج
1: اللهم اغفر لي وارحمني. نعم، والعباس
2: نعم
1: رضي الله عنه يوم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بماذا أدعو؟ إيش قال له؟ قال أسأل الله العافية.
2: صحيح،
1: إذا عندك العافية تقدر تصلي، تقدر تروح تشتغل، تقدر صحيح. تروح يعني في خير للدنيا والآخر.
2: وحديث عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام إيش تقول في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، بس
0: عني كلمات
2: يعني كلمات خفيفة وسهلة. نعم، وكل واحد
1: حق الدنيا أنت تحتاج العافية.
2: كرر هالدعاء ولو ألف مرة، إيش فيها أنت؟ صحيح، لو الله أعطاك العافية، لو الله استجاب لك في هذا الدعاء، إيش تبي أحسن من كذي؟
1: صح، انت والله سبحانه وتعالى استجاب لك الصحه وفي الاخره تب العفو
2: والمغفره.
0: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا
1: والاخره.
0: اذا هو احنا ننصح بالذات في هذا اليوم بادعيه النبي الشامله الجامعه المختصره. نعم، وهي فيها اعظم الاجر. فالشاهد نرجع بعد يا جماعه الى يوم عرفه. احنا حين الحجاج كلهم في يوم عرفه، احنا كنا دائما في الحج مع بعض، تعرف دكتور عبد الله المشاعر اللي هناك اللي نعيشها، الجوانب النفسيه، البكاء، الخشوع، التوجه، الروحانيات، هذه طبعا غير الحاج ما يشعر بها.
1: صحيح،
0: فاحنا نبي نوصل الرساله للناس شلون يستحضرون عظمه هذا اليوم.
1: الحجاج
0: ما عندنا اعمال للحجاج، يعني في استحضار وعظمه للي يقف في يوم عرفة هناك.
1: نعم،
0: وفي لغير الحاج. نعم، انت خذ الحاج وخل حق الشيخ عبد الله لغير الحاج.
1: الله يسلمك يحفظك يبارك فيك، هو ما له شك فيه، هو جاي ويعني عنده استعداد نفسي وعنده استعداد شعوري واستعداد عاطفي، وجاي يعني هو متهيئ لذلك اليوم، وخاصة بعد الخطبة وبعد خطبة عرفة وبعد ما يتغدون وكذا، خاصة بعد العصر الكل متهيئ. فالكل بس الناس يظنون أغلبهم أنه لازم يوقف، أغلبهم يوقف ويدعو. لا، الدعاء في عرفة، لو أنت في عرفة ممكنك أنت قاعد وأنت مضطجع تدعو الله عز وجل.
0: صحيح،
1: نعم. فلذلك بعضهم لا، لازم يوقف ويدعو. لا، الأصل فهم يعني
2: بعضهم يظن لازم يروح الجبل.
1: ايه نعم، هذا بعد شيء ثاني، يعني يروح الجبل ويضيع. صحيح، فالاصل لا، الدعاء انك تدعو الله عز وجل بمكانك وتبتهل الله عز وجل، ويعني تظهر فقرك الى الله عز وجل، لذلك سيد الاستغفار ما هو سيد الاستغفار؟
0: الله.
1: اللهم إني أبوء لك أعترف بنعمتك علي. هذا هو الأصل، أنك تعترف بأن هناك نعم تترى عليك وتنزل من الله عليك.
0: نعم.
1: تعترف بهذه النعم. بعضهم يعترف ويقول لا، هاي بشطارتي وبذكائي،
0: كابر عنك،
1: أنا اللي رحت وأنا اللي سويت وأنا اللي سافرت وأنا اللي واضح.
0: نعم.
1: إذن وين أبو بنعمتك علي؟ غير موجودة. إيه يعتقد أنه ذي. لذلك يوم قال إنما أتيت على ما عندي خسفنا به وبداره الأرض.
2: الله.
1: نعم. فلذلك تعترف بأن هذه النعم من الله عز وجل، هذا أولا. أبو لك بنعمتك
0: علي
1: وأبو
0: بذنبي.
1: بذنبي تعترف أنك مقصر. هناك نعم تترى عليك، قيدها كما قال ابن القيم، قيدها الشكر. تشكر الله عز وجل وتعترف بها وتسخرها لمنعمها سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: طيب.
0: جميل.
1: وهناك ذنوب تستغفر الله عز وجل منها، وأبو لك بذنبي، هذا هو الأصل. فإذا اعترف الإنسان وهو يدعو الله عز وجل بأن هناك نعم تترى عليه وأنه مقصر وأنه مذنب ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة من الله عز وجل، هذا هو أصل الدعاء.
0: جميل.
1: الخشوع والاستكانة والاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة من موجودها سبحانه وتعالى.
0: إذن الدعاء يكون عندهم يركزون على الاستغفار وسؤال الحاجات سواء كانوا في عرفة أو في غير عرفة، والإقبال على الله. لكن هني هل في إضافة في هالجزئية؟ شيخ عبد الله تفضل.
2: يعني هو شوف، أنا تتبعت آيات الحج سبحان الله قبل كم يوم وأنا أقرأ، سبحان الله نلاحظ أن الذكر في آيات الحج تكرر أكثر من مرة، وهذا يعني أن الذكر من أسهل العبادات التي يقوم بها الإنسان، لا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى استقبال قبلة، وهو من أسهل العبادات. أنت قاعد تذكر الله سبحانه وتعالى، أنت راقد مضطجع تذكر الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ الآيات سبحان الله، يعني لو نقرأها نشوف الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. طيب هنا جاء الذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الاستغفار ذكر. ثم يأتي الذكر أيضا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. ثم يأتي الذكر أيضا، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل فيه. شوف الذكر تكرر في هذه الآيات يمكن 3-4 آيات 4 أو 5 مرات.
1: نعم.
2: حتى الدعاء، وورد هذا الدعاء وهو الدعاء الذي نقوله دائما بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود في الآيات نفسها، فإذا أفضتم من مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا سبحان الله الآية أتت مع آيات
1: الحج،
2: مع آيات الحج.
1: نعم.
2: ما في هذا دلالة على أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام سواء كان للحاج أو لغير الحاج مهم، وذكر الله سبحانه وتعالى يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لك يا أخي أنا أذكر الله سبحانه وتعالى، إحنا نقول استحضر ذكر الله، وهذا الفرق بين بين بين كثير من الناس. بعضهم متعود أصلا عنده ورد يومي من استغفار أو من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تسبيح وتهليل، لكنه ما يستحضر هذه المعاني. جالس يسبح وعينه على التلفزيون، جالس يسبح وهو لاهي مع الجوال، جالس يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع الناس، هذا مو بذكر. هذا ذكره يحتاج إلى ذكر كما
1: نعم.
2: قال النقل عن ابن عباس استغفارنا يحتاج إلى استغفار.
0: الله المستعان. احنا في هالأيام شيخنا
2: نعم.
0: احنا دائما نرجع ليوم عرفة عشان ما نروح للدعاء
1: للموطن الثاني
0: يضيفه بعدنا نكمل.
1: اي الله يسلمك.
0: تفضل دكتور.
1: الشيخ قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. كانت قريش ما تقف في عرفة.
2: نعم.
1: لأن يقولون نحن الحمص يعني، فلذلك يقفون في مزدلفة. والناس يقفون في عرفة. في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من منى فأخذ يقولون الناس اليوم نرى يقف في مزدلفة مع قريش أم يقف في عرفة. فذهب ووقف صلى الله عليه وسلم في عرفة. فلذلك يقول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي من عرفة وليس من مزدلفة.
0: ولذلك شيخ عبد الله لما جاء أناس من نجد وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان واقف في عرفة فأمر منادي أن ينادي إيش الحج عرفة تأكيدا لكلامك هذه. لكن خلنا نرجع احنا أنا أتكلم دائما في الحج عن روح الحج وعن الجوانب النفسية. يعني المرشدين وزارة الأوقاف مشكورة بيوجهونهم للأحكام للنسوك غيره، لكن احنا نبي قلبه يشتغل يتحرك في العبادة في التوجه إلى الله. يعني مثلا لما كنت في الحج أسألهم شنو لبيك اللهم لبيك لبيك لا ما يعرفون، بس يقولونها بلسانهم. الصحابة كانوا يقولونها من قلوبهم يستحضرونها. فكانوا يبكون لين تنبح صوتهم وهم يقولون. فنرجع احنا نقول لهم ونقول للجميع اللي يسمعنا الان من اللي في الحج واللي وغير الحاج، لما تقول لبيك اللهم لبيك يعني انا منقاد اليك بعد انقياد، انا راجع اليك بعد رجوع، وفيها التوحيد الخالص لبيك لا شريك لك لبيك، وفيها الحمد الكامل ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولازم يفهمون ان هذا امر رباني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي بالاهلال والتلبية، فهو أمر رباني تحصل عليه أجور كبيرة. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا ولبى من عن يمينه أو يساره من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا أو ها هنا. فلما الحاج يلبي ويفهم معناها نفس التكبير، احنا نقول لغير الحاج حتى حين احنا عندنا التكبير المطلق، فنفس الحديث ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا إيش الشاهد دلنا النبي من التهليل والتكبير والتحميد. أنت لما تكبر الله سبحانه وتعالى، يعني مثل لما يقول ابن عمر كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يكبرون، فزاد رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. فنظر النبي وقال من قال؟ فالرجل خاف بعدين قال أنا يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده ما زلت أنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء. فأنت لما تكبر شلون كان الصحابة يكبرون في منى في إذا كان عمر رضي الله عنه يكبر حتى ترتج منى بالتكبير، كان ابن عمر وأبو هريرة كما جاء عند البخاري، يعني هذا اللي لازم نسويه السنة الميتة، كان يخرجان في الأسواق في الطرقات في أي مكان يكبرون يرفعون الصوت عشان الناس تكبر ونحيي هذه الشريعة ونعرف تعظيم وتكبير الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر بعد يزيد عليها فيكبر في فراشه وفي بيته وفي سوقه وفي الشارع، وكان من أكثر المطبقين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان في المدينة يستغربون منه، كان يخلي ناقته تمشي على خطى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يسألونه يقول لعل قدما توافق قدما. فإحنا كل ما طبقنا وكل ما اجتهدنا كان الأجر على، فما بالكم في هالأيام.
2: صحيح.
0: فنبي في هالأيام إحنا كيف نقتدي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للحاج أنا بتعطوني وغير الحاج عشان الناس هو تجتهد في الوقت الباقي.
2: نعم
0: تفضل شيخ عبد الله.
2: جزاك الله خير. هو يعني أنت تطرقت إلى موضوع مهم حقيقة، يعني يحتاجه المسلم سواء كان في هذه الأيام وغير هذه الأيام. يعني أغلب الناس يظن أن الدين فقط أعمال، لكن أيضا اللي أهم من هذه الأعمال التي تقوم بها بجوارحك أنه تصديق بالجنان وعمل بالجوارح. اللي أهم من ذلك هو أن تعيش هذه اللحظات من داخل قلبك، وهي ما يسمى بأعمال القلوب. يعني أنت الحين تكلمت عن مثلا التلبية، إيش مقصود التلبية؟ الحج نفسه، ذكر الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصيام، كلها ترجع إلى نقطة واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا بد أن يجتهد أيضا كما يجتهد على جوارحه يجتهد على أعمال قلبه، اللجوء إلى الله،
3: الاستعانة بالله، التوكل على الله، التكبيرة هذه اللي ثم تقول الله أكبر، لما تستشعر معنى الله أكبر، إن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من المسؤول، الله أكبر من الوزير، الله أكبر من
0: كل شيء،
3: من كل شيء،
4: من هالدنيا
3: وما فيها، التلبية نفسها، الاستحضار أيضا، يعني اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشاعر وفي غيرها، كما ورد عن عن عن عمر بن الخطاب لما خاطب الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن استشعار هذا الأمر أيضا سواء كان في الحج أو في غيره في كل المشاعر، هذه أمور أمرنا الله سبحانه وتعالى بها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ليش على النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحج خذوا عني مناسككم، حتى نعرف منه قدوتنا، وهذا أمر يعني ضروري سواء في الحج أو غيره. أيضا مثلا التوكل على الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كلها من أعمال قلب العبد، وهي يعني أهم من عوامل من أمور الجوارح، هي الدافع وهي المشغل لهذه الجوارح. إيش اللي يدعوك أنك تصلي؟ إيش اللي يدعوك أنك تصوم؟ إيش اللي يدعوك أنك تترك هذا الأمر؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى، هذه كلها من أعمال القلوب التي يحتاجها المسلم. لذلك احنا نقول مثل ما تفضلت شيخنا، الواحد سواء كان في الحج أو في غير الحج يستحضر هذه المعاني. أنت اليوم اللي ما حجيت صمت يوم عرفة، ليش صمت يوم عرفة؟ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال احتسبوا على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، لأنك تبي تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل أن الله سبحانه وتعالى بيكفر. ليش أنت تبي الله سبحانه وتعالى يغفر لك؟ تبي الله سبحانه وتعالى يذهب عنك سيئات العام وسيئات السنة القادمة؟ فإذا هناك علاقة في أعمال القلب وأعمال الجوارح. ليش أنت تصلي؟ محبة لله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهكذا الواحد لا بد أن يستحضر أعمال القلوب في هذه الشعائر. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي يعلم ابن عباس، ابن عباس عمره 10 سنين، غلام صغير، وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم

0: كلها تلجأ إلى مصب واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: وهذا أنا أشوف فرصة يعني الآن أن الواحد يعني يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي سوى كتاب رياض الصالحين تقريبا يعني اختصره من 4,000-5,000 حديث، تقريبا 2000 حديث، وقال هذه الأحاديث جمعتها التي يحتاج إليها المسلم في يومه وليله، في اليوم والليلة.
2: يعني ما يخلو كتاب من رياض الصالح، ما يكاد يخلو بيت من رياض الصالح.
1: نعم، لكن من يقرأ ويطبق؟ يعني هاي فرصة إن هذه يعني الإمام النووي جمع لك الأحاديث العملية خنقون التي تحتاج أنت لها
2: حياتك اليومية.
1: إيه يعني مثل التوكل فيه كم حديث، في اليقين فيه كم حديث، في الصبر فيه كم حديث، فجمع هاي الحديث. فهذه فرصة إن الإنسان يعني بعد هذه الفرصة أو في هذا اليوم الفضيل أو كذا يقبل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقول اقرأ البخاري ولا النسائي ولا اقرأ رياض الصالحين، وكل ما خلصت حاول تقرأ مرة أخرى، تقرأ أنت مع حد من ربعك أو حد من عيالك أو حد من، فكلما يعني قرأت رياض الصالحين بتعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول منزل، الخروج منزل، في لبس الثياب، في إذا جاءت الريح، كل هاي الأمور موجودة في رياض الصالحين، في الحج ماذا فعل صلى الله عليه وسلم، في العمرة، في يوم عرفة، في رمضان ماذا يفعل، في ليلة القدر، كل هذا موجود في رياض الصالحين. فهذه فرصة. يعني الآن الناس يبون لهم يقولون والله قول العظماء، قال أينشتاين وقال ما أدري أرسطو وقال كوي، أي أقوال؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك على الإنسان خاصة يعني أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تعرف أحاديثه وما تعرف سنة صلى الله عليه وسلم، فنصيحة أن الواحد يقرأ رياض الصالحين. وإحنا يقول لك يعني ما نقرأ كتب، ما تقرأ كتب، نزل رياض الصالحين عندك في الجوال، وكل يوم اقرأ لك جزء أو حديث حديثين أو صفحة كل يوم، يعني بدال هالقعدة على هالجوال.
2: لو قرأ كل يوم شيخ عبد الله حديث واحد كم تطلع المحصلة في السنة؟
1: واحنا دائما 65.
2: شوف، واحنا نقول لهم النبي ايش قال لنا؟ قال تركتكم على المحجة البيضاء.
1: اظن كان 700 باب هو. نعم. اظن
0: نعم. تقريبا نعم.
1: اي تقريبا، فيعني في سنتين لو كل يوم باب يخلص.
2: او لو تعودنا مع عيالنا في البيت نقرا كل يوم حديث ونعلق عليه، بيتأصل حب الحديث في قلوبهم واتباع النبي، بالذات ان النبي وجهنا قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجهنا كتاب الله وسنتي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. احنا نقول لهم مو بشرط تعرف الحكمة من الحديث، لكن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا في الإعجاز العلمي بعض أحاديث النبي الحين تدرس ويستخرج منها إعجاز، يعني مثل عندنا حديث الذباب لما يقع في الإناء النبي قال فليغمسه ثم ليطرحه، وجدوا أن المصل المضاد للمرض إذا غمست الذبابة ينفجر في جسمها ويقضي على المرض نفسه. عندك مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذه جربوا كل المطهرات والمضادات يجدون بعد أثر في من سؤر الكلب ونجاسته، لما غسلت واحدة بالتراب والباقي بالماء ولا ميكروب ولا أثر. يعني نقول لهم حتى في الأكل النبي علمنا شلون حتى ناكل، فلما تاكل وتلعق أصابعك، بعضهم يستحي وما يسويها وذا ما يدري إنه لما يلعق أصابعه في مادة أنزيمات هاضمة في الأصابع تفرز تهضم اللي تشربه أحسن من المياه المشروبات الغازية. ففي حكمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إحنا جهلناها علمناها نطبق سمعنا وأطعنا، منها نجد الأجر ومنها نجد الفائدة، وإن لم نعلمها سواء كانت علمية صحية.
0: مجرد قراءتك للحديث هو نور،
1: أجر أصلاً توجر عليه. نعم، القراءة فيها أجر.
2: نعم، وتفخر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع أيضاً الآن، خلاص آخر ساعة في يوم عرفة، الناس الحين منهمكة في الدنيا.

0: دعاء في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا للحاج. لغير الحاج احنا قلنا عندنا الصيام مثل ما قال الشيخ عبد الله، حتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده. ابي اتذكرهم باشياء ثانيه شيخ عبد الله يفعلونها في هالساعه المباركه، يعني مثل الصدقه، مثل الاستغفار والتكبير. تفضل.
1: نعم. هي الاعمال الصالحات ليست فقط الذكر، من الاعمال الصالحه يعني خاصه مثلا في هاليوم لو الواحد يدلو بدلو في كل شيء، مثلا
0: من يعني له بسام في كل
1: نعم مثلا صلة الأرحام.
0: الله،
1: لو خاصة مثلا هو متغرب مثلا يتصل بأمه، يتصل بأبوه، يتصل بعمه، يتصل بخاله إذا هني يمر عليهم، أو يتصل بهم، يتصدق، يقرأ قرآن. فكل هذه الأعمال لو سواها بهذا اليوم، أنا الله يسلمك في خطبة الجمعة قبل دخول أول العشر الأوائل قلت لهم يعني حاولوا في كل يوم من هذه العشر أنك تتصدق ولو بأقل القليل. فبيصدق عليك أنك كل يوم تصدقت. قلت لك كل يوم اتصل سوي لك صلة رحم، كل يوم قرأ قرآن ولو صفحة، كل يوم كذا. فأنت في هذه الأيام العظيمة يعني قمت بجميع العبادات أو أغلب العبادات في كل يوم، فيشوف الأجر العظيم جدا
0: تكتب له في كل يوم.
1: نعم، بعضهم الله يسر لأنه يذكر الله عز وجل، بعضهم الله يسر لقراءة القرآن، بعضهم الله يسر لصلاة الرحم، وهكذا. فالإنسان يقدر الإمكان يعني يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام.
2: هو طيب أن الواحد ينوع من العبادات، يعني النفس تمل.
1: صح.
2: لكن سبحان الله في ناس الله فتح عليهم في الذكر فيكثر بذكر الله، وفي ناس الله فتح عليهم في قراءة القرآن يكثر من قراءة القرآن، في ناس الله فتح عليهم بالصدقات يكثر من الصدقات في هذا اليوم. وأنا دائما أضرب مثل، يعني أقرب مثل هذه الأشياء للناس. يعني الحين مثلا قراءة القرآن، ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت لو قلت الحمد لله بس كم حسنة؟ الحمد لله فيها 8 حروف، حصلت على 80 حسنة. لو قرأت الفاتحة يعني حروفها تتجاوز 130 حرف، يعني تحصل على 1300 حسنة. يقال أن الصفحة من القرآن فيها تقريبا 500 حرف، يعني لو قرأت صفحة بس من القرآن في اليوم 5000 حسنة. لو قرأت جزء كامل شوف كم من الحسنة تحصل. لو ختمت القرآن في هذه العشر أيام أو اليوم، بديت مثلا من الصبح، في ناس يستطيعون إذا قراءة سريعة يستطيع في 10 ساعات أن يختم القرآن أو أقل. الذكر اللي الناس يعني سبحان الله غافلين عنه، أنت لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم ثانية؟ أنا حسبتها أقل من 5 ثواني. خير لك من الدنيا وما فيها، كما ورد في حديث النبي. يعني في 5 ثواني لو قلت هذا الذكر، وخاصة احنا في هذه الأيام الفاضلة واليوم هذا المبارك، خير لك من الدنيا. لو كررت هذا الذكر كم من الأجور تحصل عليها؟ من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، أنا حسبت هذه تأخذ منك 3 دقائق لو قلتها 100 مرة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغفر ذنوبك. يعني ترى الأمر سهل، في دقائق وفي ثواني معدودة تتحصل على أجور عظيمة، لكن يحتاج الواحد كما ذكرنا ونعيد ونكرر يستحضر هذه المعاني، استحضر هذه الصدقة الريال اللي بتعطيه الفقير، رب درهم سبق 1000 درهم. أنت ما عليك أنت تصدق بريال ب10 ريالات
1: ولو بشق تمرة.
2: والله أنا بساعة أفكر حديث عائشة رضي الله عنها لما جاتها الجاريتين، يعني شوف شيء بسيط، أعطتهم تمر ما أعطتهم شيء. إحنا الحين نرمي بعض المأكولات في يعني سلة المهملات وفي القمامة، سبحان الله، وهؤلاء الله سبحانه وتعالى كتب لها الأجر وعظيم الثواب بفعل أمر بسيط جدا. إذن إحنا نقول في هذه الساعات المتبقية الواحد لا ييأس، يكثر من الذكر، يكثر من الدعاء، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من مثل ما تفضل الشيخ عبد الله بعضهم قصر في صلاة الرحم. يا أخي الحمد لله الأمور فيها سعة الآن، مجرد تلفون حتى بالفيديو تقدر تتصل معهم، وهذه ما كانت متوفرة في السابق. لا يعذر الإنسان الآن يعني بقطع أرحامه، لا يعذر.
1: نعم قلت إنه يقدر يقرأ في كذا آي وما أدري. في واحد قال في شخص ختم في دقيقة.
2: قل هو الله واحد.
1: قرأ الله عدد المرات في دقيقة واحدة وختم القرآن.
2: نعم يكتب له أجر. صحيح.
0: أجر بس.
1: شوف يعني الدقيقة شو تسوي لك؟
2: أي.
1: وإحنا نقعد واحد يقول أقعد يقول على الذيل. على الجوال يقول أكثر من 7 ساعات يوميا.
2: صحيح.
1: يقول أكثر من 7 ساعات.
0: هو هذه الله يبارك فيكم هي غافلة، لأن إحنا نشرحها دائما للناس إذا في الجوال والتلفزيون وغيره. يعني حتى في الدراسات النفسية والعلمية يقول لك إذا أبنائك، وهي رسالة للآباء والأمهات في هذا الوقت المبارك، إذا ولدك أو بنيتك يتابع الأدوات التواصل الاجتماعي 1.5 ساعة اليوم هو مدمن سوشيال ميديا أو أدوات تواصل. الكبار إذا 3 ساعات فما فوقها مدمن. فقراءة القرآن مثل ما قلنا، الحديث، قراءة شيء ينفع يستفيد منه، هذه اللي أجورها عظيمة. فليش أضيع وقتي؟ إنما أنت بعض يوم إذا ذهب يوم ذهب بعضك. فمثل ما قلت أنت والشيخ عبد الله، لما يشغل وقته في ما لا يفيد ولا فيه أجر ولا فيه منفعة، هذه مصيبة. فاحنا دائما نركز على اهميه الاعمال والاوقات. فنرجع الحين، ما بقي الا القليل على مغيب الشمس. شيخ عبد الله، في الحج دائما احنا نرى ان هاللحظات صعبه جدا على كل الناس في موقف عرفه، وان الكل بدا يستعد، حتى بعض الناس يروحون بدري يركبوا الباصات عشان يروحون مزدلفه. احنا شو نقول للناس في هالوقت؟ وش نقول لهم شلون يتوجهون إلى مزدلفة؟ شلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال للمستعجلين واللي تسابقون بنياقم؟ وذا وجههم للشعور وكيفية أن نتفاعل مع آخر لحظات قبل أن تغيب شمس يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا، وشلون نستعد للمزدلفة.
1: من المشاكل في الحج يعني بسبب الزحمة وذي، يركبون الناس الباصات قبل الأذان، أذان المغرب يمكن بعض الأحيان بساعتين بدري يعني. أوه. إيه بساعتين يعني، يقعد في الباص ساعتين.
2: والحين
1: فإذا ركب الباص يقعد يسولف. ما دام هو في الخيمة وذي برا يدعو الله عز وجل وتشوفه مقبل على الله عز وجل، ومثل ما قالوا يلا الباص يركب الباص تلقاه خلاص.
0: وشيخ عبد الله هم بعضهم يستعجلون، احنا كنا نشوفهم في الحج يعني قبل ساعتين يركبون الباصات عشان يطلعون اول ناس.
1: اي يركبونه. فيخسر. بقول لك المشكله هم يعني الاداره او الحمله مو يعني هي اداريا ما بيشكال، لكن نقول حق الحاج انت اذا ركبت الباص استمر على ما انت عليه، لان انت في عرفه الى الان. خلاص ركب الباص خلاص قاعد يسولف ويا ذي وذي وين يوجه عرف. فنقول ان انت ما دام انت في عرفة وما اذن المغرب فانت في الدعاء وفي يعني الاستغفار وفي الذكر، هذا هو الاصل. بعد ذلك طبعا يذهبون الى مزدلفة.
0: طيب
2: بعضهم يزاحم الناس يعني.
0: احنا قبل لا نروح مزدلفة خلنا بس في هالموطن، لان بنطلع فاصل بعدين بنكمل. فنبي في نفس الوقت نفس الحال تضيف لنا إضافة بسيطة.
2: بعضهم يعني بعضهم يزاحم الناس، خاصة أنهم بعضهم يوقف لك على حد العرفة يبي يطلع
0: أول الناس.
2: وبعضهم يخطئ يطلع قبل المغرب، إذا هو أصلا دخل عرفة.
0: نعم.
2: في نهار لا بد أن يقف لحظات ولو قليلة. نعم. من المساء.
0: نعم.
2: وسبحان الله بعضهم يعني يغيب عنه هذا الشيء، ولذلك ترى الناس ينبهونهم هناك لا تطلع قبل المغرب، لا تطلع قبل المغرب.
0: في ناس موجهين متطوعين وشرطة وغيره.
2: طبعا الواحد يشغل نفسه بالذكر والاستغفار والدعاء والإنابة إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى
0: آخر اللحظات. الله ينزل عشية عرفة. آخر الوقت هو وقت المغفرة والرحمة.
2: صحيح.
0: احنا ما نبي الحجاج يخسرون شيخ عبد الله.
2: صحيح صحيح.
0: فنبي توجهون لهم كلمة نركز في آخر شيء، إنما الأعمال بالخواتيم.
2: صدقت.
0: فما نبي الفرصة تفوت عليهم شيخ عبد الله في اللحظات الأخيرة.
2: صحيح.
0: فنبي يستحضر عظمة هذا الوقت وأن ونزول رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله ينزل في عشية عرفة، ما ينزل في النهار، وينزل دائما في الليل كل يوم في ثلث الليل آخر، لكن هني في العصر عشية عرفة. فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فإحنا نقول له تخيل أن أنت من اللي يباهي بهم الله سبحانه وتعالى، تبي يشوفك مثل ما قال الدكتور عبد الله وأنت قاعد تسولف وتضحك وتغشم، ولا مقبل وتبكي مثل ما كان السلف وتتأثر، ما تهتم متى بطلع متى بخلص، لا عيش العبادة وروح العبادة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نوصي به الحجاج في هذه اللحظات الأخيرة. تخيل أن ربك سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزباد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا مغفور لكم ولمن شفعتم له أو فيه. فتخيل أنت هني دعو حق نفسك وهلك وجماعتك وبلادك والمسلمين.
2: صحيح.
0: فرصة لا تفوتها، غابت الشمس خلاص الناس كلها بتتحرك إلى مزدلفة. فهذا ما نذكر به حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك قبل أن تغيب شمس يوم عرفة. لحظات الأخيرة اجتهد فيها قدر المستطاع، لا تنشغل بالخروج. نتابع إن شاء الله بعد الفاصل مع الحجاج ونفرتهم إلى مزدلفة ومع مشايخنا الكرام في الاستديو، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا، فاصل قصير ونواصل.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ما زلنا أيها الأحبة في أعظم أيام الدنيا وفي خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، وتوشك شمس يوم عرفة على الغياب، ويتجه الحجاج في النفرة إلى مزدلفة، وينتظر غير الحاج الأذان ليفرح بعد صومه بفطره. فنريد أن ننتقل هنا، ننتقل هناك ونرجع إلى هنا دكتور عبد الله.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
0: نفرة إلى مزدلفة،
1: وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد المغرب تكون هي النفرة أو الإفاضة، ثم يفيضوا من حيث أفاض الناس ويذهبون من عرفة إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة من الازدلاف إلى الله عز وجل، اللجوء إلى الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل. وعرفة من الحل، ليست في الحرم، أما مزدلفة فإنها في الحرم، هي هنا في الحرم. والذي يفصل بين مزدلفة وبين منى هو وادي محسر الذي فيه يعني أصحاب الفيل، فينطلقون اليوم بحول الله وقوته من عرفة إلى مزدلفة. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي الهوينة صلى الله عليه وسلم ولا يسابق الناس ولا يزاحم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا يعني وجد فرجة بين الناس رخى الناقة وأسرعت، وإلا كان يعني يسحب يعني يمسكها عن الإسراع رفقا بالناس صلى الله عليه وسلم. عندما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة، أول ما فعله
0: دكتور عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الخشوع، فش كان للي يسرعون بين يقيهم كان يقول لهم السكينة السكينة.
1: نعم صحيح،
0: عشان نذكر الناس.
1: نعم، عشان ما يزاحمون بعضهم. والآن بالسيارات وبالباصات الهرانة وال نعم، فلا سكينة ولا شيء الآن.
0: نعم.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع تأخير صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ سبع حصيات ونام صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. من الأشياء اللي يفعلها بعض الناس الآن وهي ليست على السنة قضية القيام، في ناس يقومون هذه الليلة في مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام هذه الليلة، نام صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يذكر الله أو يقعد يسولف أو يقعد على الجوال. نعم. الأصل أن الإنسان يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى المغرب والعشاء ثم نام صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. وتسمى مزدلفة، تسمى جمع لأن يجتمع فيها الناس، وتسمى كذلك المشعر الحرام. تسمى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الفجر ذهب إلى يعني موقع في منى يسمى الآن في مسجد الآن يسمى مسجد المشعر الحرام، أخذ يدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواطن استجابة الدعاء في الحج، أخذ يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن أسفر الوقت قبل طلوع الشمس، يعني النور إحنا نقول طر النور، يعني طلع النور أسفر الوقت، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منى صلى الله عليه وسلم وفرم جمرة العقبة اللي هي آخر جمرة التي تلي منى قبل مكة، ثم صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم. هذا كان يوم يعني ليلة مزدلفة. نعم.
0: طيب، في مزدلفة شيخ عبد الله الناس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل إنه يقوم الليل ولا يصلي المغرب والعشاء وبعدين ينام مباشرة؟ كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف احنا نطبق؟ نعم. وماذا علينا ان نفعل مثل ما شرح الدكتور عبد الله جزاه الله خير؟ نعم. فنبي احنا شلون نحيي ليله العيد اللي في مزدلفة بيكونون في الليل، ماذا نفعل وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق؟
2: هو مثل ما تفضلت وتفضل الشيخ عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يعني يقوم تلك الليلة، حتى لم يسبح ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ونام. ولعل الحكمة من نوم النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل خذوا عني مناسككم لاستعداد الحجيج ليوم النحر، لأن يوم النحر يوم فيه من أعمال الحج الكثيرة، فيه النحر وفيه رمي الجمرة الكبرى وفيه الطواف طواف الإفاضة والسعي، وكذلك فيه الحلق. فالإنسان يستعد لهذا اليوم واستعداده يكون مبكر، ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام تلك الليلة ويرتاح
0: بعد الجهد في يوم
2: بعد عرفة. الجهد في يوم عرفة، والإنسان يحتاج حتى الحجاج الآن يعني يحتاجون أنهم يرتاحون تلك الليلة بعد عناء يعني طويل، لأنه بعضهم مثلا راح عرفة من الصباح، بعضهم من الظهر ما ارتاح وما نام، غير أن هناك مشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر وغيره، ثم انتقاله من عرفة إلى مزدلفة مع زحمة الناس الآن تأخذ لك ساعات حتى تصل إلى مزدلفة. فالإنسان يحتاج إلى راحة، لأن وراه عبادات أخرى قائمة يوم النحر اللي هو يوم العيد. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يرتاح، وهذا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ومن يعني المخالفات التي يقوم بها بعض الحجاج مثل ما تفضل الشيخ عبد الله قيام الليل، وهذا لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مخالف لسنة النبي وأيضا مخالف لطبيعة الإنسان، لأن الإنسان وراه أعمال أهم من قيام الليل في ليلة مزدلفة. أيضا يجمعون الحصوات، حصل رمي الجمار في مزدلفة، وهذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اليوم الثاني ويوم اللي يصلون الفجر ويذهبون إلى منى لاستكمال مشاعر الحج.
0: هنا في جزئية شيخ عبد الله، كثير من الحملات وبالذات عندنا في دول الخليج منتصف الليل على طول يتحركون يروحون إلى الطواف، ويستندون إلى قول ابن عباس لما كانوا الساقة والكبار السن وغيره رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قولك في هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قضية يعني متى يغادر من مزدلفة؟ مزدلفة، مزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم، هذا المذهب يعني. لكن في قول أنه سنة، وهو قول الإمام مالك. أما الشافعية ومن وافقهم مثل الحنابلة والحنفية يرون أنه واجب من تركه فعليه دم. طيب ما الذي يجزئ من هذا المبيت؟ قالوا الشافعية، قالوا ولو حط الرحل يعني يقعد ويصلي المغرب والعشاء ويمشي، يعني ليس عليه دم من وقالوا الحنابلة قالوا إلى منتصف الليل أو أغلب الليل، يعني ينتظر، لأن القمر ليلة عشر، ليلة يوم العاشر يغيب تقريبا 11:30 تقريبا، فلذلك يقولون مع غروب القمر، مع غروب القمر بإمكان يعني النساء والضعفة وكبار السن
0: رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لكن الآن اللي نشوفه احنا العملية اللي نشوفه إنه ما حد يتم، لا شباب ولا عيايز ولا الكل يعني يطلع، ما في حد يقعد،
0: لأنه مرتبط بالحملة وبالباصات والسافر. بس احنا شفنا، بس احنا قلنا لهم شيخ عبد الله بالذات اللي حج الفريضة يجتهد انه يطبق ويأخذ بالعزيمة،
1: بس نقول انتو عزابي يعني هذا مثلا ويا امه، بيروح ويا مثلا بيروح ويا امه او هذا بيروح ويا زوجته مثلا، انتو تروحون ليش؟ قالوا والله مع الجماعة. فالكل يطلع من الطب، العكس الانسان يعني انت تركت هلك ودفعت هذا المال لكي تطبق السنة، لكي تحج كما حج صلى الله عليه وسلم، فتأخذ الأجور العظيمة وتأخذ. فلذلك أنت تحج حجة يعني تأخذ هذا يجوز أني أطلع، وهذا يجوز أني ما أفعل كذا، وهذا يجوز كذا. فالأصل يعني نحث الحجاج خاصة اللي يقدر يعني بات، لأن مثل ما قلت لك المبيت واجب، المبيت واجب على المذهب، والله تعالى أعلم.
2: وهو بس إضافة لما تفضلت فيه الشيخ، المشكلة أن كثير من الناس يبي يخلص اللي عليه فينتهزها فرصة، مثل ما تفضل الشيخ عايش، يعني يقول لك يلا تالي الليل أو بعد منتصف الليل الحرم فاضي بروح أطوف طواف الإفاضة. وإحنا نقول يا أخي الأمر فيه سعة، طواف الإفاضة عندك إلى ثالث أيام التشريق، ليش مستعجل تبيه إلى يوم العيد؟
1: إلى آخر أيام العمر يقولون.
2: إيه صح. لكن التحاج رايح عندك إلى آخر أيام التشريق، فما أمداك يوم العيد يا أخي، ثاني يوم العيد تبي تخفف على نفسك، روح في الليل، روح مثلا بعد الفجر، روح منتصف النهار، ما كان في ما في حد في الحرم، والطواف ما ياخذ منك الا بضع دقائق. يعني لو رحت انت مثلا الضحى، لو رحت الضحى الطواف بياخذ منك 15 دقيقة، انا حاسبها 15 دقيقة، ربع ساعة، ثلث ساعة، وتطوف ثلث ساعة في الشمس، ايش عندك مشكلة؟ بعدين السعي بيكون مظلل ومكان مكيف، ما عندك اي مشكلة ولا في زحمة. فأنا ما أدري ليش بعض الناس يبغي يعني يستعجل في هذه الأمور ويضيع على نفسه الأجر، أجر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم. فإحنا نقول للحاجين وغير اللي بيروح الحج السنة وغير، يا أخي إذا حجة الفرض الفريضة وحجتك حجة العمر، يا أخي تمهل فيها وخذها على، وأنت هذا من حقك يعني. حتى ممكن يقول لي الشيخ عايش، ممكن تطلب من الحملة أنهم يوفرون لك مثلا الباص إذا ما تبي تطلع في منتصف الليل، تبقى في
1: يوفرون للي يبيت في منها، الحملات يقولون من يبي بات نخلي باص.
2: ايوه
1: نعم اي خلوه، طيب. لكن ما حد يبي بات، هاي المشكله.
0: وفي منى بعد دكتور عبد الله، يخلون اللي يبي بات في منى، ما يبي يرجع الفندق اليوم مع الرامي يقدر يبات.
2: اذا لابد يكون في توجيه
0: له، بس هو العزيمه عنده،
2: العزيمه نعم، يعني لابد للمرشدين وكذلك الشباب الفتوى او الدعاء اللي خارجين مع الحملات يوجهون الناس ان الافضل كذا، لكن اللي معاه كبار في السن ونساء وغيره هذا يبي يعني.
0: احنا عندك
1: زين، حتى اللي عنده كبار في السن يعني، مره في احد السنوات واحد والله عنده يعني كان ام كبيره يعني، بات معنا، في يوم قالوا له، قال والله انا اصلا برمي عنها.
2: ايوه
0: توكل نعم
1: صح، فهي خلت بات الان وناخذ احنا الاجر والسنه، ولي اصبحنا الصيف بروح انا اللي برمي عنها، هي برمي.
2: حتى الرمي عندك ليل فجر يعني، الأمور فيها يسر.
1: لو ما رويت تقدر ترمي اليوم الثاني
2: يعني، سبحان الله. إيه الأمر فيه سعة،
0: والناس لازم تفهم. لكن احنا نذكرهم دائما لما عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم،
2: قالت افعل،
0: لا لما قالت لها كم لي من الأجر، قال على قدر نفقتك ونصبك.
2: الله أكبر،
0: الجهد والعمل في العبادة، لأن تعب. البعض يبي بس كأن شيء على ظهره على كهله بيقطع.
2: إيه نعم.
0: لا، وفي ناس لا يستمتع في العبادة. صحيح. وهذا اللي احنا نقوله لهم يعني. مثل أنا قلت لهم قصة، قلت لهم كان في أحد الأثرياء عندنا الأغنياء في الحملة جايب ربعة على حساب دكتور بالحاشية، يعني هم في كل مكان مع بعض عبالهم رايحين البحر ولا مسافرين وربة، فقاعدين ويدخنون ده في الحملة. ف لما شافوا الزحمة والتزاحم والعرق والتعب والحر، قالوا لي احنا زهقنا، احنا بنروح بنسافر خلاص، يعني بيقطعون الحج الفريضة لانه داخل ما عنده استعظام. فصاحب الحملة قال هاي مصيبة، ما يستشعرون عظمة الحج ولا قيمته بغض النظر عن الفلوس، ما عندهم فلوس. فلما قال لي تعال قعد معاهم سولف وياهم كلمهم، فاحنا دائما نكلمهم عن روح الحج، روح العبادة. تخيل المناسك دي، تخيل ابراهيم يرمي الشيطان، تخيل السعي بين الصفا والمروة ام اسماعيل وهي تارك، تخيل النبي يرمي الجمرات وابراهيم لما كان يرمي الشيطان. انت ما لك حاجة عند ربك اقول له اللي هو كبيرهم؟ فقال اكيد ما في حد. ما قلت تذلل الى الله، هني احرى للدعاء ان يستجاب مع الناس، هني تذلل اخضع ده. لما قعدنا نشرح له المناسك شلون والسعي شلون والأجور فيه والطواف والرامي وإبراهيم عليه السلام، قاعد يبكي. قال يقولون لي الأحكام، سويني كذي سويني كذي سويني، ما قالوا لي هالجمال وهالروح والأسرار اللي في الحج. فهذه يا جماعة لما جاي يرمي أول جمرة رمى واحدة وقاعد يصيح عند الشاهد، استحضر، أنا قلت له استحضرنا ترمي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الناس يطالعونه مستغربين، اللي في الحملة يعرفونه، يقول هذا اللي كله يتغشمر وضحك وزقاير وده قاعد يصيح أول مرة ويبي يروح يهد الحج. قلت هاي استحضر عظمة الحج. فقلت له ليش تصيح ليش؟ قال أتخيل أن النبي قاعد يرمي والصحابة وإحنا نرمي وراءه.
2: الله أكبر.
0: وإن هني بادعي باللي أبي واللي في خاطري على أساس الله يستجيب. الشاهد لما استشعر عظمة الحج وروح الحج والأسرار وعظمة الموقف، الرجال ده كل سنة يحج ويحجج ربعة معاه على حساب، بس يحج ينصح. سبحان الله.
1: مثل ما قلت يعني الاستحضار وكذا في أحد السنوات يوم يصير تصير الحريجة.
2: الحريجة إيه.
1: فرجعوا من منى على الذي فطب بالحرام يعني. فواحد شفت واحد ولا بثوبه. قلت له شلون؟ قال لا خلاص بطلنا ما نبي نحج ما دام فيها حريجه.
0: استغفر. هاي مصيبه والله. شوف لنا الفكر وين، مش انه قاعد يؤدي فريضه، قاعد يتمشى وبس، وانه شيء بيطيح الظهر.
2: استغفر. حريجه مقصوده يعني.
1: والله قال لي قال
0: بطلنا. هاي شيء يقول في لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والله مصيبه بيدخل فيها ذي وبيترك الاحرام.
1: ترك لبس ثوبه.
0: الله ما عليه بس
1: جميل. يوم 8 8 كنا رايحين.
0: الله المستعان.
1: رحنا المخيم ولا المخيم محترق كله شاب. رجع بالمصاب. الله رجع ولا واحد لابس ثوبه.
0: الله يهدي ويصلح. لا هاي بجهل الناس عن عظمة الفريضة. بعضهم ترى ما يدري ان عظمتها وانها ركن مثل مثل الصلاة والصيام.
2: صحيح.
1: بالعكس هو الركن الأعظم.
0: أيوة الخامس.
1: هو الركن الأعظم أصلاً.
0: عدايا بي لهم حد يشرح لهم شيخ عبد الله، لما تشرح لهم روح الحج. ليش إحنا نقول يا جماعة لازم تعلمهم المناسك؟ يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قبل يوم التروية بيوم يخطب في الناس يعلمهم المناسك.
1: الحج بن يعني بنية الحج أصلاً يعني لإقامة التوحيد.
0: الله صحيح. نعم.
1: هذا هو الأصل، إقامة التوحيد. والاستسلام لله عز وجل. الحج الله. كله استسلام.
0: الله.
1: من هاجر عليها السلام.
0: نعم.
1: يوم وضع إبراهيم عليه السلام في هذا الوادي مغني زرع وراح، فقامت تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم ما التفت. ليش؟ قال وين خاف لو التفت انه يرجع لها. فاشار النعم. فقالت اذن لن يضيعنا الله.
0: الله اكبر.
1: شوف التوكل على الله والاستسلام لله عز وجل. وكذلك عندما استسلم ابراهيم واسماعيل في الذبح، والعبد في الحج يستسلم لله عز وجل. الله. هذا حجر طوف حواليه، هذا الحجر قبله، هذا الحجر طقه بحجر، وكل حجر. فذلك هذا الاستسلام. بعضهم يقول لك لا انا ليش انا لي يعني يريد ان يعلل له هذا الامر، ليش انا اعطيك شيء، ليش انا اطوف على هذه الحجر، وليش هذا اين الاستسلام؟ اذا انت امنت بان الله هو الخالق وان الله صاحب حكمه وان الله سبحانه وتعالى ذو عدل، فيجب عليك ان تؤمن بان هذه الامور كلها لم توضع الا لحكمة
0: طبعا.
1: لكن في ناس يسألون ليش كذا
0: وكذا. لا
2: مثل ما تفضلت شيخ، يعني هي كلها استسلام. الطواف سبع يعني أشواط. استسلام الحجر، تقبيله، السعي سبع أشواط، الجري في كلها استسلام. كل استسلام
0: وتطبيق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
0: احنا شو نقول لهم شيخ عبد الله؟ نقول لهم استحضر عظم انت في حضره من. صحيح. عظمه من انت. صحيح. اذا بتقابل مسؤول او حاكم شلون تستعد قبلها؟ صحيح. وترتب كلامك وثياب. انت امام رب هؤلاء جميعا مثل ما قال الدكتور عبد الله قبل شوي. صحيح. فاحنا نقول لهم دائما يا جماعه استحضروا عظمه الحج. يعني احنا نقول لهم الله اختاركم لحج بيته. لان احنا نقول الله لما يقول في
2: سوره من الملايين والمليارات
0: اي لما الله يقول ان انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هي نفس اللي أنزلنا في ليلة القدر. ففي التقدير الأزلي وفي التقدير السنوي. السنوي هاي التقدير اللي فيه الإرزاق السنة والإحياء السنة والإموات السنة. والإمطار السنة، يعني الرجل يسير بين الخلق وهو قد سقطت ورقتها، يعني السنة بيموت بس ما يدري اليوم اللي بيطيه يموت فيه. الله. وجاء قالوا في الأثر أن في هذا العام يكتب اسم من سيحج إلى بيت الله الحرام. الله. أو من ستحج باسمه واسم أبيه، اسمها واسم أبيه، لأن خطأ شائع عندنا في المجتمع إحنا القطري والخليجي أن الإنسان ينادون يوم القيامة باسم أمه، وهذا كلام غير صحيح، ويدعى باسمه واسم أبيه. فالشاهد أنت الله اختارك من هذه، إحنا نقولهم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا سألوه فأعطاهم، أو استغفروا استغفر لهم الغازي والحاج والمعتمر، وفد الله دعاهم فأجابوا سألوه فأعطاهم، أنت الله خصك بهذا. الله، فكيف تتعامل؟ يعني بيقول لي الدكتور عبد الله قال خلاص هموت ما دام في حريجة، هي مصيبة. بالعكس أنت مأجور أكثر ومختبر أكثر. صحيح. في هذه المواطن. فأنا الشاهد اللي دائما أكلمهم عنه، لأن لو قف جزاه الله خير المرشدين موجودين والتعليمات التوجيهات والإدارة وغيرها، لكن الحاج بأمانة يفتقر إلى شيء مهم وهو روح الحج. يعني مثل الحين لما قال لي الدكتور عبد الله هني شاجري ليش أطوف سبع شواط، أنا بحثت في كل الأحاديث في السنة، في حديث جامع لها كلها أجور أعمال الحج، حديث واحد تجتمع فيه وهو حديث حسن لابن عمر، يقول لما جاء ثقفي وأنصاري يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما سكت وجعلتكما تسألان، فقالوا بل أخبرنا يا رسول الله. الشاهد واحد سأل عن صلاة، الثاني سأل قال النبي قول لي أنا جاي ليش، قال جئت تسألني عن خروجك تأم البيت الحرام وما لك فيه، يعني بيروح الحج، و صلاتك ركعتين بعد الطواف وما لك فيه، والسعي بين الصفا والمروة وما لك فيه، وحلاق رأسك وما لك فيه، ونحرك وما لك فيه اللي هو هديك وما لك فيه مع الإفاضة. شوف يعني جمع كل أركان الحج وأعمال الحج في حديث واحد، هو حديث حسن رواه الطبراني والبزار وابن حبان، هو حديث حسن. فقال والله الذي بعثك بالحق ما عن غير ذلك جئت أسأل، فقال له هاي اللي احنا نقوله للحجاج، قال فأما خروجك تأم البيت الحرام فإن ناقتك لا تضع خفا ولا ترفعه إلا كتب لك حسنة ومحيت عنك سيئة أو خطيئة، وأما صلاتك ركعتين بعد الطواف فتعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل. الله. شوف سعيك بين الصفا والمروة يعدل عتق سبعين رقبة.
2: الله.
0: شوف هاي بس هاي. قال وأما
2: وغير الخطوات
0: غير الخطوات هاي محسوبة بالوحدة. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وحنا نعرف الحديث اللي جاءت في النحر سواء الهدي أو الأضحية عشان ما نطيل في الحديث. ثم قال وأما حلاق شعرك فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة وتمحى عنك خطيئة. لو تخيل الحاج هذا كله شو بيعمل الأعمال هذه. قال والأجمل والأعظم، قال وأما طوافك الإفاضة فإنك تطوف وليس عليك خطيئة. الله. ولا ذنب عليك. الله. ويأتي ملك ويضع كفه بين جنبك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك كل ما مضى.
2: رجعك يوم ولدته
0: يوم ولدته نفس الحديث. فلما أنا كحاج أستشعر وأنا أسوي الفريق الشعير هذه الركن هذا الواجب هذا أستحضر الأجور اللي فيه، شون بتحمس.
2: صحيح.
0: نفس اللي حين بتقول له بعطيك أوفر تايم، بعطيك علاوة، بعطيك زيادة، شون يتحمس ويزيد، فما بالك برب العالمين والعطايا اللي فيه. فهذا اللي احنا نتكلم فيه يا جماعة.
2: الله أكبر.
0: طيب الآن ننتقل دكتورنا إلى يوم العيد، نبي نتكلم في أعمال يوم العيد، تكلمنا عن بعضها والشيخ عبد الله تكلمنا عن بعضها.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الأضحية، نتكلم عن الأضحية
0: اللي تشوفه.
1: نعم. الأضحية هي سنة مؤكدة، والحنفية يرون أنها هي واجبة على كل مقتدر، وفي كلام للشافعي يقول أنا أكره للمقتدر تركها. لذلك يعني احنا نرى أن كثير من المقتدرين ما يضحون، وهذا خطأ عظيم يعني. والآن اللي صاير أنه في البيوت إذا الوالد ضحى خلاص ما حد يضحي. الحنفية يرون أن كل واحد عليه ضحية، يعني أضحية الوالد ما تجزئ عن الابن أو حتى البنت أو حتى الزوجة إذا كانت قادرة. نعم يقول عندهم إذا كانت الزوجة قادرة وما ضحت تأثم عندهم. نعم
0: لكن عند الجمهور شيخ عبد الله،
1: عند الجمهور نعم مستحبة، نعم تكفي صح عند الجمهور أنها هي تكفي، لكن المقصد الآن يعني أنت ليش ما تضحي يعني بنت أو زوجة أو كذا يعني مقتدرين، وخاصة الآن الأضحية يعني خارج البلد ب500 ريال، 700 ريال، 800 ريال.
0: والله احنا نقول نفس كلامك شيخ عبد الله، ونقول لهم خروجه من الخلاف، احي الشعيره عندك، اذبح واحده في البيت رب الاسره يذبحها وتغرس القيمه ويشوفونها العوده، والباقي يخرجونها برا. احنا والله نشوف في الدول اللي نروحها تخبر في العمل الخيري، والله ما يشوفون لحم الا يوم العيد. احنا هني غدا لحم وعشاء لحم كل يوم، فاولى واجر مثل ما قلت اذبح ثنتين، واحده هني واحده هناك.
1: نعم فذاك يعني المفروض يحيون هي السنه، يعني الوالد او الاب المفروض يقول حق عياله، خاصه اللي يشتغلون بناته وأولاده، يا جماعة يعني تبي تضحي تضحي تضحي في الخارج، وأنا بضحي هنا يعني. فهذا الأصل، هذا قضية الأضحية.
0: بس إحنا نقول فيها شيخ عبد الله عشان يعرفون إن هاي عمل عظيم مثل ما قلت، نأكد لأن
1: قالوا ما لنا هي، قال هي سنة أبيكم إبراهيم.
0: الله
1: قالوا ما لنا يا رسول الله فيها.
0: الله
1: قال بكل شعره حسنة عليك الحساب بكل شعرة
0: حسن.
1: قالوا ومن الصوف، قالوا ومن الصوف بكل شعرة حسنة.
0: حتى قال في حديث عائشة ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر من إهراق الدم، وبعدين قال لهم نفس اللي قلته، قال وإنها لتأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان فطيبوا بها
1: نفسا. صحيح، فلذلك الأجور عظيمة جدا، وهذا الناس نعم الناس يعني يستهينون بهذا الأمر. بالعكس خاصة إذا تقدر أنت بدل ما تضحي واحد في واحد. سألني سؤال، كان يظن أنه ما يجوز له إلا واحدة يضحي،
0: قلت له يجوز لك،
1: قلت له ثنتين عشر، قال والله، قلت له اي والله، قال انا بضحي برا، قلت له ضحني وضح برا
0: واحدة تجزئ وضحي بالباقي.
1: نعم هذا بعد، ومن الاشياء اللي يسألون عنها قضية ان عبالهم انه لازم يجزئها ثلاثة اجزاء. هذا يستحب لك، يستحب لك ان تأكل الثلث وتتصدق بالثلث وتهدي الثلث، لكن لو كلته كلها يجوز، لو اهديته كلها يجوز، لو تصدقت بها كلها يجوز.
0: نعم يعني نعم. مش إلزامي.
1: اي فواحد استغرب قال يعني يجوز أكلها؟ قلت له يجوز تأكلها، ليش ما يجوز تأكلها؟ فهذا من الأمور اللي يعني المفروض الناس يعرفونها في الأضحية. أيوة
0: أدهم فرصة، ما في إلا خلاص أدهم الليلة للبكرة.
1: نعم والأضحية بعضهم إيه لازم أول يوم، لا إذا ما قدرت أول يوم ممكن ثاني يوم ممكن ثالث يوم إلى مغرب رابع العيد، إلى مغرب رابع عيد أو إلى مغرب ثالث أيام التشريق، وهذه هي الأضحية.
0: طيب شيخ عبد الله، احنا نعرف يوم العيد يوم النحر هو أعظم أيام الدنيا، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القرن.
2: نعم.
0: فإحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في الأعمال للحجاج قال افعل ولا حرج.
2: ولا حرج.
0: فشي تقول لهم ما الذي يفعلونه؟ شي يقدمون على ماذا يقدم على ماذا؟ أو يقدم هذه يترك هذه؟
2: وطبعا لو يعني الحاج التزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في حجتي، وذكرنا هذا الأمر أنه لا يعني يكلف على نفسه في قضية طواف الإفاضة. والإنسان إذا أتى بأمرين من ثلاث في يوم النحر يتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول، إذا رمى الجمرات الكبرى وذبح الهدي وقص حلق أو قصر من شعره، وهذه كلها مقدور عليها.
0: صحيح.
2: يستطيع أن يأتي بها في صباح يوم النحر يوم هذا، يبقى عند الطواف الإفاضة. إذا مداه ذاك اليوم طاف يتحل التحلل الثاني التحلل الأكبر، يجوز له كل شيء. لكن أغلب الناس يعني يستطيع أن يأتي بهذه الثلاث، الحلق ورمي الجمرات وكذلك الهدي.
0: ممكن يقدم واحدة على الأخرى.
2: أي نعم.
0: واحدة على
2: أي نعم. اثنين من ثلاثة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم تساهل، وهذا من يسر الدين وسماحة الدين. قال افعل ولا حرج، فكانوا يسألون قدمنا ذي على ذي قدمنا ذاك على ذي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالإنسان يتساهل في هذا الأمر، لا يشدد على نفسه، ما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد يوم النحر، يا أخي عندك يوم ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. فالإنسان هذا للحاج. لغير الحاج طبعا عندك صلاة العيد سنة، ويستحب للمسلم أن يعني يذهب لهذه الصلاة وإشعار ويحيي هذه الشعيرة العظيمة، يتطيب في هذا اليوم، يتزين في هذا اليوم، وهو يوم عيد للأمة الإسلامية. كذلك يسن في هذا اليوم التكبير، يعني وذكرنا التكبير المطلق والتكبير المقيد قبل الصلاة وبعد الصلاة، ويجهر بتكبيره وذاهب، يعلم أبنائه أيضا في البيت أن في هذه الأيام أيام تكبير، يكبر الله سبحانه وتعالى، يرفع صوته مرات حتى ينبه الأطفال، ينبه الأحفاد، ينبه أهل بيته أن هذه الأيام تختلف عن الأيام في سائر السنة. فيسن التكبير سواء كان المقيد أو المطلق. كذلك يعني التهنئة، تهنئة المسلم لأخيه المسلم، والحمد لله أمر فيه سعة، لو قال كل عام وانت بخير، لو قال تقبل الله منا ومنكم، لو قال عيدكم مبارك،
1: عساكم من عوادة،
2: الحمد لله. يعني الواحد لا يتشدد في مثل هذه الأشياء.
0: نعم.
2: واللي فيه الأساس هو أصلا يعني إشاعة الفرحة.
0: نعم.
2: في هذا اليوم أن يعيش المسلم هذا اليوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أيام التشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام فرح. ويحرم سبحان الله، شوف يعني في رمضان ركن من أركان الإسلام الصيام، تصوم شهر رمضان كامل، ويحرم عليك يوم واحد شوال أن تصوم، وهكذا في عيد الأضحى يحرم عليك غدا يوم العيد أن تصوم، حرام، لأن يوم فرحة، يوم أكل وشرب وناسة، ونس على نفسك ونس على أهل بيتك، الأطفال، النساء، الأقارب، الجيران. فالإنسان هذا يوم فرحة. بعضهم يا أخي تعود أن يوم العيد إلا يروح المقبرة، ليش؟
0: الله المستعان.
2: وتعود يعني الأمر أصبح يعني كبدعة.
0: أي نعم.
2: فليش أنت يعني تكتب على نفسك هذه الشقاوة؟
0: أي تبكي وتحزن.
2: نعم. لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني والشريعة جاءت بفرحة يوم العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله. فالإنسان يوم العيد يعني يستحب له مثل هذه الأعمال، كذلك زيارة الأقارب وصلة الرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحم. فهذه فرصة نقول للإخوة المستمعين والمستمعات، فرصة يا أخي، إذا أنت ما طاح الحطب بينك وبين صاحبك أو بينك وبين قريبك أو بينك وبين أهلك في مثل هذه الأيام، متى يعني تفتح مثل هذه العلاقة الطيبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، وديننا الإسلام يحث على ذلك.
0: وهذه شيخ عبد الله من أهم الأشياء اللي بعض الناس يتاون فيها من شدة الخصومة والقطيعة.
2: صحيح.
0: بالذات مع رحمة.
2: صحيح.
0: احنا دائما نقول لهم، نبههم لهالشاية بالذات ما دام دخلنا في هالموضوع، احنا نقول لهم لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال.
2: نعم.
0: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ
2: بالسلام.
0: هني حتى فيها إعجاز علمي، يعني النبي رخص في ثلاث ليال، عقبها ما يحق لك تزعل زيادة، لازم تحل المشكلة. قالوا لأن فورة الغضب تبقى في صدر الإنسان وفكرة ثلاثة أيام ثم تبرد تنطفئ، فبعدها ما عندي حجة، لو بقيت أكثر تدخل في الغل والحقد والانتقام والحسد. فأني تبادر، ولذلك قال وخيرهم الذي يبدأ
2: بالسلام.
0: وبالذات في صلة الأرحام فرصة، الفرحة فرصة، ولو بمسج تواصل عشان يبدأ التقارب.
2: صحيح.
0: فالله المستعان.
2: لا، وشوف هنا من اللي قال الخيرية، الخيرية النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم.
2: فإذا أنت تبي تكون أخير من صاحبك
0: أنت بادر.
2: الله. خيرية النبي عليه الصلاة والسلام شهد لك بالخيرية. فهذه فرصة أن الواحد يعني يفتح هذا المجال بينه وبين من بينه وبينه.

0: هذا هو الأصل، أن الإنسان يفرح، هذا عيد ولله الحمد، أن عيد مو مثل أي عيد. يعني أعياد الأديان الأخرى ما ليس عبادة، إحنا دين، إحنا عيدنا عبادة، عيدنا عبادة، نعبد الله سبحانه وتعالى، فهو دين عبادة. ولذلك يعني أن هذا الدين فيه ترويح وفيه، لكن يعني قدر الإمكان نعم فيه ضوابط المنكرات والاختلاط وهذه الأمور يعني لا يجوز، والإسراف، الإسراف في ناس يسرفون. الإسراف غير مقبول، فعلى المسلم أن يفرح بالعيد ويوسع على أهله نعم، لكن يحاول يعني مش يحاول، يجب عليه أن لا يعني يترك هذه، يجب عليه أن يترك المنكرات في هذا اليوم، لأن سبحان الله النفس البشرية بعد العبادة تتفلت، هذا يعني لذلك لذلك من السنة أنك بعد العبادة تستغفر، لأن الإنسان إذا عبد الله يشعر بأنه أدى الله عليه فينطلق. لذلك شوف بعد الصلاة أول ما يسلم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر
1: بعد كل الأعمال استغفر،
0: إيه نعم، وبعد ثم في يعني كل هذه فيه ذكر وفيه استغفار. فلذلك الإنسان بعد يعني في العيد وفي كذا عليه بالاستغفار والله. وصلى الله وبارك على محمد.
2: ولذلك الحديث الشيخ يعني إضافة إلى ما تفضل فيه الشيخ قضية الإسراف، الحديث وازن يعني سبحان الله، وهذا دأب المسلم ودأب الشريعة، الإنسان يوازن بين الأمرين. لما ذكر أن هذه الأيام أيام أكل وشرب قال وذكر لله،
1: وذكر لله.
2: فالواحد يعني يأكل ويشرب ويرفع عن نفسه ويرفع عن أهل بيته ويفرح في هذه الأيام، وأيضا لا ينسى الجانب الديني وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد أن يعني ينتبه لهذه الأمور، وخاصة إحنا في أيام فضيلة، يعني أيام التشريق أيضا هي أيام ذكر وتكبير لله سبحانه وتعالى. تبقى بعض الأمور التي يقوم بها الحجاج في هذه الأيام، وهي قضية رمي الجمرات، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، وهي أيام تقبل الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، وهي أيام أيضا يمتد فيها يعني شعيرة الأضحية، الإنسان يستطيع أن يضحي في مثل هذه الأيام. التكبيرات المقيدة بعد الصلوات، وهذا الأمر فيه أيضا سعة، سواء قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد ثلاث مرات، أو قالها مرتين، وهي كلها الحمد لله الأمر فيه سعة ووارد، وله يعني أصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأمور التي ينبغي على المسلم أن ينتبه لها، مثل ما تفضل الشيخ عبد الله، بعض الناس ينسى نفسه، خلاص أنا صمت يوم عرفة وصمت بعض الأيام وتصدقت وسويت
1: يصيب العجب بعمله،
2: نعم ينفلت في مثل هذه الأيام.
1: الله المستعان. احنا دائما شنذكرهم شيخ عبد الله،
2: نعم،
1: نقول لهم كلام رب العالمين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة
2: أنكاثة.
1: المجنونة اللي في مكة اللي تغزل والثوب متعب في الغزل،
2: صحيح.
1: يعني زي مثل الجهد في العبادة،
2: نعم.
1: عقب تفل خيط خيط،
2: نعم،
1: فتضيع أجرها كله،
2: صحيح.
1: احنا عندنا ضوابط شرعية نفرح وغيرها، نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة وعندها جاريتان يضربان في الدف وما كلمهم، وجاء أبو بكر ونهارهم قال دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعبال عائشة تقول لما جاء الأحباش يلعبون بالدرق في المسجد يلعبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين يعني تشاهدين ذا؟ فقالت نعم صلى الله عليه وسلم. قالت: أوقفني خلفه خدي على خده، وهي تنظر، وكل شوي يقول لها اكتفيتي؟ تقول لا خليها تشوف، ويقول لهم: دونكم يا بني أرفدة، يعني العبو مثل ما نقول في اللعب والرزيف وذا. حتى عمر لما جاء نهارهم قال: دعهم، ها إن هذا يوم عيدنا، وقال: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: لتعلم يهود أن
2: في ديننا ناس
1: فسحة وفرحة إلى آخره، كما قال. فإحنا نقول افرح، ادخل السرور على عيالك، على بيتك، على أبنائك، على زوجتك، اشعرهم بالعيد، لأن الله بين لنا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت لما تبين الفرحة والشكر والاستقبال.

0: استغفار. صحيح. لأن إحنا قلنا بعد الصيام استغفار، بعد الصلاة استغفار، بعد الحج استغفار، بعد كل الأعمال طاعة ترى استغفار وفرحة. صحيح. لأن في مكافأة. صحيح. فالله يبيك تسعد وتفرح بس ما تأثم.
1: صحيح.
0: ففي ضوابط شرعية، بالعكس استمتع وافرح واستانس وادخل السرور على محيطك كله، بس بدون حرام، بدون تجاوزات، بدون ده.
1: صحيح.
0: فهني انت بتجد الاجر حتى على الفرحة، لانها حمد وشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. فاحنا في يوم العيد دائما نذكر الناس، حتى تشوف النبي كان حريص يا لما يروح يصلي من طريق يرجع من طريق
1: نعم.
0: عشان يمر على ناس اكثر. صحيح. ويسلم. صحيح. والارض تشهد لك. صحيح. الى اخره. والفرحه، ومثل ما قلت يقول عيد الله عليكم مبارك، كل عام وانتم بخير. صحيح. كما قال الصحابه.
1: نعم.
0: فالامر في سعه، ادخل الفرح. يعني احنا نقول تفنن في ادخال السعاده. صحيح. والفرح على عيالك. صحيح. بالعيديه، بصله الرحم، يزورون شيبانهم.
1: صحيح.
0: انت تغرس فيهم قيم، انت شلون تسلم عشان يتعلمون شلون يسلمون.
1: صحيح. بالزياره.
0: صحيح. بالفرحه، باللبس، حتى الجيشون يلبسون، شلون يتطيبون، شلون يخرجون. نحرص انا والله اقول لهم وثقوا، سجلوا دائما عيالكم معك في السياره وهم يكبرون.
1: صح.
0: سجل اصواتهم وهم صغار. والله بكره تنشرها بفلوس.
1: الله اكبر.
0: تذكرها وهم بيكبرون، بيسمعون عيالهم.
1: وفيه تربيه يا شيخنا، يعني حتى تعليم العيال، يعني لما تاخذهم معك في زياره المجالس وكذا، هم يتعلمون ايضا بعض العادات والتقاليد اللي هي اصلا من الدين الحنيف.
0: الله اكبر.
1: وللاسف ان بعضهم يوم العيد يرقد.
0: للأسف. يعني يفوت خير كثير.
1: اي نعم، يفوت صلاة العيد ويفوت الزيارات ويفوت، يقوم لك الظهر بنفسه، يعني كلش ما وده يطلع. أسف. ولا وده يروح،
0: حتى ما يصلي صلاة العيد. وبعضهم يسافر ويترك
1: بلاده
0: وهله وذا. احنا نقول لهم سافروا بس عقب العيد.
1: صحيح.
0: يعني احيوا الشعيرة.
1: صحيح.
0: استانسوا مع في تقوية صلة رحم وروابط.
1: صحيح.
0: فانت لما ترقد للظهر ولا للعصر فاتك الخير كله.
1: صحيح.
0: ما استشعرت عظمة العيد. صحيح. ولا حلاوته ولا
1: ضيعت على نفسك وضيعت على أهلك وضيعت على ربعك وذويك.
0: وهذا اللي نذكرهم فيه.
1: نعم.
0: يعني حرصوا على استغلال الفرحة استغلال صحيح.
1: الله أكبر.
0: مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتدخل السرور والفرح على كل محيطك.
1: صحيح.
0: يعني تفنن في إدخال الفرحة.
1: صحيح.
0: يعني شوف حتى العيال، يطري علي حد من العيال يقول لك لا ودنا بيت فلان أو أمنا فلان أو أبوي فلان. ليش أنت أثر؟ لأنه يقول هذه يعطيني عيدية
1: أكثر.
0: شوف خال بس الفرحة عليهم عطته محبة إنه يروح بيت فلان.
1: صحيح.
0: الشيبان كم يسعدون لما تدخل عليهم.
1: أي نعم صحيح. أنا في أمور قد لا نستشعرها لأن لحداثة سنة يعني، لكن فعلا إذا تقدم العمر في الإنسان يعني الكبار في السن ذيلا ترى يفرحون.
0: نعم.
1: لما تزوره وتقعد معاه تشرب معاه استكانة شاي أو فنجان قهوة لو بس يعني خمس دقائق، صدقني أن لها أثر عظيم في نفوس الناس.
0: وأجر عظيم.
1: وأجر عظيم. يعني الشيخ عايش، إحنا الشيخ عايش تذكر إحنا يوم إحنا صغار سبحان الله بأيام نستعد حق يوم العيد، فرحة العيد.
0: صحيح.
1: بملابس جديدة ونفكر ايش بنشتري في الاعياد وايش بناخذ وين بنروح وبيت من بنزوره وبيت من بنروح مثل ما تفضلت. فعلا الناس كانوا يعيشون فرحة العيد. هذه الفرحة نبغيها تستمر وتدوم معنا في مجتمعنا القطري.
0: اي بتطبيقها بالشريعة وبالعادات والتقاليد.
1: صحيح.
0: اللي تدعمها وموافقة لها.
1: صحيح.
0: احنا نغرس الهوية بها ايضا.
1: صحيح.
0: ونغرس عظمة رب العالمين.
1: صحيح.
0: وعظمة الشعيرة بهالممارسات اللي نمارسها في هذا. فاحنا في الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد حجاجنا سالمين غانمين. الله. نسعد بهم وأن يكون غفر لهم ذنوبهم ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم وغفر لنا معهم وقبلنا معهم.
1: الله.
0: والله ما ننسى ويبقى في عقولنا دائما التكبير والتلبية. نستشعر العظمة اللي ما تذكر الله فيها الأيام.
1: صحيح.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكل الحمد والشكر لرب العالمين سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام المباركة، ونسأله لنا ولجميع المسلمين القبول والرحمة والمغفرة والتوفيق والسداد، ولمستمعينا أيضا في صوت الإسلام. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.

0: كثيرا.
1: وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى لكل مستمعينا من إذاعة صوت الخليج بالرحمة والمغفرة والقبول عند الله سبحانه وتعالى. وفي الختام نقول جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وعيدا سعيدا للجميع بإذن الله، ومبارك علينا وعلى بلادنا وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعا.

0: آيات بينات، أهم الموضوعات الاجتماعية والإنسانية من القرآن الكريم. آيات بينات مع الشيخ عبد الله البعينين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج آيات بينات، ولا أجد كلاما أستطيع أن أعبر فيه عن حدود حديثنا ومساحتنا في هذا البرنامج وشرح الفكرة التي أريد من خلالها أن تصل إلى المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى من إيراد الأخلاق بالقرآن، إلا ما قاله الدكتور إبراهيم الديبو. يقول إن موضوعات الأخلاق في الإسلام متناثرة في كتب ومجالات متنوعة من كتب علماء المسلمين، فكتب علم الكلام والفلسفة الإسلامية تفيض بالكلام عن مسألة الخير والشر أو الحسن والقبيح ومعيار الأخلاق وحقيقة السعادة ومسألة الإرادة الإنسانية والفعل البشري، ونجد بعض أسس الأخلاق في علم أصول الفقه كالتكليف والمسؤولية والجزاء، كما نجد مادة متفرقة في الأخلاق عند المفسرين وفي كتب شروح السنة وكتب الرقائق والآداب. وتلك الكتب، يقول الدكتور إبراهيم الديبو، رغم كثرتها واختلاف مناهج أصحابها، غير أنها تناولت المسائل الأخلاقية بشكل متفرق. المقصد أن لما جاء القرآن بهذه الأخلاق وبينها، الجميل حينما يقرأ الإنسان كتاب ربه سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الأمانة، لماذا أورد الله عز وجل الأمانة في هذا السياق؟ ولماذا جاءت بهذه الكيفية وبهذه الطريقة؟ لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الصدق، كيف تحدث عن الصدق ومتى تحدث عن الصدق؟ فبالتالي تستطيع من خلال النظرة إلى الأخلاق في القرآن أن ترسم منهجا جديدا تستطيع من خلاله أن تصل إلى نظرية الأخلاق، النظرية الإسلامية المتكاملة في أصول القرآن الكريم. ففي هذا البرنامج سنأخذ جانب الأخلاق والتوجيهات القرآنية لكي يحيا الإنسان سعيدا في هذه الدنيا، متوازنا بين روحه وجسده، قاصدا رضا ربه سبحانه وتعالى. خصوصا إن نظرنا أن التوجيهات القرآنية ربطت بين عقيدة الإنسان في كمالها وجمالها وما يريد الله من العبد بهذه الأخلاق التي تنعكس من خلال تعاملاته في حياته. ولذلك إذا نظرت إلى الأخلاق من زاوية، تجد أن الأخلاق مرتبطة بالعبادات، الأخلاق مرتبطة بالعقائد، الأخلاق مرتبطة بالرسائل. الدكتور علي الصلابي في لفتة جميلة يقول إن الأخلاق الرفيعة جزء مهم من العقيدة، فالعقيدة الصحيحة لا تكون بغير خلق، وقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على مكارم الأخلاق بأساليب متنوعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول يتلو عليهم ما ينزل من القرآن، فإذا سمعوه وتدبروه عملوا بتوجيهاته. والمتدبر للقرآن المكي يجد أن هذا القرآن أو الآيات المكية مليئة بالحث على مكارم الأخلاق وعلى تنقية الروح وتصفيتها. حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم يكمل الله سبحانه وتعالى يقول، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لما تبدأ تقرأ هذه بداية هذه السورة، سورة المؤمنون، تجد أن الصورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التوكيد، قد أفلح المؤمنون. هو يتحدث عن العقيدة، عقيدة المؤمن، كيف يفلح هذا المؤمن الذي يقدم على ربه يوم القيامة. يقول الدكتور علي الصلابي، فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التوكيد، ثم تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطول المفصل الذي يعنى بماذا؟ يعنى بإبراز الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين، موحيا إيحاء واضحا أن هذه الأخلاقيات من جهة هي ثمرة الإيمان، وأن الإيمان من جهة أخرى هو سلوك ملموس يترجم عن العقيدة المكنونة. وبالتالي لما تقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الناس يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تجمع خلق النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أمر واحد، كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن وابحث في الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، ستجد أن هذه الأخلاق هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. ولما تجد الوصف القرآني لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، لما تجد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي تلقاها عليه الصلاة والسلام في معظمها أوامر أخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلن هذا المعنى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالقضية قضية توازن ما بين عقيدة الإنسان التي تدفعه إلى هذه الأخلاق وأن يتجمل بهذه الأخلاق، وأن هذه الأخلاق متى درست بالطريقة الصحيحة، ولماذا الله يأمر بالصدق، ولماذا الله يأمر بالكرم، ولماذا الله يأمر بالخلق الرفيع، ولماذا يأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود، ولماذا يأمر، تجد أن كل هذه الأخلاق تعيدك لنقطة واحدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يتخلق بهذه الأخلاق، فبالتالي توصله إلى هذه العقيدة السليمة وإلى السلوك الصحيح. تجد مثلا حينما تقرأ في لفظ كلمة الأخلاق وتأتي بكلمة خلق في القرآن، تجد أنها وردت مرتين في القرآن الكريم، الأولى في رد قوم هود عليه السلام عندما دعاهم لعدم التعلق بالدنيا والتطاول بالعمران، لا تنشغل بهذه الدنيا واقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى فذلك أقوم وأفضل. ماذا قالوا له؟ الله عز وجل يقول في سورة الشعراء: إن هذا إلا خلق الأولين. فردهم هذا يتضمن أن الذي جئتنا به إنما هي سنة وعادة لأقوام قد سبقوك في الظهور والدعوة مثل دعواك، أي أن هذه هي دعوة هذا الدين العظيم، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى، دعوة الأخلاق. بل تجد لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا: وإنك لعلى خلق عظيم، الآية التي تحدثنا عنها قبل قليل، ستجد أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من ينظر إلى سيرته سيجد أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أمور ينبغي أن يقتدى بها وأمور أن يفعلها الإنسان. بل تؤكد كتب السيرة أنه لم يكن لبشر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، فقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكثرهم محبة ورأفة ورحمة. وبالتالي لا تقرأ الأخلاق منفصلة عن المجتمع. بعض الناس يأتي ويقرر مسائل معينة في الأخلاق، يتحدث عن الصدق ويتحدث عن الأمانة ويتحدث عن الكلام الطيب والوجه البشوش ويتحدث عن السلام وإلى آخره، ثم يقول لا هذه أخلاقيات. طيب، أخلاقيات ينبغي أن تكون على المسطرة وأن تكون هناك ميزان يزن إنسان بهذا الخلق، على ماذا أقيس هذه الأخلاق؟ حينما أقول أنا مثلا الأمانة ثم يأتي لي بتعلل آخر لما يأخذ بشيء بغير طريق الأمانة، لا لكنني مثلا أستحق كذا فلم أعطى وأريد كذا لكن لم يقوم بإعطاء هذا الأمر الذي أريده، فهو يأخذ الأخلاق من جهة ويتركها من جانب آخر. طيب، ما هو الميزان الحقيقي؟ الميزان الحقيقي هو القرآن: واغضض من صوتك، لما أمر الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فكل هذه الأوامر إنما جاءت في القرآن إنما جاءت بطريقة الميزان، ميزان واضح لا إفراط ولا تفريط. وهكذا ينبغي أن نقرأ القرآن الكريم والأوامر التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه والقرآن يتنزل عليه. مثلا لما كان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وانظروا إلى العلاقة التي بدأت ما بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، إنما هي علاقة أخلاق. قبل إسلامهم وهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الواحد منهم أن يتعرف على من هو هذا النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى، والذي تكلم الناس عنه، وكل من تكلم عنه قبل هذه البعثة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تكلموا عن خلقه الرفيع. فما الذي جاء به؟ لما بدأ يسمع الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذن هذه الأوامر كلها التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما في أصل أوامر أخلاق، تتعامل مع الناس بسلامة، يكون هناك حظ للناس في مالك، تتصدق، تعطيهم الكلام الطيب، تكون هناك علاقة فيما بينك وبين الله، بالتالي تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فكانت مثل هذه الأوامر التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل تكون أول لقاء بينه وبين أهل المدينة لما سمعوا منه، كان هذا سببا في دخولهم في دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي نحتاجه أن نقرأ القرآن وأن ننظر إلى الأخلاق التي جاء بهذا القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق، وأن يجعلنا ممن حسن خلقه وجعل القرآن دليله وهاديه إلى ربه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: كنتم مع آيات بينات مع الشيخ عبد الله البعنين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عاد قولوا قولوا يلا. هذه حالة في ذمته وهذه حالة في ذمته، والله مو حالة معاك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله. مبارك عليكم.